ليتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن،

له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام على العزل.

عز يا مذل، يا بصير يا حكم، يا عدل يا لطيف، يا خبير يا حليم، يا عظيم يا غفور، يا شكور يا علي، يا كبير يا حفيظ يا مقيت، يا جليل.

كل حين ابدا مع عبد ولعبادك الصالحين، في كل حين ابدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوى العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا السيئة لا يصرف عنا.

واغفنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا بلا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت يا سامي الصاد يا كاسر العظام من منشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما للمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين وكمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك من مساعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون.

اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، ومن

من السقم من الصحة من السخط إلى الرضا من الغفلة إلى الإنابة من الفترة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق من البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا على الدنيا بالتقوى على التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه.

وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب.

كل المذنبين ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. يا الله ستر الله مسبول علينا.

خافي عليك تفصيل واجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لمعذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال. يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم.

ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجاه برشك وكرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان.

سرور ونور نبت هاج بطلعة الهاشمية يا الله ما صدق القبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك منها سبيل رجال طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما قد هدد سارد العارفين اهل المزيا يا الله اجعل العلم مقتدانا بحكم ذوق في فهم السر معنى المعيا يا الله واحفظ القلب يلم به الشيطان والنفس والهوى.

سمعنا وأطعنا فاهدنا في ذي والأخرى سنا دعتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيار منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر

يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد.

العالمين عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونصيبا

0: ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي،

فرأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير و

لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم.

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا

0: فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حاذوا بين المناكب الأقدام، أقبلوا على الله بقلوبكم تسوية الصف من إقام الصلاة، صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ربنا ما ثبت أقدامهم فما أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالغيظ النسوي عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم الله شيئا أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. وعافني وفعني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ثبت اقدام نصوح لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمتهم من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فازره فاستغاث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما الله اكبر سمع الله لمن حمده

0: فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يذل من عديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا ألطف بنا أحفظنا أنصرنا فرجعنا والمسلمين اللهم اكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكن غيثا مغيثا مجلا زحم طبقا عاما دائما نافعا مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء البلاء القحط والحمى الجد والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين اكلهم وصنهم ودولهم ورعهم والهم ومجدهم وفقني عما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف ادفع بجزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهرين عاجلا بعافية وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر
1: سبحان ربي الاعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع.

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر

0: عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم

يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. Hi.

محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.

بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زين

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء.

0: خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: عنا على ذكر وجود المسجد فاضل رفعنا على ذكر حقنا توفيق المذات وكنا نتحب حضرتكم وتمهيم
0: آمين
1: في ذكر وجود المسجد فغير وجود العافية إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تاليف المعارف بالله الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم ونفعنا الله بعلومكم ولكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التسعير وتحريم الاحتكار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التسعير إذا غلى القوت، ويقول لهم إذا قالوا سعر لنا إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال، في دم لا مال ولا مال
1: ولا مال
0: ولا مال ولا مال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم عمودا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن احتكار الأقوات ويقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وفي رواية أخرى من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وكان سعيد المسيب رضي الله عنه يحتكر الزيت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما أجالب جلبها في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف يشاء وليمسك كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، يعني أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعله ذهبا، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم على
2: سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومعرفته وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل عما جاء في التسعير والاحتكار، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التسعير إذا غلى القوت، ويقول لهم إذا قالوا سعر لنا إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياه في دم ولا مال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في بيان أن هذا التسعير لغير ضرورة ليس للحاكم إلا إذا جاءت هناك شروط بأن تجاوز الحد البائعون لما يحتاج إليه الناس في قوتهم ومعاشهم فصاروا يبيعونه بضعف ثمنه وزيادة على ذلك، ويشق ذلك على عامة الرعية، حينئذ يجوز لهم التسعير، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل فيه أنه على حسب ما ييسر الله تعالى للخلق لما جاء في آيات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما لبيعوا عن تراض لا يحل دم مسلم إلا بطيب نفس عن طيب نفس، فإذا حصل فيها التثمين والتسعير والتقويم صار ذلك عند الكثير على غير طيب نفس، وصار على غير رضا، فيبقى الأمر على ما هو عليه في مسألة التسعير الذي هو تقدير السعر، يعني يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه، فهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدره. فكما يقول أيضا بعضهم، تحديد حاكم السوق لبايع الماكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. وهكذا يقول الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله أن التسعير أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من المسلمين أمرا أن أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة. فهذا هو ما كان في حكم التسعير، والأصل فيه هو المنع. لذا قالوا لا يجوز أن يقوم بالتسعير الحاكم ونحوه إلا عند تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، بأن يبيع بضعف القيمة وزيادة مع حاجة الناس إلى هذه السلعة. فإذا تعلق به دفع الضرر العامة ووجود المصلحة فهذا يجوز حينئذ للوالي والحاكم أن يتدخل ويسعر حتى لا يبلغ الجشع والطمع بالناس إلى الإضرار بالفقراء خاصة والمتوسطين من الناس. وهكذا يكون التسعير في القوتين، قوت البشر وقوت البهائم. وغير الشافعية وبعض الحنفية غيرهم لا يقولون بالتسعير فيما يختص بالأطعمة وعلف الدواب. وأما الشافعية يقولون التسعير في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح، كما جاء في روضة الإمام النووي، يكون التسعير أطعمة الناس ويلحق بها علف الدواب على الأصح. وأيضا يأتي في غير مما يحتاج إليه الناس في حياتهم، فذلك فيمكن أن يتدخل أيضا الوالي من أجل المصلحة العامة للرعية. أيوة. ويكون لا ال- ال- ال- هذا ال- حكم التسعير الذي أشار إليه، واستدلوا أيضا بالمنع لقوله، وأرجو أن القضاء عز وجل يطلب من حبي مظلمة، فسمى التسعير مظلمة إذا كانت لغير ضرورة ولغير حاجة، فلهذا ابتعد عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر بعد ذلك الإدخار، وفرق بين التسعير والإدخار في قوله إذا رأيتم عمودا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع، أخرج الطبراني في المعجم الأوسط، وكذلك وفي مجمع الزوائد قرأ الطبراني في الكبير والأوسط. وهذا يكون في بعض السنين التي تأتي في آخر الزمان العجاف، ويظهر الله هذه العلامة للناس فيرون من جهة المشرق عمود أحمر في شهر رمضان، فيكون لهم علامة للمؤمنين عند ذلك أن يدخروا قوت السنة فإنها تكون سنة جوع كما أرشد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاحتكار، فالاحتكار حرام، فالاحتكار حرام في الأقوات بالاتفاق، وأن من احتكر يجازى بأن يأخذ الوالي الأمر منه السلع المحتكرة يبيعها جبران على صاحبها بثمن المعقول مع تعزير المحتكر هذا، مع تعزير المحتكر. فأيضا الاحتكار في اللغة معناه الحبس، حبس الطعام إرادة الغلاء. ويقول له الحنفية أنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. وكذلك يقول المالكية رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان. ويقول الشافعية اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمن للتضييق. وهكذا يقول الحنابلة اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء، هذا الاحتكار، فهذا حرام بالاتفاق. وهكذا حكم من احتكر أن يأخذ الحاكم ما عنده من البضاعة ويبيعها قهرا بالثمن المتوسط المعقول. سواء وإذن جاءت أعدد من الأحاديث في الاحتكار، ومنها من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة، هكذا عندكم ثلاثة. من دخل في شيء من أسرار المسلمين ليغليه، وكان سبب لإيذاء المسلمين، يعظم عليه العذاب في النار، ويأخذ النصيب الوافي من عذابها كما كان آذى المسلمين في الدنيا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ خارج عن سواء السبيل، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وابو داود لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس فيمرض ويصيب بعد ذلك الإفلاس والفقر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك. ويقول من احتكر حقرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، من يحتكر الزيت ما يعد فيها، ما يعد أنه من المنهي عن احتكاره، والمقصود كل ما يحتاجه الناس في حركة حياتهم ويكون حاجتهم إليه شديدة ثم يدخر عنهم حتى ومن احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم يكفر صدقته عنه احتكاره حتى تصدق به بعد ذلك، لكن لأنه أخره في وقت

0: حاجة الناس إليه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف يشاء ويمسك كيف يشاء. وهكذا جاء أيضا عنه أنه مرة ببعض الصحابة وجدوا اسمه يبيع زبيب كان بارخص مما هو في السوق، قالوا إما أن ترفع السعر وإما أن تخرج من سوقنا تبيع مكان ثاني. ثم حاسب نفسه ورجع إليه قال: إنما كنت أمرتك بذلك لاسمه مصلحة المسلمين، فبع حيث شئت وبكم بما شئت كيف شئت، ما أحكر عليك شيء ولا أسعر عليك في شيء. وكان صادمنها عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، يعني أن يكسر الدرهم فيجعل الفضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا. فيتعامل بما ساد في البلد من عملة الذهب أو الفضة ولا يتجاوز ذلك إلا لحاجة وضرورة. ولهذا قد يختلف سعر الذهب مقابل الفضة، وإن كان في عصر صلى الله عليه وسلم غالبا كان الدينار بعشرة دراهم، عشرة دراهم يعني تكون قيمتها دينار، ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الأوقات. فقال: لا تبادلوا بينها إلا لحاجة تكون هناك. وكان ضمنها عن بيع فضل الماء، ويقول: لا يمنع نفق. هذا وقفت عليه ولا قرأته؟ ها؟ خلاص عليه. نعم ختم من أول. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وملأنا بالإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وأصلح شؤوننا وشؤون الأمة ودفع عنا البلايا وأصلح الظوائر والخفايا فرق كروب المسلمين وجعلنا في من ترعاهم عن عنايته في وجه الظاهر والباطن.
1: آمين.
0: وحسن الدارمان على وجه الأرض له في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ياسين القرآن الحكيم. إنك لملم المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ينودي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت ربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت

0: النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الجزء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك نستودعك أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا كل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياه في كنبك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن جذب غن ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات ندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حلاله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله وأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله لا قاع يرضي الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديان وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله الله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله

أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. شر كل ماكري وخائن وغادري وعين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغناء أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا وشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجاتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجاتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجاتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا.

إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

نكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

مع الله. الفتاح. الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه، فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع. وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العالم.

فالناس أكثرهم همج وخيرهم حزب الهدات، ومن علم ثم عمل ثم دعا أتقت، والأمر بالمعروف فرض كما يجب فرض الصلاة، والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات في صورة العقل.

لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعاة وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس فكم

لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة. وقرى البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات، فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات؟ مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة، آمن بربه ودعا فقتل.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم.

في شرحها تنهى العصات، يتابع عبد قد عبد ربه سنين طائلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب

وقع فيه الفتنة وصار من الشياطين العصات، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم

هات فليس مسلم من هواه خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: قال
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت الربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحداً أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلاً أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى أحداً أفضل من بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا شيء، فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحفه الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أوتي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، إن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين، ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأزكاها، ونرحب بكم أصدق ترحيب في برنامجكم محطات عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من مدينة تريم في موسمه 11. نلتقي بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذا اليوم المبارك 13 من شهر صفر، وهو أول أيام البيضة التي يسن صيامها من كل شهر هجري لعام 1448 للهجرة، الموافق 27 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء بكم لقاء خير وبركة، وأن يملأ قلوبنا وإياكم نورا وإيمانا وسكينة. أعزائنا المستمعين الكرام، إن القلب هو موضع نظر الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصلاح القلب هو بداية صلاح الإنسان، وفساده هو بداية انحرافه وابتعاده عن طريق الهداية. ومن أعظم ما يفسد القلوب الحقد والحسد والغل وسوء الظن والتعلق بالدنيا والتنافس المذموم على متاعها الزائل. وهذه الأمراض القلبية قد تتسلل إلى الإنسان شيئا فشيئا حتى تفسد عليه عبادته وتضعف صلته بربه وتذهب بركة حياته. فالحسد مثلا نار تأكل صاحبها قبل أن تمس غيره، والحاقد يعيش في تعب دائم لا يهنى بنعمة ولا يفرح بخير، لأنه مشغول بما في أيدي الناس. أما القلب السليم فهو الذي يفرح لنعمة غيره كما يفرح لنعمته، ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. ومن هنا فإن من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة سلامة الصدر، أن يلقى العبد ربه وليس في قلبه غل على أحد ولا حقد ولا كراهية بغير حق. مستمعين الأعزاء الكرام، إن تصفية القلوب ليس أمرا نظريا فقط، بل هي مجاهدة يومية تبدأ بمحاسبة النفس ومراقبة الخواطر وكثرة الاستغفار والدعاء والإحسان إلى من أساء وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. كما أن من أعظم ما يعين على سلامة القلب الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن يطهر القلوب من أدرانها ويغسلها من أوساخها ويعيد إليها نورها وصفاءها. ولا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام كذلك أثر الصحبة الصالحة، فإن الإنسان على دين خليله، فليحرص كل واحد منا على من يعينه على الخير ويذكره بالله ويبعده عن مواطن الفتن والخصومات. والآن أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر وإياكم مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب كيف تكون غنيا. مؤلف هذا الكتاب هو الحبيب سعد بن علي العيدروس رحمه الله تعالى، فهو داعية إسلامي حضرمي اشتهر بالعلم والأدب وبكتاباته المفيدة والجميلة التي صبها في كتبه النافعة وسلسلته السعدية المباركة. يقوم هذا الكتاب على منهج إسلامي شمولي في جمع الأسباب الشرعية والأخلاقية والسلوكية لتحقيق الغنى وسعة الرزق، وتتلخص منهجيته من خلال بيان حكم الكسب في الإسلام والتفريق بين الكسب المحمود والمذموم. عرض مواقف حية من سيرة الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف في طلب الرزق، واستعراض الماديات والروحانيات كالتقوى والشكر والقرآن والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة وصلة الرحم وحسن الخلق. كذلك خصص قسم للأمور التي تورث الفقر للتنبه لها وتجنبها. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب عن حقيقة الكسب المحمود. قال الحبيب سعد رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تأتي سوقك فنوي به طلب الحلال والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعفة نفسك والسعي على عيالك والاستغنى عن الناس، إذ ثمر ذلك أن تلقى الله عز وجل ووجهك كالقمر ليلة البدر. وفي صفحة 27 يقول عن سورة الواقعة: سورة الواقعة تسمى سورة الغنى وقراءتها من الممرسات لسعة الرزق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وعن القناعة يقول الحبيب سعد في صفحة 70-71: القناعة مغناطيس الرزق، ومفهوم ذلك أن الحرص يبعد الرزق، وقيل في القناعة أنها قيد الموجود وصيد المفقود. وعن التبكير في طلب الرزق يقول في صفحة 74: فبالتبكير تظهر بركة الأوقات وتقضى بذلك كثير من الحاجات. وفي صفحة 98-99 يقول من كلام الحكماء في الخاتمة: قال حكيم لابنه: يا بني عليك بطلب المال، فلو لم يكن فيه إلا أنه عز في قلبك وذل في قلب عدوك لكفى. ونوصي أنفسنا أحبة المستمعين الكرام بهذا الكتاب، فيعد كتاب كيف تكون غنيا للحبيب سعد رحمه الله تعالى دليل إيماني وتربوي جليلا، إذ يجمع بين إصلاح النية والأخلاق وبين الأخذ بالأسباب المادية والروحية لتحقيق العفاف والغنى. نوصي أنفسنا بقراءته لكل مسلم يسعى لتحسين معيشته وجلب البركة في أهله وماله مع الالتزام بالشرع الشريف.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان مخاطر ترك الطفل بمفرده في السيارة. تعد سلامة الأطفال مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين، وقد تؤدي بعض التصرفات التي تبدو بسيطة إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. ومن أبرز هذه التصرفات ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق معدودة، إذ قد يعرضه ذلك لمخاطر صحية ونفسية وأمنية جسيمة. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر: أولا، الخوف القلق النفسي. قد يشعر الطفل بالخوف نتيجة عدم فهمه للمكان الذي يوجد فيه، فيعتقد أن والديه قد غادر ولن يعودا، مما يتركه في حالة من القلق والتوتر. ولتجنب هذه المشاعر السلبية التي قد تؤثر في صحته النفسية، ينبغي عدم تركه وحيدا داخل السيارة. ثانيا، ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم. في فصل الصيف وعند أغلاق أبواب السيارة ونوافذها تحت أشعة الشمس، ترتفع درجة الحرارة داخلها بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل إلى مستويات خطيرة، خصوصا إذا طال غياب الوالدين. أما في فصل الشتاء، فقد تلجأ بعض الأمهات إلى ترك الطفل داخل السيارة تجنبا للبرد، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة السيارة بشكل ملحوظ، مما يعرض الطفل للبرد الشديد ويزيد من احتمالية إصابته بالأمراض في غياب وسائل التدفئة. ثالثا، العبث بناقل الحركة وأدوات التحكم. قد يدفع الملل الطفل إلى الانتقال نحو مقعد السائق، فيحاول تحريك ناقل الحركة أو العبث بأزرار السيارة، مما قد يؤدي إلى تحركها بصورة مفاجئة، وهو ما قد يسبب في حوادث خطيرة نسأل الله العافية والسلام، وعواقب وخيمة. رابعا، الاختناق والإجهاد الحراري. عندما يترك الطفل داخل السيارة ولا سيما في فصل الصيف، يصبح أكثر عرضة للإجهاد الحراري والاختناق، إذ ترتفع حرارة جسمه بسرعة ويقل وصول الأكسجين الكافي إلى أعضائه الحيوية، ولا يغني فتح النوافذ عن حماية الطفل، فبقاؤه داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسمه بشكل خطير، ويؤثر في قدرته على التنفس بصورة طبيعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة جنرال موتورز أن سيارة تركت تحت أشعة الشمس عند درجة حرارة خارجية بلغت 35 درجة مئوية بعد تبريدها مسبقا بمكيف الهواء، وصلت درجة الحرارة داخلها إلى أكثر من 50 درجة مئوية بعد 20 دقيقة، ثم تجاوزت 65 درجة مئوية بعد 40 دقيقة. خامسا، الحوادث الخطيرة. عندما يبلغ الطفل نحو 3 سنوات، قد ينجذب إلى العبث بمحول السرعة أو فرامل اليد أثناء وجوده بمفرده داخل السيارة، وإذا ترك مفتاح السيارة بداخلها قد يحاول تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى ترك السيارة دون السيطرة عليها، وبالتالي يزداد خطر الاصطدام أو التدهور، وهو ما يهدد حياة الطفل ويعرضه لإصابات بالغة. سادسا، الخطف. قد يؤدي ترك الطفل بمفرده داخل السيارة إلى تعرضه للخطف، سواء من خلال سرقة السيارة نفسها أو كسر زجاجها، ويزداد هذا الخطر إذا كانت السيارة غير محكمة الإغلاق. وأخيرا، إن ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق قليلة قد يعرضه لمخاطر جسيمة تهدد صحته وسلامته، بل وربما حياته. لذلك فإن الحرص على اصطحاب الطفل مع والديه في جميع الأحوال هو الخيار الأكثر أمانا، ويجسد الوعي والمسؤولية في حماية فلذات الأكباد.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان عادة صيفية خطيرة تهدد صحتك دون أن تدري. العادة هي إهمال شرب الماء في أيام الحر الشديد، ونتيجة هذه العادة الجفاف وزيادة لزوجة الدم وخطر الجلطات، نسأل الله العافية والسلام. الأطباء يحذرون في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم سوائل بسرعة. عدم تعويض الماء يزيد كثافة الدم مما يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. وأكثر الفئات تضررا كبار السن، مرضى السكري والضغط، ممن يعملون تحت أشعة الشمس. وهناك ثمة نصائح للوقاية. أولا، اشرب الماء بانتظام حتى ولو لم تشعر بالعطش. ثانيا، تجنب المشروبات المدرة للبول كالقهوة بكثرة. ثالثا، راقب لون البول الأصفر الداكن يساوي جفاف محتمل. كوب ماء في الوقت المناسب قد ينقذ حياتك عزيزي المستمع الكريم في هذا الصيف الحار وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة. والحمد لله أولا وآخرا أن الله عز وجل أكرمنا في بلدتنا هذه المباركة بكثرة الماء، فلا نهمل أنفسنا ولنكثر من شرب الماء.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان اللعب بوابة الطفل لكسب الحياة. هل رأيت طفلا يلهو فظننت أنه يضيع وقته؟ توقف قليلا، قد يكون في تلك اللحظة يتعلم أكثر مما يتعلمه من عشرات الأوامر والمحاضرات. فاللعب ليس مضيعة للوقت كما يظن بعض الآباء، بل هو اللغة التي يفهم بها الطفل الحياة، ومن خلاله يتعلم دون أن يشعر. يتعلم التفكير وهو يركب قطع اللعبة، ويتعلم التخطيط وهو يبني ويهدم ثم يعيد البناء، ويتعلم التعاون عندما يشارك غيره اللعب، ويتعلم الحوار والاحترام عندما ينتظر دوره، ويتعلم الصبر وضبط انفعالاته وتحمل الخسارة قبل أن يفرح بالفوز. ولذلك لم يعد الخبراء ينظرون إلى اللعب على أنه مجرد تسلية، بل يعدونه من أقوى وسائل التربية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل. لكن المشكلة إن بعضنا يقطع لعب الطفل باستمرار بحجة أنه يضيع وقته، بينما الحقيقة أن الطفل قد يكون في تلك الدقائق يبني مهارات لن تمنحها له الكتب وحدها. نعم، يمكن للعبة بسيطة أن تنمي الإبداع، ويمكن لمكعبات صغيرة أن تصنع عقلا مفكرا، ويمكن للعب الجماعي أن يربي طفلا اجتماعيا واثقا بنفسه. لكن ليس كل لعب نافع، فاللعب الذي ينمي العقل ويحفز التفكير ويغرس القيم ويقوي المهارات هو اللعب الذي يستحق أن نوفره لأبنائنا. أما ما يسرق أوقاتهم أو يزرع فيهم العنف أو يفسد أخلاقهم فليس من التربية في شيء. أيها المربي، إذا رأيت طفلك يلعب فلا تسأل دائما لما يلعب، بل اسأل نفسك ماذا يتعلم من هذا اللعب. فهنا يبدأ الفرق بين من يرى اللعب مضيعة للوقت وبين من يدرك أنه بوابة عظيمة لبناء العقول والشخصيات. فالطفولة لا تبنى بالأوامر وحدها، بل تبنى أيضا بالابتسامة واللعبة الهادفة واللحظة الجميلة التي يتعلم فيها الطفل وهو يظن أنه يلعب.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة صالحة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء. وحسنة الآخرة أعلاها دخول الجنة، ومن توابعها الأمن يوم الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. والنجاة من النار، النجاة من النار تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات والآثام وترك الشبهات والحرام. كيف نعمر بيوتنا حقيقة؟ كثير من البيوت خربة وإن كانت في الظاهر عامرة بأهلها، لأنها خلت من ذكر الله تعالى وطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي عمروها بالصلاة وذكر الله تعالى، فإن البيوت إذا عمرت بالطاعة كان ذلك من أعظم أسباب طرد الشياطين. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من الطاعة، اقرأوا فيها القرآن وسبحوا وهللوا وصلوا فيها النوافل وتدارسوا العلم واستمعوا إليه، فإن البيوت إنما تحيا وتعمر بذكر الله تعالى وطاعته لا بمزامير الشياطين. أتشتهي هذه العافية؟ قال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل، فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن لا أعصي الله فيه، لذة قيام الليل وحلاوة ذكر الله. قال أبو سليمان الداراني: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله. الصبر سبب لنيل معية الله. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. والصبر يكون على ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فكلما اشتدت عليك الأمور فتذكر أن الله مع الصابرين بالتأييد والعون والتوفيق. ذكر عظيم قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه المعلومة والفائدة: حفظ السر وخطر النميمة. قالت أعرابية وهي توصي ابنا لها: عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم باشعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد باكثير، وسيتم تشييع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحري مسجد حسين مولى خيله، والصلاة عليها في جبان التريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم باشعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد باكثير، وسيتم تشييع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحري مسجد حسين مولى خيله بمدينة تريم، والصلاة عليها في جبان التريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
3: في هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بشرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في كل مكان، أخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامج دلوني على السوق. أخي معمر، دلوني على السوق والله معلومة كبيرة، اسم مرة كبير والله. وشغل مرة كبير. اللقاء الماضي كنا بنتكلم على أحد أركان تطوير الذات، وإحنا نقول لكم الأركان تطوير الذات هي أربع أركان، قلناها أركان تطوير الذات أربع أركان. الركن الأول
2: معرفتك لنفسك،
1: معرفتك لنفسك، والركن الثاني
2: تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين.
1: الآن إحنا تكلمنا تواصل مع نفسك، إنه الواحد يتكلم مع نفسه، التواصل مع الآخرين، كيف توصل للزبائن لو كنت أنت مسوق. وذكرت أنا في آخر ثواني من الحلقة الشباب الرائعين المبدعين الممتازين اللي قاعدين يبيعوا الشاي على الجمر، يقعد على الرصيف ما بيوسخ الرصيف، بالعكس ناس مرة مرتبين، ناس مرة يعني ما شاء

0: الله يبيعك الشاهي. حط لي بلاستيكه هي مصنوعه برا اكيد بس انه طريقه حلوه. صرت انا شايل الشاهي ومرتاح انبسطت. هو درس الشخص هذا تواصل مع الآخرين ودرس احتياجاتهم ووصل لهم.
1: أيه مصبوط.
0: الآن لك الكلام أخي محمد.
1: أنا بس في حاجة بس بضيفة على نقطة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين. هي طبعا أنت بتعرف معرفة مشاعرك أنك أنت إيش الشيء اللي بيجذبك إيش اللي بيشده وما تريد. فزي أنت ما قلت حلو الواحد لما نخلو مع نفسه ما فيها شيء. أنا جاتني فرصة نتقابل وأنا أفتخر بدها مع الشيخ جاسم مطوع في مكة. فكان بيقول لي إنه الواحد لازم له يكون له خلوة، لازم له يكون يجلس مع نفسه يحاسب نفسه. يعني قال لي كلمة جدا جميلة، حاول إنك أنت تجيب ورقة يوميا في نهاية يومك حاسب نفسك، أجلس أتواصل مع نفسك، إيش سويت إيش عملت إيش الشيء الصح إيش الشيء الغلط. ويا أخي ما يضر ما فيها حاجة. أنا بقول هذا الشيء لنفسي وليك الشيخ حسن وكل المستمعين من بابين شابات
0: الواحد لازم دائما يقعد مع نفسه
1: ما فيها شيء. وطبعا بعد ما يحط هو ايش اللي بالضبط، طبعا احنا عارفين ايش عرفت قدراته وحط ايش اللي يبغاه، كيف يوصل هذا الشيء للآخرين. يا أخي يمكن يكون التواصل مع الآخرين في حدود منطق معين، يعني ما بين أمه وأبوه وأخوانه وجيرانه، يعني ما أقول لك مجتمع مصغر وبعدين يكبر في مليون طريقة تمام. بس الأهم حاجة
0: التواصل مع الآخرين. التواصل
1: عدم
0: مع الآخرين.
1: ايوه يعني عدم ال
0: بس لحظة أنا هقول لك شيء مهم.
1: تفضل.
0: من ضمن أركان التواصل مع الآخرين فهم الآخرين، هذه مهم.
1: الأساس. لأنه هي نحن ما كملنا آخر شيء على الآخرين. الآخرين أنت لازم توصل أنت إيش تبغى ولازم تفهم الآخرين، يعني
0: إيش يبغوا
1: بالضبط، وبناء عليه تعرف كيف توصل معلومة ده.
0: هو ده انا قلت لك انا ابغى اشرب شاهي من غير ما ينكب علي.
1: هذا هو خلاص انا فاهم انا ايش طلبك وبسوي لك.
0: جاب لي بلاستيكه صدت فيها كاسه الشاهي الورقيه وانا شربت الشاي انا مرتاح. هو فهم الان. أيه. اللي بيصنع السيارات. أيه. بيفهموا كيف الناس ايش يبغى في السياره، يبغى جي بي اس، يبغى يجاوب على الجوال وهو بالبلوتوث.
1: لأن المنافسه كل مالها بتتغير يا شيخ حسن. يعني بهذا فانا لازم يكون عندي تميز، لازم يكون عندي شيء مختلف. انت بتشوف كذا حلاق في شارع واحد، بس انت بتروح للحلاق معين انك انت هذا فاهمك وانت فاهمه وهو عارف ايش تبغى وانت عارف ايش، فخلاص انت برتاح له. يمكن ما في فرق. انا طالع ده اقول لك لا ما بروح لده. يعني اديك مثال بسيط مره. انا حصلت لي هذه القصه وانا في امريكا. اضطريت انه اسافر من مدينه لمدينه، راحت علي الطياره. وصلت على الكاونتر قالوا لي والله الطياره راحت في امريكا. اللي حصل انه قلت لهم في طياره، قالوا لي بعدها بساعتين. قلت لهم طيب شكرا. فجلست وانا كنت زعلان من الضايق. انتبه لي انه انا زعلان من الضايق المندوب اللي من شركه الطياره ما عدم ذكر اسامي. اللي حصل لما وصلت على المدينه الثانيه، خلاص انا قلت الحمد لله هذه غلطتي وخلاص. ركبت الطياره بعدها بساعتين وصلت على المدينه الثانيه، لقيت واحد مندوب ماسك ورقه كاتب اسمي، قال لي انا بقابلك. جيته خير مين انت؟ قال لي انا من شركه طيران كده كده. سمعنا انه انت متضايق مننا. قلت له انا لا اتضايقت ولا حاجه. قال لي لا انت متضايق مننا وحصل موقف منك انه شافتك المندوب اللي هناك فادتنا خبر. فنحن ايش
0: بنضايق؟
1: انا اللي غلطان وانا اللي جيت متاخر، بس انا ايش عندك؟ هذا هو تواصل. انا ما بخسر الرجال ده، فانا بحاول انه ايش اكسب. طبعا الرجال ما قصر، جلس معايا اداني كذا اوبشن خلاني اقتنع انه انا لو ابى افكر اروح طيران ثاني حروح معهم، مع ان انا كانت زياره عائليه لاخويا وحصل ده الموقف.
0: انا هقول لك برضو ما دامك انت جبت القصه دي انا هقول لك قصه حكى لي هي احد الناس. قال كانوا مسافرين في قطار من مدريد لقرطبة.
1: سبحان الله.
0: إيه؟ بيروح يزور قرطبة. قرطبة مليانة تاريخ في إسبانيا.
1: ما يعني. عشان كده بقول لك سبحان الله، يعني هذه أمنية نروح.
0: قرطبة حلو حلو. فركب القطار وعندهم هناك الجماعة القطارات الأوروبية مرة دقيقة في الأوقات، يعني ما عندهم لعب. فوصلوا، انطلق القطار متأخر شوية، المهم وصلوا قرطبة متأخر على المواعيد اللي هم كاتبينها.
1: مزبوط.
0: تصور أعلنوا في الميكروفون حق القطار وهم جوة القطار قبل لا يوقف القطار ونزلوا، يعني اللي هو خلاص قربت رحلته، قالوا يا جماعة الخير إحنا شركة القطارات أخرناكم مثلا لنفرض 10 دقائق مثلا يعني، ونحن نتأسف منكم جدا جدا جدا، وسوف نعطيكم الآن خدمة مرة حلوة. كل الركاب على الطيارة القطار ده يروحوا للكاونتر وياخدوا تذاكرهم يرجعوا فلوسهم زي ما كانت، الرحلة مجانية، احنا بهدلناكم واحنا ندفع فلوس كل واحد يروح ياخذ. لفرض انه كل واحد دفع تذكره 100 يورو

0: أقول لك كيف، هي على حسب أنت إيش فكرتك. هل هي فكرتك كبزنس؟ هل هي فكرتك كشخص؟ يعني أمديك مثال بس مرة بسيط، أوكي؟ أنا أدي لك أنت نفسك، أنت المثال عليك أنت. أنت توصلت مع، قلت لي في فكرة دلوني على السوق، خلينا نسويها مع بعض، وعرفت كيف توصل لي الفكرة، أقنعتني فيها، أقتنع لأنه أنت مع بعض سويناها. فهذه اللي هي كده، هذه هي بالضبط. ما يعني أتكلم على بزنس.
1: أنا أقنع الآن أحد الأشخاص، أقول له يا أخي الكريم، ليه ما أنا وياك نفتح مشروع مصنع؟ وأقنعه وأجيبه وأوضح له قيمة المصنع وفوائد المصنع ومرابع.
0: وهذه الدراسات يعني يبغى لها شغل كثير
1: يعني احنا لكن شوف شوف يقال، ما أدري، أنا سمعتها من حقون الجماعة المحاضرات، يقولوا إنه اللي صنع ميكي ماوس جاب الفار ووراه لمرته وقال لها الفار ده حيخلينا أغنية، قالت له أتمنى إنك ما قلت الكلام ده لأحد غيري، يعني هي تضحك عليه، وفعلا الفار هذا الميكي ماوس سوى ملايين يعني.
0: أما هذه هي مثلا، هذا مثال على اللي أنت تقوله.
1: طيب إحنا علشان لا يأخذنا الوقت بسرعة، نبغى نلم في ثواني وندي المقدمة للحلقة الجاية.
0: طبعا نحن الحلقة الجاية حنتكلم على مهارات الاستقلال المالي، انه لديك الموارد المالية من دون ما تحتاج لاحد. طبعا
1: نوقف هنا عشان انا اكمل. اخوتي واخواتي في كل مكان، الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. نلتقي في اللقاء القادم في الاستقلال المالي، قضية كبيرة جدا. ربنا يسعدكم، في امان الله.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: التقوى قالوا اتقاء الشرك واتقاء البدع ما أنهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويتناول اتقاء المحرمات الفرعية، هذه تقوى من الله، تقوى نتقي الله سبحانه وتعالى. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي، قال إذا أردت اختبار تقوى الرجل، إذا أردت أن تختبر تقوى الرجل هل هو متقي أو غير متقي، فانظره عند المال وعند الغضب، فإن وجدتها فهو متقي وإلا فلا، وأن كان يصوم النهار ويقوم الليل وبين عينيه مثل ركبة العنز من كثرة السيول، وتأمنه حتى كثرة الصلاة وكثرة الصوم وحصل كذل في حاله وكذل ما شاء الله. قال لا، انظره عند الدنيا عند المال وعند الغضب، ياهو هل يتقي الله ولا ما يتقي الله؟ قال لا تنظر إلى صلاته ولا تنظر، وتأمنه. الأوامر دي كل حد يستطيعها، لكن النواهي هل يتقي النواهي، يبتعد عن النواهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، انظروا عند الغضب وعند المال. إذا غضب لا يحصل، بعض الناس إذا غضب ما يعرف حد له، قد يسب حتى الدين، يسب ربه، يسب نبيه، يسب كل شيء عند الغضب، ويصدر منه أشياء بعدين يندم عليها عند الغضب، ما عاد يعرف الحلال والحرام، لا ما عاد يعرف رب ولا دين، ولا يعرف حرام ولا حلال، ولا يعرف شيء عند الغضب. وشيء حتى ياذي عياله ياذي زوجته، يطلق زوجته، يشرب خمر، يفعل أشياء، يقتل ويزني ويفعل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أحد قال أوصني يا رسول الله، قالوا لا تغضب أول مرة وثالث مرة، ثاني مرة وثالث مرة، قال لما تفقه لا تغضب، انتبه من الغضب، يعني سكن نفسك، ابتعد عن مواطن الغضب، أشياء التي تأتي لك بالغضب اجتنبها وتبعد عنها. وشيء ثاني عند المال، شوفوا عند المال هل يتقي الله ولا ما يتقي الله، ولا الكذاء كرفة المال يشله كله، ما عاد معول بصلاة ولا حرام ولا حلالة، كرفة المال كلا خوانه كلا شركائه كلا موكليه كلا الأوقاف كلا المسايد، يوكل من طرف ظلم أخوانه ظلم أخواته، شل المال كله، ما حد داري بحد، عقب قام حيصلي، قام حضر في المسجد يصلي في أول الصف، إيش فائد من هذا وانت عند المال هنا ما لك ولا عليك، شو نفسك أول؟ قال كل فمثله تعمل. عند الأكل لابد الإنسان يحتاط، لابد يتورع، شوها معاملات كثيرة تجري بين الناس كلها على خلاف ما قرروه الفقهاء وقرروه العلماء، لابد نرجع إلى أهل العلم، يا قرروها للعلم. قال ولا يصلح المؤمن لعلم الوراثة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال واحد من السلف، قال واحد من السلف رضي الله عنهم، قال بالنسبة للتقوى، قال يعني انه لما حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، قال لا يبلغ الرجل درجة المتقين ودرجة التقوى حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، يحاسب نفسه، منين اكلت، منين شربت، منين تخلي هذا المال، كلمت فلان، فعلت كذا، اذا حاسبت نفسك كما تحاسب شريكك في التجارة، قال فانت تبلغ درجة التقوى، حقيقة التقوى تكون معك. الانسان لابد يتقي الله سبحانه وتعالى، أهم شيء تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل، تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وحلول، البرنامج الذي يفتح لكم أبواب النجاح من أوسع أبوابها. وفي هذه الحلقة التي تحمل عنوانا مختلفا وجريئا، ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة. نعم، حقيقة أعزائي المستمعين والمشاهدين، أنكم لم تسمعوا خطأ من هذا الكلام، وإنما هي مشاريع تبدأ من الصفر بدون رأس مال ضخم وبدون مكاتب فاخرة، فقط بفكرة جيدة وإرادة قوية وخطة مدروسة بأسلوب مبسط يناسب الجميع. كم منا يمتلك حلما في ذاكرته لكنه يتوقف عند كلمة الفلوس أو ما عندي خبرة. اليوم سنكسر هذه الحواجز وسنثبت أن البداية الحقيقية ليست بالمال بل بالعقل والتخطيط السليم. أعزائي المستمعين، سنغوص معهم في عالم دراسة الجدوى المبسطة، تلك الأداة السحرية التي تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة، والتي يظنها الكثيرون معقدة وصعبة، لكن اليوم سنبسطها لكم بخطوة بخطوة. ولمناقشة هذه المحاور وغيرها، يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف الحلقة، مدرب واستشاري في ريادة وتطوير الأعمال، الأستاذ الكريم أبا بكر بن محفوظ حسان، والذي سيكون معنا ليكشف لنا الخيوط الخفية عن هذه الرحلة وليقدم لنا خبراته في ريادة تطوير الأعمال ودراسة الجدوى العملية. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الفاضل، نورتوا البرنامج، وأهلا بكم في مدينة تريم وفي استديوهات إذاعة نور الإيمان. وقبل أن نبدأ أستاذي، نخبر المستمعين أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو مشاركة فعليه بالاتصال على رقم البرنامج 414-111. إخواني المستمعين، جهزوا عقولكم وأقدامكم وحماسكم، فهيا نبدأ برحلة الإبداع والانطلاق. نرحب بك أستاذ أبو بكر، جزاك الله خير على مجيئك إلى استديوهات البرنامج، وأهلا وسهلا بكم في مدينة تريم. تفضل أستاذي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية طبعا يسعدني أن أكون معكم ضيف في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المهم جدا.
1: نبدأ أستاذي في المحور الأول في هذا اللقاء، في مفهوم المشاريع الصفرية وخصائصها. حين نطلق مصطلح مشروع صفري، فهل يعني ذلك حرفيا أن تكلفة إنشائه صفر من الريالات، أم إنه مصطلح مجازي يعبر عن شيء آخر؟ بمعنى، إذا المقصود بالمشروع الصفري، أو ما هو المقصود بالمشروع الصفري، وهل هو فعلا مشروع بدون تكلفة؟
2: طبعا يعتبر مصطلح، هو مصطلح المشاريع الصفرية والمشروع الصفري، ربما مصطلح قد يبدو غريبا لبعض المستمعين أو بعض المتابعين. ولا يعني أنه مشروع صفري أي أنه ليس فيه أي تكلفة بالمعنى الحسابي، إنما المشروع الصفري ممكن نطلق عليه الذي يبدأ بأقل تكلفات نقدية. تمام، لأنه كل مشروع يحتاج إلى عدة موارد، غلاف المال، المبلغ المادي أو السيولة المالية، فهو يحتاج إلى وقت، في مشاريع تحتاج إلى جهد، فهذه أيضا هي التكلفة، نسميها دائما التكلفة الغير محسوبة في المشاريع، حتى في المشاريع الصغيرة وليس في المشروع الصغير. المشاريع الصغيرة كثير لا تحسب هذه التكلفة الغير محسوبة، وهي الوقت والجهد. فبالتالي المشروع الصفري هو المشروع الذي يبدأ بأقل نقد، أيوة، انفاق نقدي ممكن ويكتفي، إنما نحن نبدأ بما يمتلكه الشخص من موارد سواء مادية أو غير مادية. أيوة، معنوي.
1: فإذن هو مصطلح مطلق على أو يطلق على كلمة صفر. أيوة. ليس مراد أنه صفر من المال.
2: أيوة. قد يكون أنه فعلا أنه لا يحتاج إلى صفر، يعني إلى صفر ريالي نقدي، لكن يحتاج إلى ساعات كبيرة كثيرة من الجهد وساعات من الوقت يقضيها في هذا المشروع
1: أو مهارات مثلا.
2: أيوة. أكيد، نعم.
1: جزاكم الله شكرا، جزاكم الله خير. طيب، في كثير من الناس يخلطون بين المشروع الصفري والعمل الحر أو الاستثمار دون رأس مال، فما الفاصل الجوهري بينهم، يعني بين مشروع صفري نهائيا وبين العمل الحر المطلق؟ يعني
2: العمل الحر هي عبارة عن أسلوب وطريقة للعمل. العمل الحر، ما نقول أنا عن عمل حر، إيش مهنة تقول لك عمل حر، هذا أسلوب وطريقته في العمل. المشروع الصفري لا، هو البداية أو الانطلاقة، كيف بداية المشروع، كيف بدأ المشروع، بدأته من صفر. أيوة. إنما قد يكون المشروع الصفري عمل حر للشخص، يعني قد يكون يكتفي الشخص بهذا المشروع. أيوة. ويصبح هو مسار حياته وسلوك حياته العملية، فيصبح عمل الحر. أيوة. فهنا يرتباط العمل الحر بالمشروع الصفري من هذه الجزئية. الاستثمار بدون رأس مال، هذا الموضوع لابد نحتاج إلى تمعن، لأنه كثير من، كما أخبرتك، أن كثير من الأشخاص قد يكون لديهم المال لكن ليس لديهم الوقت. وفي أشخاص لديهم الخبرة والمهارة والمعرفة لكن ليس لديهم المال. فهنا تأتي من باب الشراكة. الشراكة، ما حتى يكون أنا شخص ليس لديه الخبرة ولدي المهارة، لكن أبدأ بمشروع بلا باستثمار بلا رأس مال من خلال الشراكة، إيجاد شريك يوفر لي هذا المال لهذا المشروع.
1: الله يحفظك، جزاك الله خير. أستاذي، ما هي الفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها هذا النوع من المشاريع، المشاريع الصفرية؟ هل هي المهارة مقابل المال أم الوقت مقابل المال؟
2: هي فلسفة المشاريع الصفرية لا تقوم على القيمة التي تحل مشكلة وتعطينا عائد مالي، هي هذه فلسفة المشاريع الصفرية. نحن ما نتكلم على وجود مهارة أو وجود وقت بقدر ما نتكلم على أين المشكلة التي أنا سأستثمرها وأنا متقن فيها في معالجتها وتحقق لي عائد. فإذا كانت أنا معي يعني في منطقة، مثلا أنا عندي مشكلة، مثلا الآن مثلا افترض أن عندي مشكلة محلات فرضا نبني عليها يحتاجون إلى تصوير مثلا منتجاتهم، لكن عندهم مشكلة في هذا المشكلة، أنا عندي مهارة في التصوير هذه، فأنا أستغل هذه المشكلة التي أو الحاجة اللي يحتاجها الناس وأقدمها مقابل أن نحصل على عائد مالي مقابلها.
1: بإذن هي كما ذكرت أنها فلسفة اقتصادية.
2: أيوة.
1: الواحد
2: هي مقاعدة.
1: نعم، حياكم الله. المشاريع الصفرية هل هي مناسبة للجميع أم لها شخصيات ريادية في هذا الموضوع؟
2: ممكن نقول أن كل شخص لديه شيء ممكن أن يستثمره في نفسه، لكن كيف يوجد هذه الشيء؟ فمن ناحية أساسية يستطيع أي شخص، ليس شرط أن يكون أنت تكون صاحب مشروع، سواء مشروع يعني صفري أو غير مشروع، لابد أن تكون أنت إنسان خبير أو محترف، لا، يكفي أن تكون عندك الفكرة التي ممكن أن تحولها إلى مشروع تستطيع من خلاله تحقيق عائد. هذا شيء. الشيء الثاني، لابد أن يكون عندك صفات عشان نقول أنه هذا الشخص يستطيع، يعني مناسب للمشروع أو مشروع الصفري أو أي مشروع صغير أيضا، أو أنت غير مناسب. فهناك صفات لابد أنك تكون أنت ملتزم بها. أول شيء أن تكون عندك الالتزام، أن تكون ملتزم، أو نسميها هو المؤمن بالفكرة، أنت فكرتك هذه لابد أن أنت وضعت فكرة تكون مؤمن بها ثم تكون ملتزم بالعمل عليها بالتنفيذها. أيوة تكون صبور عليها صبور على تنفيذها. لا تستعجل تعجيل النتائج ما يحقق شيء في المشاريع الصغيرة. لابد تستمر. أيضا عندك قابلية للتعلم لابد أنك تفق بتغلط وبتعلم من أخطائك فلابد عندك هذه القابلية القدرة على التعلم والأخطاء. أيضا شيء مهم يحتاج أنك تكون قادر على عندك قدرة في التواصل ومهارات تواصل مع الناس لأن هذه المشاريع الصغيرة والمشاريع الصفرية ارتباطها كثير بالآخرين فلابد عندك قدرة على الاستماع لكلام العملاء حقك والإنصات لهم والأخذ بملاحظاتهم وعندك قدرة على التغيير والتعديل. هذه الصفات إذا أنت أوجدتها في الشخص أستطيع أن أقول هذا الشخص إيش يستطيع أن يقيم وينفذ مشروع صغير مشروع صفري أو مشروع صغير بشكل عام.
1: فإذا هي مقومات أساسية لابد أن تكون في ليست في كل الناس يعني.
2: وقبل ذا كله طبعا لابد أن يكون لديه نية صالحة في تنفيذ هذه الفكرة وتحقيقه للاكتفاء الذاتي لنفسه. إنما الأعمال بالنيات بدايتها لابد تكون هذه النية الصالحة أيضا.
1: كان هل يستطيع الإنسان أن يكتسب هذه الأشياء يعني؟
2: أيوة.
1: هذه الصفات هذه
2: أيوة. طيب الجزئية مهمة جدا. طيب أنا ما عندي الصفة أنا ما عندي الصفات هذه. لا الصفات كل الصفات هي إيش بالممارسة بالتدريب بالاستمرار تكتسبها. يعني قد يكون في أشخاص يعني بالفطرة عنده أسلوب في الإقناع بالفطرة لكن في أشخاص لا بالممارسة بالكلام بالاستماع بحضور دورات يبدأ يطور عنده هذه المهارات. قد يكون شخص مستعجل أو شخص ما يؤمن بالكلام الآخر لابد يبدأ في مهارة الاستماع التأني في اتخاذ القرار. كل هذه تبنى للشخص يعني ليس شرط أنه يكون شخص عنده هذه الصفات معناته يبدأ ما عندك الصفات لا جنب لا أنت عندك الصفات تمام ما عندك صفات تعلم عليها شوف إيش المهارة التي تنقصك وابدأ غير عليها. أيوة هذه الجزئية بتعطينا إحنا مثلا ممكن إنه الآن كل واحد مثلا من المستمعين ممكن إنه يعطي نفسه درجات اختبار يختبر نفسه إيش المهارات اللي أنا أو الصفات اللي هي موجودة عندي وإيش الصفات اللي ما هي موجودة عندي خصوصا في هذه الصفات الأربع المهمة اللي هي التواصل لأنها مهمة جدا في أي مشروع صفري. أيضا الصبر والتحمل وطول الفترة وطول استجابة والتجربة والتعديل لأنه مشروع يبدأ من الصفر. أيوة يبدأ من الصفر يحتاج إلى ضغوط تحمل ضغوط عمل وتحمل أيضا عندك قدرة على التعلم والأخذ بآراء الناس وملاحظاتهم ثم كيفية قدرتك على إدارة الوقت. ما يأخذ المشاريع الصفرية وإن كان مشروع صفري لا يعني أنه يستهلك منك وقت كبير جدا في يومك لا لابد أن يكون له وقت محدد وقدرتك على إدارة هذا الوقت المحدد اللي تخصص له هنا يعطي فيه درجة وتقيس هذه الصفات في نفسك تشوف هي متى قدرتي من 5 لو قلنا من 1 إلى 5 كم تعطي نفسك من 1 إلى 5 في هذا في التواصل كم في التعلم كم في الصبر كم في الوقت على أساسها تعطي نفسك درجة إجمالي الدرجة لو قلنا من 18 مثلا إلى 25 مثلا إلى 20 هل وصلت إلى 18 وما فوق فأنت شخصيا نستطيع أن نقول أنك إيش تستطيع أن تبدأ مشروعك. إذا أنت ما عندك هذه الدرجات أقل من هذه الدرجة هذه النسبة فأنت تحتاج إلى أن تنظر ما هي المهارة التي أنت ضعيف فيها فتحتاج إلى تقويتها بالتدريب والتعليم والممارسة.
1: هل بمعنى أنه الإنسان يخضع للقانون صوت أو يميز بالله
2: أيوة ممتاز ممتاز قانون الصوت أو قانون التحليل الشخصي التحليل التحليل الاستراتيجي الشخصي تعتبر هي خطوة في أي حاجة سواء في تخطيط الذات أو في تخطيط المشاريع فمعرفة نقاط القوة والضعف التي لدي هي التي ستعكس لي نجاحي مدى نجاحي من خلال تنفيذ المشاريع هذه أو قدرتي على القيام بها والالتزام بها وتنفيذها وتحقيق عوائد جيدة أو لا فبالتالي مهم جدا تحليل الصوات وغيرها من التحليلات لكن كل ما نحن نبسط الاختبارات بحيث انه ما نجعله لكن هذه لا يعني التخطيط مهم جدا لاي شخص في حياته بشكل عام وفي المشاريع بشكل خاص لهذا الموضوع.
1: الله يحفظك جزاك الله خير وطالك في اشهر الامثله الناجحه لمشاريع صفرية يمكن في واقعنا في حضرموت هنا أو حول اليمن أو عالميا حتى يعني تشجيع للمستمع بحيث أنه يعرف أنه ليس الوحيد هو في هذا السياق يعني.
2: طيب طبعا هي حوالينا كلنا، لو اليوم نظرنا كل شخص من المستمعين والمتابعين والمشاهدين حواليه كامل، هي عبارة عن تجارب وقصص نجاح لمشاريع ربما صغيرة ومشاريع بدأت من الصفر على صعيد عالمي. مثلا أعطيك مثال، مثلا في يمكن منصة تسمى Airbnb أو تطبيقهم، وهو التطبيق عبارة مختص بإيش، بحجز الفنادق. فكرته بسيطة وفكرته بدأت من الصفر فعليا، يعني عندما تقرأ لهذه المنصة وهذه الفكرة، هذه بدأ بشخصين كانت عندهم، وجدوا مشكلة. المشكلة تكمن فين؟ أن جميع حجوزات الفنادق أو جميع حجوزات الفنادق لابد أنك تحجز غرفة في فندق، كل التطبيقات وكل المواقع يعني تجعلك تحجز غرفة في فندق، وهذا الأمر يرتب عليه أنه كلفة باهظة، غرفة فندق فيها سرير نوع مواصفات ولها خدمات ولها ولها ولها ولها. كثير من الأشخاص يحتاج إلى جلس إلى ليلة واحدة بس، يعني بيعرفهم بيطرح جنبه وبينه وبيقوم، يعني ما يحتاج إنه يكلف المبالغ ذي كلها. فرأوا إلى انطلقوا من هذه الفكرة. بالجانب الآخر وجدوا إنه كثير من الأشخاص عندهم غرفة فاضية غير محتاجينها طوال العام كله، ويحتاجوا أنهم يحققوا عائد من خلال هذه الغرفة، وليس هناك مكان يقدروا يسوقوا فيه هذه الغرفة، أنهم من إجرها لشخص لمدة أيام أو بمواصفاتها ويقدموا له خدمات اللي هي الفندقية بس في غرفتهم. فهنا جاءت لهم الفكرة، كيف نبدأ نستغل هذه الحاجة الناس وحاجة العملاء لهذا الأمر. فبدأوا لفكرة أنهم كانت قامت فعالية في منطقتهم، مؤتمر كبير في المنطقة، فتم حجز الفنادق كلها بسبب هذه الفعالية وهذه المناسبة. فهم عملوا إلى أنهم أعملوا إعلانات نشروها في البلاد وفي المواقع، أن احنا بنأجر سرر في غرفة في داخل بيتهم، سرر بالسرير أجروا، فأجروا يعني وضعوا 3 سرر في غرفة معيشتهم وأجروها وقدموا عنهم فوق خدمة الإفطار. الفكرة هنا ممكن نحن يعني حتى هذه نعكسها للمستمعين إخواننا في مثلا في ساحل حضرموت، ونحن في موسم البلدة لو ممكن أحد يتبنى هذه الفكرة ويتبنى هذه المنصة ويطبقها. اليوم الكثير من الناس يطلعوا مثلا البلدة يعانوا من هذه المشكلة، إن لابد أنك تحصل على غرفة في فندق وتكلفة عالية، وكثير من الشباب أو محدودي دخل أو كذا يحتاج إلى حاجة بسيطة، النهار كله يقول لك أنا برع في البحر وبغيت إلا بالليل بس بنام وبمشي، يعني ما بغيت حاجة خدمات اللي بيوفرها الفندق. أيوة. فهنا بالمقابل كثير من البيوت والشقق والأسر لديها غرف فاضي ممكن تأجرها خلال فترة الموسم مثلا، وغير فترة الموسم طبعا، يعني لو أجرها في بسرير أجرها على بحسب سعر السرير أو بسعر الغرفة كامل بمبلغ معين، وهو وفر عاده مثلا يعني كخدمة خدمة إفطار مثلا من البيت، أضاف لهم وجبة ايضا بتحقق عائد، يعني وهذا بيكون دخل يعني ومشروع صفري من غير شيء، ما دفعوا شيء فيه، انما استغلوا موارد موجوده معهم وحصلوا من خلالها على عائد. ايضا نحن هنا في تريم طبعا ممكن نستغلها احد الاخوان والشباب في تريم ومناسبات دار المصطفى كثيره. والان الغرف يعني لابد الان الموجود اما فنادق وحجز غرفه كامله فندق او حجز شقه كامله. طيب الشخص الذي يريد ان يبيت ليله واحده، يريد مثلا نحضر فعالية سواء في دار المصطفى أو فعاليات الحوليات أو المناسبات في تريم، يريد الليلة واحدة بينام والصبح بيمشي مثلا، طيب أنا وفرت له خدمة توفير إيجار سرير واحد في البيت مع خدمات إضافية، والحمد لله يعني غالب البيوت وغالب الدار موفرة عندهم الخدمات، يعني خدمة الكهرباء مثل ربما عطاقة أو خازن، خدمة الإنترنت غالبية معهم،
1: كل الميزات هذه.
2: أيوة الميزة الفندقية كلها متوفرة، يعني وأنت بتحسنها على أكثر هذا الأمر. فمثل هذه الأفكار هي أفكار بسيطة وأفكار يعني صفرية لا تحتاج إلا إلى حسن استغلال الموارد الموجودة لدى الشخص وتحويلها إلى عائد مالي يدر علينا بدخل للفرد وللأسرته وأيضا منفعة للمجتمع.
1: تحل مشكلة كبيرة في المجتمع الآن كما أخبرت في الساحل الآن.
2: نعم مشكلة كبيرة جدا، فنادق كلها مليانة وأسعار باهظة. طيب والأشخاص يحتاجوا إلى بس إلى فترة
3: حلاوة فينا.
2: نعم صحيح جدا. طبعا على مستوى على مستوى الوطن العربي كثير، على مستوى حضرموت كما أشرت كثير من المشاريع الصفرية بدأت عندنا، الأسر خاصة مثلا الأسر المنتجة سواء الحلويات، قطاع الحلويات، قطاع السوشيال ميديا بشكل عام، إدارة المحتوى. أعرف أن كثير من الشباب بدأ بإدارة حسابات وصفحات كان بس ينشر وعنده أسلوب في الكلام، شوية بدأ الناس تعرفه شوية ودخل الآن قد معه شركة كاملة متخصصة في إدارة صفحات مواقع حسابات جهات وشركات بمبالغ جيدة، وأصبح عنده موظفين وطاقم عمل. وهذا الأمر بدأ من ماشي، كان من خبرة مهارة طورها وحسن عليها وتعاون مع شخص شخصين ثلاثة إلى أن أصبح اليوم إلى مشروع كبير. أيضا الأسر المنتجة كثير من الأسر بدأت تلاقيها بس على الأهل شوي يعجبوا بوجباتهم بطبخاتهم كيف، وهذه دائما نسمعها يعني لما كنا ندرب النساء والفتيات في ريادة الأعمال تلاقيها تقول لك أنا بريت إلا بأهلي شوي قالوا شغلش تمام إيش رأيك لو أنت تبيعي تنتجي، فعملت لها تطوير وعملت لها هذا الأمر. نحن بدأنا ربما نحن في الفكرة هذه مثلا في مشاريع صفرية كنا في 2000 بداية 2007 2008 كنا بدأنا في المعارض حق منتجات المرأة لقلهم كنا نأتي كنا نلزم الأسر المنتجة هذه أو المرأة لما تجي تلاقي عندها ما تعرف إلا أنها مثلا تطبخ يعني أو تستعمل حنة أو تسوي المعسلات هذه المنزلية، بس ما تعرف تسويق ما تعرف شيء، تقول لك أنا ضعيفة في الإنتاج. فكانت جاءت فكرة المعرض هذا المعرض المنتجات كفكرة للتسويق ورفع أداء المنتجات. لكن نحن أضفنا إضافة يعني كان طبعا الموضوع توعي كامل من قبلنا توعيا كامل عبر مؤسسة شباب المستقبل كطوعي كامل، لكن نحن ألزمناهم نعطيهم دورة بيوم قبل يعني بأسبوع دورة سميها دورة تسويق مدة يوم واحد، نلزمهم بالآتي. أولا اسم، وضع اسم تجاري للمنتج حقك، سويك اسم معمل أم محمد
3: تتميز يعني تتميز بشيء
2: قولي معمل أم محمد، معمل الوفاة، مع أي لقلك اسم تجاري براند على قولهم. الشيء الثاني اجعلي رقم تواصل مكتوب على
3: المنتج.
2: أيوة. الشيء الثالث اللي هو قبل وضع ملصق لكل عبوة تبيعينها، العبوة تحمل اسم المنتج، اسم البراند حقك ورقم التواصل حقك في كل عبوة تقوم يبيعها إلزاما، هذا شرط طرحناه. بتبغي تشتركي معنا في المعرض هذه شروطنا.
3: صالحهم أصلا.
2: أيوة هم النساء دائما الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان بشكل عام عدو ما يجهل، هم ما يرى أنك أنت بتخسر تقول لك نحن ليه بتخسرني الخسائر دي كلها، نقول هذا شرطنا تريدين تشتغلي تدخلي معنا في المعرض، منه المعرض نحن متكفلين بمواصلات وبكل حاجة، لكن هذا شروطنا، لأنه لو قلناكم أعطيناها على الرخاء ما حد يتمثل، لكن بالإلزام الـ الـ الـ الـ ماذا بعد حصل؟ واحدة من التجارب ومن قصص النجاح نحن دائما نفتخر بها أنه أحد الأخوات اللي شاركت معنا في المعرض في أحد المعارض يعني نحن فدنا حوالي 5 أو 6 أو يمكن 7 معارض سنوات كل سنة. أيوة أحد السنين أحد الأخوات شاركت معنا فجأت بعد يمكن شهر أو شيء كذا تتصل بنا وفرحانة وتبكي وتهلا من الفرح تقول جزاكم الله خير ما سوي إيش سوينا، قالت كنت أبيع يعني في الشهر كامل أبيع 15 حبة معسل هذه أبو كانت أبو 500 أول يعني في 2010 يعني 15 حبة اليوم، قالت بعد المعرض قالت وقيت حقكم الطريقة سويت لي اسم وسويت لي رقم وطرحته في العبوات. واحد العبوات وصلت إلى محل في سوق النساء عندنا تاجر كبير صاحب بخور وذا فعجبوا المنتج جدا يعني فتواصل معها قال لها انت صاحبة المعمل كذا كذا، قالت له نعم، قال لها انا ابغى اتعاقد معك وبتعطينا سعر مناسب وكذا، قالت له تمام
3: افتح لها مجال
2: ايش بغيت، قال بغيت مني 70 عبوة في الشهر
3: ما شاء الله
2: تعاقد نسوي له 70 عبوة في الشهر، قالت لي مش مصدق قال لي 15 حبة ابيعها بهدة يعني والان 70 عبوة لمن تاجر واحد مستثمر واحد، قالت كيف لي ببيعهن وكيف انتشر الان واصبح كل عبوة فيها اسمي والناس تواصل معي، قالت مش الا 70 قالت وصلت الان الى 100 ابيعها بس من خلال التواصل بالرقم
3: وبسهولة يعني
2: فهذه من المشاريع ايضا المهمة جدا انه الانسان يستخدم موارده ويستغلها ويستفيد من الامكانيات المتاحة في تحسين دخله وتحقيق عائد مادي له
3: في طبيعة البيئة الحضرمية دي يعني هذا ناجح يعني يقصد لك إنه طبيعة الحضارة وطبع الأندلس الانطوار الموجود ويعني هل هذا يعتبر منطلق للكل الجميع يعني انه يستطيع انه
2: ايوه بالضبط الان هذه القصه لما انا سردتها هي شاهد عيان من اعتبرها وحاله واقع دراسه حاله واقعيه ليست ببعيده وتعتبر هذه قصه اطرف شخص واقرب شخص واقرب ناس لك يعني انه بامكان بهذا الجهود مع المحافظه على الالتزام وعلى كل حاجه والامتثال الضوابط تستطيع ان تخرج من الضائقه الماليه اللي انت فيها الى سعاده الربح ولا تحقيق الارباح بشكل كبير جدا. اعطيك انا مثال اخر يعني كثير مثلا من الاخوات يعني يستطيعن اليوم ان يحققن عائل ربما اكثر من الرجال وهن في بيوتهن وهن دون ان يتواصلن باتصال او باي شيء سيكون تواصلهم مباشر كله مجرد بالتواصل ايش الرقمي يعني عبر واتساب او عبر ذا من خلال ايش من خلال استثمار فرص انهم جالسات في البيوت يستغلن هذا الجلوس اما بمهاره يتعلم المهارات سواء في التصميم سواء في المونتاج سواء في اعداد المحتوى سواء في كتابه المحتوى نفسه سواء في اداره الصفحات اليوم التوجه العالمي والتوجه المحلي الان ينحى نحو هذا الامر ففرصه ان نهوض هذا الجانب والقطاع الرقمي في البلد فرصه انها تثبت نفسها بهذا الامر وتصنع لها اسم تصنع لها براند وشركه ولو بفرد واحد دائما الجزئية الفكرة نحن عندنا إشكالية إنه نقول اسم تجاري وشركة ضروري شركة معناته محل ومبنى لا لا الشركة أنت وحدك لكنك أنت أسس لنفسك لماذا حتى تفرق ما بين نسميها الشخصية الاعتبارية للمشروع وشخصيتك الذاتية أنت كفرد وهذا التفريق ما تدخل تخلط عليك الأمور وحتى تعاملك مع الآخرين يفرق فما تدخل بعدين العاطفة ما تدخل الأقارب ومشاكل وتصبح بين تقول لك هذه مشاكل وأنا حرجت وأني من لا هذا الشغل شغل وهذا شغل له التزاماته فبالتالي بإمكان بسهولة جدا نحن تستطيع في بيئة حضرموت وإكاد بيئة يعني نجدها يعني أكثر تحفظا وأكثر التزاما لكن فرص نجاحها كبيرة جدا في هذا البلد
3: خصوصا ما شاء الله الحضرمي يستطيع حتى في منتجاته
2: نعم.
3: التنوع الموجود بالضبط. عندنا بالذات في تريم هنا بالنسبة للطبخات والأشياء الموجودة هذه
2: نعم
3: فهي فرص كبيرة
2: نعم فعلا فعلا فرص أقول لك فرص كثيرة جدا في تريم نعتبرها الضعف ليس بتعدد المنتجات إنما بتعدد العملاء أيضا تعدد العملاء أكثر فعندك مساحة كبيرة استهدف من تشاء تخصص لمن تشاء واستهدف واشتغل وتوكل على الله وربنا يرزق يعني
3: نعم نعم جزاك الله خير استاذي من لما اتكلم عن خصائص المشاريع الصفريه هي عباره عن المرونه الماليه كذا كيف يمكن صاحب المشروع ان يستفيد من هذه الميزه بذات المرونه في المشاريع
2: مرونه المشاريع هي ليش هي يكون المشروع الصفري هذا مشروع مرن لانه ما عليه ارتباط ما عنده رأي ما يحتاج ما عنده محل مأجره عشان بنقول بقى خسر في ايجار ما عنده ادوات كثيره عشان نقول تحمل يعني معدات واستهلاك هو مشروع صفري يعني مشروع ابتدى بما يملكه الشخص من موارد ماديه قلنا او غير ماديه الماديه اللي هي الموارد اللي تتعلق بايش مثلا معه جوال هذا مورد معه لاب حاسوب هذا مورد عنده غرفة في البيت مساحة في البيت مستودع هذا مورد عنده قطعة أرض هذا مورد هذه كلها موارد بس هو مستغلل الغير مادية عنده شبكة علاقات هذا مورد كثير من الناس عنده علاقات بس هو مستغلها طيب هذه الموارد إذا مرونتها أنه كان لما نقول مشروع مرن أو مشروع صغير مشروع صفري مرن لأنه ما عنده التزامات كبيرة فهو استغل الموارد الموجودة هذه كلها لكن من خلال هذه الموارد لا يعني أنه كل مساعة مبدل يعني أنا باقي المشروع بتغير ما باقي فكرة ثانية لا لابد أنه عشان ننتقل إلى فكرة ثانية لابد أنه أول نقول ليش ببدل ليش الباب ايش المشكله ايوه لابد ان افهم كصاحب مشروع وصاحب فكره ما عن طريق اعتباطا لابد يكون هذه من خلال دراسه وتحليل ايش اسباب التغيير والتبليل لهذا المشروع
3: شكرا استاذي جزاك الله خير في المحور الثاني اكتشاف المهارات والموارد المتاحه وتحويلها الى فكره قابله للتنفيذ اي مرحله التخيل الى مرحله التنفيذ كثير من الناس يجلسون يتساءلون في انفسهم أنا عندي موهبة ولكن لا أدري إيش هي موجود في داخلي يعني. فهناك أسئلة ثلاثة يجب أن يطرحها الإنسان على نفسه ليكتشف أنه هناك عنده مهارات خفية وكثير من الشباب الآن تجد أنه عنده مهارات ممكن لا يستطيع أن يكتشف ما بنفسه بذلك يمكن في المحدودية هذه إنه ما هي الأشياء التي يكتشف أو يستطيع الإنسان يكتشف موهبه أو يكتشف إنه في باطنه شيء موجود يستطيع أن يستثمره.
2: أي شخص يقول كما تفضلتم إنه يقول أنا طيب أنا ما عندي كيف اكتشف هذه المهارة اللي عندي. أنت عندك ضروري يكون عندك مثلا مهارة وعندك ما إمكانية وعندك وعندك. أول سؤال هو بس يسأل نفسه إيش الشيء اللي الناس تطلبه مني دائما إن نسوي لهم؟ إيش سوي الناس مثلا؟ حد يطلبوا مني مثلا إننا نصلح مثلا عنده بعض الشباب مثلا عنده قدرة في برمجة الجوال، يجي أصحابه كم ساعة كيشوف الجهاز علق، كيشوف التغطية راحت، كيشوف للنظام على كذا، ما الشيء الذي يطلبه الناس منك؟ أو أنت صاحب مثلا يعرف عنده مهارة في صيانة الأجهزة مثلا، يجيكم مساعة أهله أقاربه وجيرانه كل مساعة حد جاب له كشف لنا الجهاز خلاطة كشف لنا الجهاز ويسوي لله صاحب بس لأنه أهله سوى لهم خوه ودعمه قريب وجاره كعندنا. فهذا أول سؤال، إيش الشيء الذي يطلب الناس منك دائما إنك إيش إنك تطلب مساعدتك من أيوة إنك يطلبونه منك دائما؟ هذا أول سؤال. الشيء الثاني، السؤال تسأل نفسك إيش الشغل أو الشيء اللي تسويه أنت بسهل بسهولة بينما يراه الآخرين هذا شيء صعب؟ يعني إيش العمل اللي تقوم به أنت تشوفه عادي تسويته؟ أنا من السهل إن مثلاً أنا أطبع بالكمبيوتر عادي بسرعة باللغتين العربية والإنجليزية، هات الكمبيوتر بكتب بطبع مباشرة في ورقة بطبعها في 3 دقائق، لكن الآخرين جلوسه صعب، مش أي واحد يشبر يتقن الطباعة.
3: أكيد.
2: تمام، أنا أعرف أن هذا عندي مهارة الآن، شوفها هذه معك مهارة، أنت بحكم أنك الممارسة اليومية جعلته سهل أنك تطبع مباشرة، تجلس على الجهاز تك تك تك طبعت وغلقت الورقة، كتاب يمكن تخلصه في نصف ساعة مثلا، البقية شوفه صعب. فهذه مهارة لكنها خفية عندك أنت غير مكتشفها. الشيء الثالث ممكن يسأل سؤال يقول إيش الشيء اللي حققته لنفسي أو لغيري خلال الفترة الماضية؟ مثلا أنا ساعدت واحد، مثلا جاء صاحبي قال لي بقدم أنا عن شركة مثلا بغوة سيرة ذاتية، تمام، أنا جيت سويت له السيرة الذاتية حقه كتبتها وضبطتها له سواء بالكمبيوتر وذا وضبطت له وراح وقدم وقبله، تمام، هذا إنجاز. طيب قال مثلا أنا سويت بحث حق واحد ساعدته في كتابة المنهجية وعديتها له وضبطت له وجبت له فكرة وقدمه للدكتور في الجامع وقال له وقبله. إذن إيش الإنجازات هذه اللي سويتها خلال هذه 3 أسئلة؟ بتظهر لك إيش المواهب الخفية اللي أنت عندك، على ضوها أنت الآن بتحدد وبتركز إيش الموهبة اللي بتحقق لك اللي أول تعرف لمن بقدمها هذا الموهبة الآن. أنا عرفت الموهبة، طيب من اللي بقدمها لمن؟ وهل الناس مستعدة أنها تدفع على مقابلة هذا لو حولتها إلى خدمة؟ إذا أنا بعرف أن هذا الخدمة مهارة
3: يمتلك شيء في نفسي قادر
2: أيوة. يمكن تحويلها إلى مشروع صفري أبني عليه خطة وأتوكل على الله في تنفيذها.
3: ما شاء الله. المهارة المطلوبة لنجاح أي مشروع صفري هل بالضرورة تكونها مثلا مهارة تقنية مثل برمجة وتصميم، أو أن هناك بعض المهارات الناعمة تسمى التواصل والتنظيم؟ ما هو الأشياء اللي لانطلاق مشروع ناجح؟ هل لابد أن تكون مهارة تقنية أو مهارة ناعمة؟
2: المهارات الناعمة بالنسبة لي أنا أعتقد أن هذه تعتبر أساسية لأي شخص. أي شخص لابد أن يمتلك الحد الأدنى من المهارات الناعمة. وما هي المهارات الناعمة كما تفضلتم؟ هي المهارات التي متعلقة بذات الشخص، مهارة الخطاب، الإلقاء، التواصل، التنظيم، التقبل، التعاون، يعني هذه المهارات الشخصية، تنظيم الوقت، كل هذه تعتبر مهارات، سرعة التعلم والتقبل الآخر، كل هذه مهارات شخصية هي التي تعطينا الشخص النموذجي أو الشخصية النموذجية،
3: الكاريزما الشخصية
2: أيوة الكاريزما أو الشخصية النموذجية. فعشان كذا هي هذه المهارات سموها مهارات ناعمة، أي أنها مهارات لا تتطلب إلى أدوات إضافية خلاف الشخص نفسه وسيكولوجيته على قولهم وفيسيولوجية الشخص نفسه،
3: يظهر باطنه يعني
2: أيوة. فقد ربما تكون المهارات الناعمة بحد ذاتها هي مشروع كامل. كيف يعني؟ يا أنا عندي شخص عنده مهارة رهيبة مثلا في التواصل والإقناع مثلا مع الآخرين، هذه ممكن يستخدمها مثلا كمشروع بحد ذاته في التسويق، مشروع قائم في خدمة العملاء لمشاريع قائمة مثلا.
3: عفوا معنا اتصال.
2: تمام،
3: تفضل أبو نوار.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
4: جزاكم الله خير على هذه الحلقة الجميلة. طيب أنا مثلا أحب بعض الأشياء مثل التسويق الأنشطة والفعاليات، وأيضا أجيد بعض الأشياء مثل التقديم في الحفلات والجلسات، وأيضا صياغة التقارير الإخبارية، وأيضا الهواية في الطباعة يعني طباعة الأوراق بشكل عام. وأختلف في بيتي بعض الأشياء مثل دكان فارغ بس يعني في مكان كذا مخلوف، وأيضا سيارة صغيرة أبو طفح، هذه اللي أمتلك. إن شاء الله نريدكم أن تفيدونا في هذه الأشياء.
1: يعني هذه أشياء موجودة عندك أنت تريد أن تعمل لها تصور ومشروع صفري تبدأ من حيث هذا اللي
4: أنا أقصد لحد الآن أنا مخبص كذا يعني ما تقريت على
1: شيء. جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب إن شاء الله، ربي يتوفقك إن شاء الله. تفضل أستاذي.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني الأخ ما شاء الله متعدد المواهب ومتعدد القدرات والموارد ما شاء الله نعتبرها، وهذا شيء طيب. هم كثير طبعا بهذه الصفة، أنه كثير تلاقي يقول لك أنا عندي تصوير احترافي وأقدر أصور تصوير احترافي، وعندي أيضا خامة صوتية جيدة، بالإضافة إلى عندي قدرة أن أنا أمنتج وأسوي فيديوهات. طيب كيف استغل هذا الأمر كله؟ هنا نعمل تحليل، يعني ممكن الآن تعمل لك تحليل للمهارات هذه. أيوة، طرح المهارات هذه كلها وعمل لك تحليل بينك وبين نفسك. كل مهارة تسأل منها كم قدرتك على يعني مستوى كفاءة جودتك في تنفيذ هذه المهارة. أعطاك من 1 إلى 10 تمام، أعطاك نفسك علامات تمام، طرح من 1 إلى 10 كل مهارة مقابلها. أيوة، أعطها درجة من 1 إلى 10، كم أنا كفاءتي وجودتي في هذه المهارة أو في هذا المورد كم موجود. أيضا كم الوقت الذي يستغله كل مهارة هذه، كم تحتاج مني إلى وقت تمام. كم قدرتي على الصبر والتحمل في هذه ضغوطها وعملها إذا تحولت إلى مشروع، كم نسبة تحملي في هذا الأمر. أيضا ممكن نقول إلى أي مدى ممكن أنك تلتزم بهذه المهارة، إذا تفترض أنه بيكون مشروع، إلى أي مدى كم بتعطيها من الالتزام ونسبة التزام. هذه مع أيوة، هذه نقول نسميه الاختبار. هذه الدرجات بتعطيك إجماليها، بيعطيك أي مهارة هي المهارة إيش التي الأكثر قبولا، أو ما نقول أنها الأفضل لكنها التي منقول اختبرتها ورقي نظريا أثبتت أنها الأفضل. لكن يبقى معنا نقطة مهمة جدا وهو الاختبار العملي. أيوة، كيف اختبار عملي؟ ابدأ الآن طلعت لي، افترضنا نقول عندي التصميم هي أفضل شيء طلعت بالنسبة لك في الاختبار هذا، نجحت التصميم. طيب اروح اختبر، اروح اوجد يجيب لي 3 عملاء، اروح لعندهم اصحاب مثلا، اروح المحلات مثلا، اروح اصحاب تجارة، ايش رايكم انا اصمم لكم حقكم الدعايات الفيسبوك وهذه الصفحات حقكم، انا اصمم لكم منشورات حقكم. ابدا بالاقربين، تقول انا ببدا من ابدا بالاقربين باللي تعرفه، ابدا باصحاب اصحابك مش مشكله. يعني ليس شرط ان تكون صاحب علاقات واسعه عشان توصل للعملاء، البدايه ابدا بالاقربون اللي صاحبك ولا صاحب صاحبك ولا صاحب صاحب صاحبك ولا صاحب صاحب وصى عليه صاحبك، مش مشكله. المهم تبدا بشخص
1: اتصل يعني.
2: ايوه، انه انت صعب انه مشان تشوف نفسك ما اعرف الناس، كيف نوصل للناس، ما عندي علاقات. هكذا العلاقات تبنى بالاقارب تمام، بالحلقه الاولى من المعارف تمام. جرب عليهم، اسمع، سويت له تصاميم 3 4 تصاميم، اسمع لآرائه، اهم حاجه استمع له، ايش قال، ايش وجهة نظره، هل تصاميم عجبته، هل حققت هذه التصاميم تفاعل في الصفحات عنده، هل حصل انه الناس اشادت، هو اسمعه ويقول له هل اشادوا اصحابه والمتابعين صفحته قالوا نعم تصاميمك في تغير في تحسن. على ضوء هذا الامر، هل حققت عائد يغطي التكلفة اللي مقابل الخدمة اللي قدمتها. على ضوء هذه الامور وهذا الاستقرار وهذا نسميه الاختبار العملي، على ضوء بيقررك هل تستمر في هذه المهارة كمشروع
1: او تنحرف في المجال الثاني،
2: تشوف اللي بعدها التي تحقق الدرجة بعدها وتختبرها وهكذا الى ان تجد انه افضل وسيلة او افضل مهارة لك كذا كذا. طيب هذا جانب قري يقول انه انا نجحت في المهارة الاولى، مش انتقل للمهارة اللي بعدها. هل عندك الفرصة والوقت انك عارف تكون تدمج مع يعني عمرة ثانية؟ ايوه يعني عندنا شباب مثلا تلاقي يقول لك انا مصور ومنتج في نفس الوقت، يعني هو يصور ان شاء الله تصوير احترافي في نفس الوقت يأخذ لقطات الفيديو هذا ويعمل الريلز ويعمل البرومو ويعمل الاشياء هذه، هذه تحقق منها فلوس، هذه تحقق منها فلوس.
3: هل يشترط التقارب بين المجالين؟
2: لا ولا ما هو شرط. مثلا اخونا قال انه عنده مثلا في البيت مكان للفاضي مثلا مستودع وبيحوله الى محل مثلا، مش مشكلة في البداية، ما هو شرط انك انت تستأجره، يعني ممكن تؤجره الان وحتى انك تبنى تكبر على تبنى على رجلك بعدين تجلس فيه، او من الان ممكن انك تستغله وتبنى مشروعك ويكون لك تجي لك لوحه صغيره في الخارج وتعرف بنفسك انه هذا محل عملك وتسويق وتبدا تختبره. تمام. فاستخدام الموارد كلها مش عيب، انما لا تستخدم كل مواردك ولا تستطيع ان الوفاء بها والالتزام بها، هنا الاشكال. يعني لا تجي شيء وبعدين تفشل، تفشل بعدم التزامك بعملائك اللي التزمت لهم في عملك.
3: هم يقولون عند القضاء يفقه اكيد الانسان استمر في شيء.
2: ايوه الاستمرار، ايوه الاستمرار بالعمل بعدين هو بيطلع لك المشكلات، بيطلع لك ايش الاشياء، لكن لا يعدد المصادر العمل ويفشل بعدين. ومن شان اللي يقولون صاحب الحرفتين يقولون كذاب.
3: ايوه لو كان المستمع يشعر انه لا يمتلك اي مهاره، يعني شخص ما يمتلك اي مهاره مميزه، هل تنصحونه بيتعلم مهاره جديده أو ينظر في تفاصيل عمله الحالي لاكتشاف خبراته المكتسبة؟
2: هو ما نقول إنه لا يسرع إنه يحكم إنه ما عندي مهارة، كل إنسان في في في حياته عنده مهارات. طيب كيف بيكتشف المهارة؟ نقول له ممكن رجع إلى 5 سنين مثلاً ماضية، اسأل نفسك قبل 5 سنين إيش كان، إيش الأشياء اللي حققتها، إيش الناس اللي تكون تفاعل فيها، إيش المسؤوليات اللي توليتها قبل 5 سنين سواء في عملك سواء في أسرتك. إذا أنت في البيت مثلا أنت مسؤول، واحد مسؤول في بيت في أسرته، مسؤول على أنه يجيب الراش من حياة حق أهلها، المشتريات كلها عليه، هذا دائما تلاقيه واحد في البيت ده شغله ده أنه حاجة في البيت. هذا إيش المهارة اللي عنده؟ هذا عنده مهارة أنه يعرف الأسعار، أسعار الجملة والتفرقة ويقارن بينهن ويشوف الرخيص ويعرف أسعار الخضار والمحلات والموردين يجيبون الأسعار الرخيصة والمناسبة والعروض اللي يقدموها الناس وأوقاتها. هذه مهارة، هذه مهارة بس خفية ما يعتقد يشوفها عادي هو، لأنه إيش يمارسها كل يوم. لكن خو قل له خري ذا حنجب، يعني على أبسط مالي وصوا قال له روح جيب لنا خضرة، تحصل خرج قال لهم شو ذي الخضرة كيس بالفين، ليه بالفين يا ولدي؟ شوف خو كل يوم
3: ما هو دالي
2: ليه؟ لأنه راح أطرف واحد واشترى منه وجابها، لكن ذاك لا يعرف إنه فلان فلان هذا المحل يسوي عروض، يسوي أكياس مناسبة ب500 المشكلة هكذا، يعني على مثال بسيط يعني. فنأخذ يأخذ هذه المهمة وهذه المسؤولية ويبني عليها إن هذه مهارة يستغلها، مثلا يستغلها انه مثلا يعمل نفسه متجر بيع البضائع، توفير البضائع بسعر الجملة بالواتساب مثلا، انا اقدم خدمة، او يقول انا بشتري شون يوم الفلاني بضاعة من سوق الخضار بسعر الجملة وبيعها بسعر الجملة زائد تكاليف النقل مثلا. كثير الناس بتشترك معه بيقولوا ايوه هات لنا. عندنا احنا مثلا في سيوم مثال، مثلا عندنا واحد من الشباب جزاه الله خير يعمل يخرج من سوق الصيد، تمام، كل يوم قبل بيوم يسوي اعلان يعني ايوه يكتب سيتم غدا توفير صيد ثمد مثلا رقم 1 وكذا وكذا، سعر الكيلو كذا كذا، سعر التقطيع 200 ريال، سعر النقل 500 ريال.
3: خدمات هذه،
2: خدمات اللي بقدمها لك انا، انا بعطيك بجيب لك الحلول، بجيب لك انت بغيت لك كيلو ولا كيلوين ولا اللي تجيبه، يسجل اللي يبغى الكميه يسجل معه، يقول له انا هات لي كيلو، هات لي نص، هات لي كيلوين، هات لي كذا، فيسجلوا معه كثير لانه اقل من سعر ال ايوه الفردي هذا التجزئه بكثير طبعا، يعني يفرق مبلغ كبير جدا. واشتغل بهذه الفكره بشكل جيد جدا وناجح في هذه الفكره ومستمع عليها، مجرد استغلال مهاره هو اتقنها او شيء مسؤوليه قام بها ربما في مرحله معينه لبيته فوجد الفارق الكبير فاستغل الخدمه التي اضافها على سعر المنتج فهو حقق بها ربح.
3: جميل. ذكرتنا بيوم كنت في الجوره البريد هناك في سيون، وجدت احد من الاخوان يبيع العاب حق اطفال، اشتري حبتين تحصل على ثالثه مجانا، طبعا سعر الحبه كانت 200 ريال

0: تخفيض ونسى تجذبها العروض. فالتخفيض احنا دائما نميل له, قلت تخفيض بنجي فهمت لا, والنساء برضو لكن ان الرجال يجذبهم العروض تقول له في عرض بيجي, وهذه برضو دون علاقه بالتسعير او ما علاقه, انها في جذب الزبائن.
1: ايوه لو كان مستمع استاذي يعمل موظفا بدوام كامل, ما هي النصيحة العملية لإطلاق مشروع صفري دون التضحية بالوظيفة حقه, يعني يستمر في وظيفته مع وجود الوظيفة أو المورد الثاني الأصل؟
0: أول حاجة أصحاب الأعمال سواء موظفين أو قطاع خاص, يعني يشتغل في عمل كذا مرتبط بعمل, لا تبدأ أنك تو مباشر جاتك فكرة بتبطل في شغلك بتروح بتقوم في مشروعك. لا, ليش؟ لأنه المشاريع الصفرية لأنها تحتاج إلى تجربة, والتجربة تحتاج إلى وقت, وتحتاج إلى يعني وقت تنجح وقت لا تنجح وقت تنتقل إلى غيرها. فهذه الفترة لابد أن يكون عندك إيش مصدر يأمن لك يعني دخلك الشهري. فبالتالي في الفترة الأولى لا تنتقل إلى فكرة مشروعك إلا أن تبدأ أولا مثلا أن تخصص لها أيام الإجازات. المشروع حقك الصفر هذا خصص له أيام إجازات أو ساعات الفراغ التي في يومك المتبقية. لا ترتبط بمشروع أو بفكرة تحتاج منك يكون فيها التزام مستمر أو التزام طوال الوقت, يعني في أي لحظة حد يتصل بك ويحتاجك, لا يكون فيها مخصصة لوقت معين. مثلا أنا بقدم فرضا بقدم أنا خدمة مثلا تقديم حصص تقوية, يعني بيجي عندنا مثلا أنا مدرس تمام ومرتبط بوظيفتي, أنا ممكن أقدم حصص تقوية تمام, فأقدمها في أوقات غير أوقات الدوام أو قدمها في أوقات ليست مرتبطة بأعمالي أو بمسؤولياتي الأخرى. فأنا أحدد متى بقدم الخدمة هذه, أنا مصمم بحدد متى أستخدم طلبات التصاميم, أنا موظف النهار تمام بالمساء أنا فاضي, فأنا أقول أتلقى فترات استقبال الطلبات مثلا من الساعة 4 إلى الساعة 8 مع ده مثلا خميس وجمعة مع كذا, أحدد مسؤولياتي. متى ينتقل الموظف إلى التفرغ لمشروعه؟ إذا أولا أن المشروع حصل طلب مستمر, يعني أصبح خلاص مشروعك لديه طلب مستمر تمام ولديه دخل مستقر عائد مستقر خلاص وأيضا لديك عائد وتوفير سيولة واحتياطية مالية لعدة أشهر, أقل شيء 3 أشهر.
1: معنا على الخط أبو عبيدة, تفضل أخ أبو عبيدة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير
2: على البرنامج.
1: الله يحفظك.
2: أنا سؤال,
1: تفضل يا سمي.
2: السؤال يقول, هل تربية الطيور مشروع مربح أم إنها تقتصر على الاستهلاك الشخصي؟ وإذا كانت مربحة فما أفضل الطرق لجعلها تحقق دخلا يجيدا؟
1: جميل,
2: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله وبيد, جزاكم الله خير على سؤالكم. تفضل أستاذي.
0: حياك. إذا كانت الطيور معك موجودة كلها, يعني كثير من الأسر يعني ربما كان في السابق كثيرة كنا حتى نحن عندنا ربي ذا, لكن هل تقصد بالطيور الدجاج أو الطيور اللي هي الحمام والأصناف
1: هذه؟
0: أيوة, عندنا فيها فئات, يعني نحن نقول ممكن نصنفها إلى فئات, الدجاج وعائداتها والبيض والبيض العربي, وهذا مشروع لحالها قائم وفكرة ممكن نشتغل عليها. تربية الحمام وبأصناف نافها الآن الخارجية والمتطورة وتوم المولدة وغيرها, هذا مشروع قائم. فكرة صغار الطيور هذه الصغيرة, أيوة الطيور الصغار هذه اللي هذا مشروع. فكرة طيور الزينة أيضا هذا مشروع مستقل. فالمشروع اللي تقصد أنت أيهم كلها بشكل عام هي مشاريع, وكلها مشاريع مدررة للدخل. إذا درستها بشكل جيد ووضعت عرفت من تستهدف وكم تحقق وكم تخسر وكم توجه وضبطتها في ميزان المشاريع الصحيحة, وتصبح هذا مشروع يحقق دخل, يعني هذا أفضل الطرق لها أنك لابد تدرسه بشكل جيد, تعرف لمن تبيع وكم سيحقق وكم مستعد يدفع لك العميل هذا.
1: حقيقة ونبه عن الطيبات يطرح في حسابه, يعني
0: ايضا ايوه هي هذا من التحدي نسميها من ضمن دراسه المشاريع تعتبر ابرز المخاطر, مثل هذا المخاطر الحديث حول مثلا نظام الطيبات وما يترتب عليه. تجد هناك كثير انت تبيع في مجتمع او في حاره او في منطقه الكثير منهم متقبل هذا النظام, فاذا انت مشروعك فاشل يعني
1: يصنفها من ضمن دراسه الجدوى. حياكم الله, جزاكم الله. برضو نبقى أستاذي في المحور الثالث, اختيار الفكرة المناسبة وتحديد المشكلة. الآن هل المشروع الناجح الذي يحل مشكلة كبيرة أو معقدة, أو الذي يحل مشكلة صغيرة أو متكررة؟
0: غالبا المشروع الصغير هو الذي يحل لنا مشكلة صغيرة متكررة. ليش؟ لأن تعطينا زبائن كثير أفضل من المشروع. المشاريع الكبيرة دائما أو المشكلة الكبيرة المعقدة تحتاج مني إلى جهد كثير، تحتاج مني إلى فريق عمل، تحتاج مني إلى سيولة مالية وإنفاق، تحتاج إلى تكنولوجيا، لأنها هي معقدة. يعني لن تستطيع لحالك أن تقوم بحلها بكل جوانبها، لكن أنا أكتفي بمشكلة بسيطة. مشكلة عندي أن محلات يحتاجوا واحد يدير صفحات حساباتهم في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي، أنا أعالج لهم هذه المشكلة. عندي موظفين فرضا الآن مثلا يشتغلوا مثلا دوام، الآن كثير من الشركات مؤسسات تداوم إلى العصر مثلا. عندي موظفين يقول لك أنا بغيت وجبة الساعة واحدة مثلا، بغيت أجي لما عندي غداء مثلا لما المكان مقر العمل بسعر المناسب يعني. فأنا كيف أوفر لهم هذا الوجبة؟ أيوة، مع توصل لهم هذا الوجبة بسعر مناسب وبشكل مستمر متكرر. أنا هذه عندي طلبة وقت اختبارات أو طلبة بشكل أسبوع يحتاجوا دروس في الرياضيات مثلا، وإن كنت أنا مدرس بس أنا متقن للرياضيات، فأنا بعطيهم دروس مثلا 3 أيام في الأسبوع وأعطيهم حصص تقويم بمبلغ معين ويستمر. أفضل مدخل في موضوع معقد ويدخل في تكلفة وإنفاق ونفقات ومواد ومعدات فكلما بسطت الفكرة وحققت لي عائد كلما كان أفضل بالنسبة
1: من تطور بعدين.
0: أيوة، نأتي لأني فكرة أنه كيف أطور الفكرة هذه. اليوم بدأتها كمشروع بسيط وصفري، بدأ الآن استمرارها معي لفترة معينة كيف أنا أطورها بالمستمرت على 20 عميل، كيف أوصلهم إلى 50 إلى 100 إلى 200، كيف أحولها من مجرد فكرة بسيطة إلى نظام تمام. مثلا صاحب التصاميم هذا بدأ يصمم لصاحب محل 3-4 تصاميم، كيف يحولها بعد للعملاء الجدد إلى باقات إلى اشتراكات شهرية، بدل ما يصمم لهذا مثلا افترضنا أنه يصمم له مثلا ما نقول كل أسبوع يصمم له مثلا 3 تصاميم مثلا في الشهر، مثلا يصمم له 4 تصاميم في الشهر، يصمم له مثلا 12 قلنا من 2024 لو معه 3 عملاء قدوا مثلا بثمان 72,000. أيوة، كيف لو قال أنا بضيف 3 عملاء بعطيهم اشتراك، الاشتراك مثلا ب30,000 تمام، وبعطيك أنا 15 تصميم في الشهر ب30,000. شوف الفرق، الآن معي 90,000 ب3 عملاء مباشرة، مجرد باقة، اختلف النظام بس لكنه أصبح نظام الآن خلاص. علاقتك مع العميل تطورت وأصبحت منظومة العمل مجرد مشروع صفري إلى التزامات وإجراءات وخطط واضحة.
1: إذن هي تحتاج إلى ثقافة ترشيدية، ولابد أنه يسعى الإنسان قبل الخوض فيها بشيء أنه يثقف نفسه ثقافيا فيها.
0: أيوه، يتعلم.
1: نعم، في كثير أستاذي من المبتدئين يقعون في اختيار فكرة تعجبهم لكن السوق لا يحتاجها. ما هو السؤال الوحيد الذي يجب أن نطرحه على نفسك قبل أن تبدأ في مشروعك إن كانت الفكرة عليها طلب فعلي أو غير فعلي؟
0: هو حاجة كما ذكرناها سابقا، هل هناك مشكلة أنت تستطيع أن تحلها؟ تمام، أول حاجة يعني هل في مشكلة، في احتياج موجود وأنت قادر على حله ومعالجته والتدخل فيه ومتقن لحله؟ ثم هل في شخص مستعد أن يدفع مقابل هذا الحل اللي بتقدمه ولا لا؟ إذا عرفت هذا الحل، إذا عرفت جواب هذا السؤال، فأنت الآن بدأت تعرف أن هذا المشروع أو هذا الفكرة
1: مصيرك ناجح.
0: أيوة، ناجح طالما أن الناس، في ناس بتدفع، فنتقول أن أمورك سليمة. أيوة،
1: هناك فكرة جميلة وفكرة مربحة، ما العلامات اللي تخبرك أن هذه الفكرة أنها فكرة جميلة وأنها هذه ستدر لك دخل؟
0: طبعا هذا الموضوع مهم جدا. نحن لما تجلس أنت وأصحابك تقول لهم أنا شو معي فكرة، رأيكم أنا في تريم، أنا دحين مثلا شو أنا بغيت بسوي مثلا خدمة متراي، لا نقل داخلي بالدراجات النارية، وفكرة حلوة كثير بتفيد الناس دي وممتازة، توكل على الله. طيب هل بحد بيطلب هذه الخدمة؟ هل في أحد يطلبها؟ ولا الناس فرحانين بس الفكرة زينة لكن تطبيقها، هل في أحد مستعد إنه يدفع مقابلها داخل تريم؟ ما حد مستعد إنه يدفع مقابلها. يعني يقولون في باب تبيع المهف في سوق السكان، فهمت؟ لا، فما تروح تسوق فكرتك وإن كانت فكرتك جيدة، قد تبدو فكرتك جيدة لكنها في المكان الغير مناسب. يعني لابد أنك تعرف هل هذه ليس الإعجاب بالفكرة هو المعيار لنجاحها أو أنها فكرة صحيحة. الإعجاب بالفكرة شيء ومدرى قابليتها على التنفيذ شيء آخر. فنحن أول أعرف الفكرة، يعني هذه علامة تعتبر من علامات أن هذه الفكرة إيش السيئة، يعني ما غير مقبولة، لا تستمر فيها. الشيء الثاني لابد أنك تكون أنه هل أنا لو نفت الفكرة بأضطر يعني تتناسب بتكلفتها مع السعر السوق مع أو مع ما يستطيع العميل أن يرفعه. تمام، لو قلنا أنا بوفر هذه الوجبات للموظفين مثلا، الآن بوفر لهم للسكنات الطلابية مثلا، أنا بوفر لهم وجبة مثلا، هم يجون آخر النهار ذلك الطلبة للدراسات، أنا بجيب لهم وجبة مثلا كل يوم الساعة 1:30، هل على قولنا مخارج معك أنك توصلهم الوجبة لما عنده كل يوم بمبلغ مثلا كذا كذا رمزي انت وضعته مشان قلت انا بتناسب او اقيته يتناسب معهم، انت راعيت العميل بس ما راعيت نفسك، فهل انت مناسب لك هذا المبلغ اللي بتحققه يغطي لك التزاماتك وتكلفتك؟ اذا هو مناسب معته، اذا ما هو مناسب فهي ماشي داعي لا تستمر فيها. نقطه مهمه ايضا انه هناك، وهي اللي بد انك تركز عليها، هل العملاء هؤلاء اللي انت تستهدفهم في هذه الفكره وهذا المشروع مستمرين أم غير مستمرين؟ أنا نعم أنا عندي مشروع، شوف فلان وفلان كثير نسألت فلان وفلان، أنا اختبرتهم وقالوا محتاجين وبندفع مقابلها، لكن هل سيعود ولا ما سيعود؟ علم هذا يستخدمها مرة واحدة، أنا فكرتي مرة واحدة في السنة بستفيد منها، طيب وبعدين؟ أو ممكن لمرة واحدة بس في العمر كله ما بحتاجها، أو ولا بيجرب بس حق تجربة شرقة بس فأنا إذا هذه الفكرة حقك لن تحقق لك استمرار العملاء وانت قادر على انك توصل الى عملاء جدد بشكل مستمر، فهذه الفكرة تجنبها من البداية.
1: فافتراض ان شخص وقع في هذا الامر، كيف يستطيع ان يتراجع بذكاء من هذا الامر؟ هذا لا تضر من معنوياته، افتراض انه هو بدأ دخل في مشروع وفي النهاية بعدين راح في نفسه، يعني اقصد ان المخرج النفسي من
0: التراجع في المشاريع الصفرية ليس عيبا. تمام، كما الحين قلنا فيها مرونة، بالمقابل انه انا لو وجدت انها فيها انه وقعت الان وحصلت ان الان ان هذه اتضح لي بعد فترة مثلا انه وقعت في هذه المشكلة، انه المشكلة هذه ما حصلت عملاء، ما حصلت ذا، الان انا اعيد تقييم للفكرة ثاني مرة بعد اسبوعين وجدت انه ما عادش عملاء حصل. طيب انا اسال نفسي السؤال، ايش المشكلة بالضبط؟ هل المشكلة في الفكرة نفسها، مش فكرة مشروعي نفسه هي المشكلة، يعني ما هي متقبلة، أم المشكلة في السعر حقي إنه سعري غالي
1: في ذات
0: في الآن المنتج، يعني السعر حقي مرتفع مقارنة مثلا بالمنافسين، هل المشكلة في الفئة المستهدفة والعملاء حقي نفسهم هم، يعني أنا استهدفت يعني ناس ما هم يعنيهم المشروع ذا، يعني أنا مثلا بقدم فكرة افترضا بصور الوجبات او المنتجات. تمام، انا مصمم عندي كاميرا حق، تمام، او ممكن حق صاحبي ممكن استعيرها وانا فنان في التصوير المنتجات والاشياء هكذا بجيب اصورها، تمام، او وجبات الطعام مثلا، وجبات الطعام عندي فنان في اختيار الزوايا بحيث انها تظهر بالمظهر المشهي،
1: يعني
0: ايوه اللي يشهي اللي يشوفها يشرغها. طيب الان كنت انا سوقت الفكره دي لاصحاب المطاعم، تمام، وجدت ان المطعم الاولي المطعم الثاني ما حد خلاص ما حد تقبل. طيب ايش المشكله؟ طيب ايش عندي المشكله؟ قال يكون المشكله مش في الفكره، الفكره صحيحه، الفكره الهاق طلب، سعرك جيد يعني مناسب طرحته لكم. طيب ايش المشكله؟ المشكله ربما في اصحاب المطاعم، صاحب المطعم هو مكتفي عنده زباين وشغال يعني حريقه
1: كفاية
0: انه تسوق، يعني مش يرى، هو يرى بعقليته انه لا يحتاج لتصويرك وخدمتك. طيب ايش سوي الان؟ انا
1: انتقل
0: اغير المستهدف العميل، اروح لمن؟ الاسر المنتجه، تعالوا يا اسر المنتجه تواصل معهم اصحاب المنتجه، انتوا تنتجوا تمام شغلكم طيب ولا جديد، ايش رايكم انا اصور منتجاتكم هذه بقوالب جذابة، بقوالب على قولهم عالمية، بحيث أنها تعكس حجم إنتاجكم من مجرد عمل منزلي إلى أنه هذا براند عالمي ممكن يتنافس ينافس السوق، وهذا اللي هو طلب واللي هو ذا. ربما تلاقي أنه الأسر المنتج تفاعل معك بشكل أكبر من
1: صاحب المطعم،
0: أيوة. فبالتالي معرفة أو تحليل واقع المشكلة هنا هنا الأهم. أيضا وجدت أن المشكلة أنها لا خلاص كل يعني الموضوع في إشكال كامل، الحلقة كاملة كلها فيها مشكلة، مشكلة أوقف، أبدأ أدرس البدائل، اختار فكره ثانيه، مش مشكله، ليس عيب.
1: التراجع ليس عيب،
0: ايوه التراجع، لكن خرجت انت الان معارك، خرجت بخطا او بفشل، انت خرجت بتجربه،
1: بخطوات واثقه، أيوة. رجوعك
0: مدروسه، ايوه ليس ان انا خرجت وبطلت، شفت معها زملاء عملاء وقفت ودبرت، لا،
1: بل يعطيك دافع مره ثانيه، ويعطيك أيوة. انك تفكر في مشروع اكثر وتطوير، أيوة. طور اكثر يعني.
0: صحيح،
1: جزاك الله خير استاذ. في بالنسبه للمحور الرابع، اساسيات دراسه الجدوى المبسطه، وهو لب الموضوع حقنا، واهميه دراسه الجدوى قبل بدء المشروع. ما الفرق بين دراسه الجدوى والتخطيط التشغيلي؟
0: دراسه الجدوى ممكن نقول ان دراسه الجدوى تعطينا سؤال، هل ابدا المشروع ام لا ابدا فيه؟ هذه دراسه الجدوى، هذا جوابها. يعني لما نقول نسأل نعرف إيش معنى دراسة الجدوى، هي تعطيك جواب السؤال هذا، هل تبدأ في المشروع أم لا تبدأ. التخطيط التشغيلي هذا يبين لي كيف أنفذ المشروع نفسه،
1: تمام. لكن يعني دراسة الجدوى لابد أن تكون لك معك جميع الجوانب في مشروعك، يعني
0: أيوة،
1: ما هو مجرد أن اختيار فقط أن أبدأ ولا أبدأ فقط.
0: هي طيب عشان نجاوب على السؤال هذا البسيط اللي نراه بسيط، هل أبدأ أم لا أبدأ، لابد أدرس المراحل كلها لدراسة الجدوى، لأنه هي المراحل كلها لدراسة الجدوى والعناصر دراسة الجدوى وأركان دراسة الجدوى كلها عندما أدرسها كامل تجيبني إجماليها على هذا السؤال. تقول لك انطلق أمرك طيب، أعطاك التأكيد، أو تقول لك لا توقف، أو تقول لك عدل. أما التخطيط التشغيلي أو الخطة التشغيلية، لا، هي تعطينا إيش؟ تعطينا المسار مراحل اللي بشتغل عليه، وين تبدأ، منين تنطلق، إيش تسوي، من بتحتاجه، وكم هذا بتعطيك المسار، تبدأ من فين، من بتوزعها، تطرحها وين، تجي لها، هذه خطة،
1: تمام. فإذا كلاهما لابد يعني،
0: أيوة، الدراسة الجدوى تكون في البداية، ثم أيوة
1: أثناء تنفيذ
0: المشروع. أيوة، ممكن نقول إن دراسة الجدوى يعني تقول لك هل تسافر أم لا، لكن الخطة التشغيلية والتخطيط التشغيلي يقول لك إيش، كيف تسافر، تعطيك طريقة السفر، توضح لك شوف هنا نقطة وهنا مكان وهنا بتوقف وهنا، هكذا
1: ترسم لك المسار اللي بتتمشي.
0: أيوة، ترسم لك مسار العمل.
1: بعض يقول يسأل يقول إنه مشروعي صفري ولا يكلفني ريال واحد، لماذا أضيع وقتي في دراسة جدوى وغير ذلك، أنا كنا من الصفر يعني.
0: هذا من ربما من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الأشخاص عندما يعتقد أن دراسة الجدوى عبث يعني وأمر لا فائدة فيه، وأنا قدنا فاهم السوق قد ربما، أو قدما في مشروع الصفري، إذا أخذنا في مشروع الصفري خصوصا يقول لك أنا أصلا ما أنا خسران شيء يعني.
1: أيوة،
0: لا، بالعكس يا صديقي، أنت خسران الكثير، خسران وقت، وهو أعظم، وقال أعظم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: وإما انتهاء أن تكلف بأمر، فإذا عجزت عن هذا الأمر تنتقل إلى غيره بعد ذلك، وربما تخير في الغير، كما ورد في أحكام الصيام وفي كفارة اليمين وفي دماء الحج لمن ارتكب محرما من محرمات الحج، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى في شريعتنا كثيرا. وما يتعلق بالجهاد ذكره النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله على أوجه كثيرة، حتى لا ننحصر ولا نقصر أذهاننا إلى لون واحد من الألوان، بل لون الله تعالى لنا هذه الطاعات، فلربما ننال منازل بسبب شديد وبسبب ليس شديد. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر شهداء أمتي أهل الفرش، ليس الذين يخرجون إلى المعارك، هؤلاء شهداء، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ربما سيتعطل في بعض المراحل، جهاد القتال، أو سينحرف مساره عن المراد الذي أراد الله تعالى، فوسع الدائرة للأمة. يقول: سأل الصحابة: من الشهداء في أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، من خرج مجاهدا في سبيل الله فلقي الله تعالى. قال: إذن الشهداء في أمتي قليل. طيب من الشهداء يا رسول الله؟ قال: من مات غريبا على بلده فهو شهيد، المبطون شهيد، الحريق شهيد، الغريق شهيد، النفساء شهيدة، وذكر أنواع أنواع أنواع من الشهداء. طيب هؤلاء ما خرجوا إلى المعارك ولا حملوا سيوف ولا قاتلوا، لكن نالوا نفس هذه المزية الأخروية، وإن كانت أحكام الدنيا ربما تختلف، الشهيد المقتول في المعركة مع الكفار هذا لا يغسل ويكفن بالثوب الذي عليه ويكمل بعد ذلك، ولا يصلى عليه ويقبر هكذا حتى يبعث يوم القيامة ينضح منه الدم، هذه أحكام دنيوية، لكن في الحقيقة هم يتساوون بعد ذلك في مراتب الشهادة أو في عين الشهادة، وربما تفاوتوا بعد ذلك في المراتب على حسب النية أو على غير ذلك. هذا أمر في نيل الشهادة. قال: أكثر شهداء أمتي أهل الفرش. كيف أهل الفرش؟ قال: سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: لا نامت عين الجبناء، أموت كما يموت البعير. سيدنا خالد بن الوليد دخل أكثر من 100 معركة ما خسر فيها ولا قتل، ما استشهد، مات على فراش. إيش نقول لخالد؟ هذا يحشر مع الشهداء ولا هذا شهيد من أجل الشهداء؟ طيب لماذا لم يقتل؟ لأن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله سماه بسيف الله، وسيف الله لا يكسر. لو قتل خالد قالوا: كسر سيف الله، سيف الله لا يكسر، لهذا مات على الفراش. فمن نام وقصد أن يموت شهيدا في سبيل الله حشر يوم القيامة مع الشهداء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أدوات للجهاد وقنوات، ليست قناة واحدة، ليست فقط القتال، بل هناك قنوات كثيرة، ومنها ما تقدم ذكره: المجاهد من جاهد نفسه، في رواية: المجاهد من جاهد هواه. ما الفرق بين النفس والهوى؟ الهوى هو المحرك للنفس. النفس كما تقدم الكلام عنها، إما ذاتك هي نفسك، وإما الصفات المذمومة فيك، فوجب عليك أن تتخلى عن هذه الصفات الذميمة وتتحلى بالصفات الحميدة. الهوى أين موقعه؟ الهوى هذا يحرك الشهوة، شهوة الكلام، شهوة النظر، يحرك محبة التسلط على الآخرين والقهر لهم، الحقد عليهم والحسد لهم، يحرك شهوة المكانة وطلب المكانة بين الناس، الرياء والعجب وإظهار المحاسن للآخرين، هذا الهوى المحرك للنفس. مثله مثل البترول في السيارة، سيارة بلا بترول ما تمشي، تحط فيها بترول تمشي، الهوى فيك هكذا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. الإنسان لا يتخلى عن الهوى، ما أحد مننا خالي عن الهوى أبدا. لو ماشي هوا ما تعيش أصلا، لو ما عندك هوا للطعام بتموت. لو ماشي ما أعطاك الله استشعار للجوع أنك تحتاج إلى الطعام، بجي وقت بتموت. ليش؟ لأنك ما شعرت بحاجتك لهذا الطعام. وقس على هذا، فالهوى موجود، ولولا هذا الهوى لما استمرت الحياة في هذه الدنيا. ما الذي يحرك التجار ليسافروا بأموالهم ويخاطروا بأنفسهم لأجل أن يأتوا لنا بالبضائع، يأتوا لنا بالثياب وبالطعام وبكل ما نحتاج إليه، يسافرون إلى كل بلد؟ لماذا؟ ما الذي حركهم؟ حركهم هوى الكسب والضرب في الأموال، يريدون مال. طيب لو خلوا عن هذا الهوى، الناس كلهم يريدون أن يكون رواد للمساجد وحلقات التعليم، ما أحد يريد أن يكون عامل بناء ولا يكون تاجر ولا يكون سباك ولا كهربائي ولا غير ذلك، تعطلت الحياة. الهوى إذن فيه سر من أسرار الحق سبحانه وتعالى، حتى يكون هو المحرك للإنسان في دوافع مراداته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نجاهد أنفسنا، قال: سلم هذه النفس لي، واقتدي بي، واتبع لي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى يكون هواه تبعا، متبع لما جئت به. هذه أداة من أدوات الجهاد، أن تربي نفسك. كيف أربي نفسي؟ أمسأل بعضهم كيف أبدأ بتربية النفس؟ تربية النفس راجعة أولا إلى قوله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يتبعون أحسنه؟ شوف الكتاب حسن لا يتبعون أحسنه، يعني يرتبون الأولويات، يبدأ بالواجب أولا، ابدأ بالواجب الذي عليك. ومن الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات، ابدأ بهذا، لا تذهب إلى السنن وأنت مضيع للواجبات، لا تهتم بترك المكروهات وأنت واقع في المحرمات، رتب هذه البداية. ابدأ بنفسك، أي بترتيب وضعك مع ربك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال: وبمن تعول. هكذا تكون البداية. يقول السائل: أنا كيف أربي نفسي؟ أنا ما أستطيع، أنا مثل الطفل الصغير، يحتاج إلى حاضن، يحتاج إلى معين. قال الإمام الغزالي أن طرق تربية النفس أربع طرق: أقواها وأفضلها أن تتصل بشيخ مربي يربيك، كما أن الطفل الصغير لا يستغني عن تربية أمه أو القيم الذي يقوم عليه، السالك والسائر في هذا الطريق لا يستغني عن وجود الشيخ، عن وجود المربي. لولا المربي ما عرفت ربي، ولولا المرقي ما عرفت رقي. ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية، أي ألقي بنفسك إلى شيخ عارف بالله، عارف بالشريعة، سالك للطريقة، دائق للحقيقة، مأذون له في التربية. أي أربط نفسك بهذا، يقطع لك المسافات بسرعة، لأن مسافة السير كمسافة المشي في هذه الدنيا. هل مشيك على قدميك كمشيك على السيارة؟ لا، هذا أسرع. مشيك على السيارة كركوبك الطائرة؟ لا، هذا أسرع. فالشيخ يشابه هذا، يطير بك. ففروا إلى الله كما قال سيدنا إبراهيم: إني لكم منه نذير، فروا إلى الله. فالشيخ يأخذ بك إلى الفرار إلى الله، تطير إلى الله. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا الأمر. الأمر الثاني قال إن لم تجد شيخ أو وجدت شيوخ ملبسين مثل هذا الزمان، بعض الناس يظهر نفسه شيخ وهو دجال كبير يريد أن يأخذ وجوه الناس إليه، يستميلهم إليه حتى تكون له مكانة بين الناس، وإلا لأجل المال يتاجر بدين الله تعالى، هذا لا تقرب منه، هرب منه. ماذا تفعل؟ قال البديل الثاني هو أن تتخذ لك صديقا صدوقا ناصحا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أخذت صحبة رافع سيرفعك، صالح سيصلحك. المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس الصالح كحامل المسك، تشم منه رائحة طيبة ويعطيك من هذا المسك. الصاحب مثلها، الصاحب ساحب يسحبك إلى حيث ما كان هو. هذا الثاني. الثالث قال انظر إلى معايب الناس لا لأجل الشماتة، ولكن استفد من هذه المعايب حتى تجتنبها. أي عيب تراه في الناس قل هذا لا يليق بي، اتركه، تربي نفسك بهذه الطريقة. الطريقة الرابعة قال استفد مما يقال عنك، وخصوصا من ممن في قلبه حسد عليك أو غير ذلك. الإنسان ما يخلو من صاحب كل ذي نعمة محسود، من عنده نعمة علم أو عمل أو دنيا أو غير ذلك محسود. كان بعض الشباب يقول لأمه في كل يوم يا أمه ادعي لي، قالت الله يكثر حسادك، كل يوم تقول له هكذا. عجيب، أمي ايش تدعي لي؟ ايش الدعاء هذا؟ راح عند بعض الصالحين قال أمي كل يوم إذا سألتها للدعاء تقول الله يكثر حسادك. قال أمك هذه فقيها نبيها. قال يعني تدعو لك بجميع النعم، بكثرة وفرة النعم، لو ما عندك نعمة من بيحسدك؟ فربما تسمع عنك كلام أو يوجهك أحد ويشافهك بكلام فيك، لا تعترض على هذا ولا تبرر المواقف، لا تقول لا أنا فعلت كذا، لا لا لا اسكت واستفد من هذا الكلام. فإن كان ما قال فيك فأصلح نفسك، وإن لم يكن ما قال فيك فاشكر ربك أنه ظهر هذا العيب الذي ليس فيك، فلو ظهر العيب الذي فيك لقلاك الناس. اشكر ربك سبحانه. هذه أربع طرق لتربية النفس ذكرها الإمام الغزالي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قنوات الجهاد. من هذه القنوات كلمة الحق، من كلمة الحق الدعوة إلى الله. يقول شيخنا الحي بكر المشهور رحمه الله تعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عدل عند سلطان جائر. السلطان هو الحاكم، وقد يكون في الزمان أمر مفروض علينا، أي الزمان فيه جور نفسه، هو نفسه الزمان هذا فيه جور، ما هو سلطان واحد، سلاطين كثير، الجور منتشر في السلاطين، والجور منتشر في الأقارب وفي الأباعد. طيب هذا قال هذا السلطان الجائر، قد لا يختص بشخص، قد يختص بزمان أو بمكان معين. طيب ماذا تفعل؟ قال كلمة حق. ماذا تفعل؟ دعوة إلى الله، نصيحة للآخرين، هذا أفضل الجهاد في مثل هذه الأزمان الذي انتشر فيها الجور والظلم والخيانة. ماذا ستفعل؟ تذهب إلى السلطان رئيس البلاد وإلا تقول له أنت فعلك وتركك ما بيعمل شيء، لأن الأمر ليس له، هذا يساق إلى جحر الضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يساق إلى جحر الضب، هذا مسكين ما بيده شيء، صورة مركوزة هكذا ما يقدر ينفذ شيء، تأتي أوامر من أماكن أخرى، لكن هناك جور في الزمان. ماذا تفعل؟ اخرج في الدعوة إلى الله، انصح الآخرين، مكن نفسك في العلم حتى تقوم بهذا الجهاد. ما هو الجهاد؟ كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان الجائر هذا الشخص من قدر على أن يؤدي الحق في نصيحته وخصوصا في الخفاء. نحن ابتلينا في هذا الزمان أن الذي يظهر الغلظة على السلاطين هذا رجل شجاع وهذا لا يخاف الله، والساكت على الباطل شيطان أخرس كما تسمعون. في بعض العلماء كالإمام سفيان الثوري، إمام الشافعي، إمام أبو حنيفة أمثالهم، البعض منهم إذا لقي السلاطين مثل الإمام سفيان الثوري ما كان يذهب إليهم، لكن إذا لقي ينصحه. الإمام الشافعي كان يذهب إليهم وينصحهم لكن في الخفاء. أما البعض يظن أنه لما يأخذ ميكروفون الخطبة ويقوم ويشرشح هذا السلطان، هذا فعلوا، هذا تركوا، هؤلاء إيش عملت الآن أنت؟ هل كلامك هذا يحل القضايا ولا يفجر القضايا؟ لهذا قالوا العلماء إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه فلا يجوز. ليس كل إنسان يستطيع أن ينهى عن المنكر، هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فهم كيف تنهى عن هذا المنكر. فجل القضاء يقول لا هذا رجل يقول كلمة الحق عند سلطان جائر. كلما كانت هذه الكلمة في الخفاء، لأن النصيحة في الملأ فضيحة، فضيحة. أنت بتفضحه هذا قصدك؟ بتظهر عيوبه وإلا قصدك تحل قضايا؟ هذا أمر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، هذا سيد الشهداء سيدنا حمزة وهو حي من 70 الذين استشهدوا في أحد، هذا سيد الشهداء. قال ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره، ولا يزال يتردد على هذا السلطان أو الإمام الحاكم حتى ابتلى بقتله، حتى قتله. هذا من أعظم الشهداء. ومن آخرهم من يقف أمام الدجال الأعور، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يوقف رجل بين يديه ويقول تشهد أني ربك؟ أنت ربي؟ يقول أنت أعور؟ إذا أنت رب صلح عينك، هذه صلح عينك، كيف رب عينه عورة؟ هاي صلح عينك. قال ما تؤمن؟ قال لا. قال أنت الذي أخبرني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الفتنة الكبيرة. فيقطع نصفين هكذا حتى يمشي بين نصفيه، هكذا مثل عليه الصلاة والسلام، ثم يضمه فيحييه الله تعالى. ابتلاء، استدراج للدجال هذا وأعوان وأتباع الدجال. فيقول قد أمتك وأحييتك، أتؤمن بأني ربك؟ قال ما زادني هذا فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الأعور. فيريد يقتل يهرب منه، فيعلم أن وقته قد انتهى، فما تبقى إلا أيام، ويسلط الله تعالى سيدنا عيسى بن مريم على قتل هذا الدجال العور. هذا صنف من أفضل الشهداء، الذي يقف أمام الإمام وينصحه وينصحه وينصحه حتى يبتلي ذلك الإمام بقتل هذا الإنسان، هذا من الشهداء. من أدوات الجهاد كذلك الجهاد بالنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. من هم الحواريون؟ الحواري هو من يصلح للخلافة بعد النبي، الحواريون هم من يصلحون للخلافة بعد الأنبياء. لا يجدن ابن مريم أو لا يجدن ابن مريم في أمتي مثل حواريه وأفضل من حواريه. إذا نزل سيدنا عيسى في هذه الدنيا يحكم بشريعة رسول الله سيجد وزراء له معاونين مثل الحواريين الذين كان معه وأفضل من الحواريين. فالحواريون هم الخلفاء الذين يصلحون للخلافة بعد الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم يتغير الزمان إنها تخلوف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. طيب ماذا نفعل يا رسول الله إذا وجدوا أو لا؟ قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه نصيحة ودعوة وعظة وتذكيرا فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه إنكارا واستنكارا على ما يقعون فيه ويأتونه فهو مؤمن. قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا قنوات جهاد وبدائل. أول هذه الأعمال الجهاد باليد، ما استطعت لذلك فبالكلمة، استطعت على ذلك فبالقلب، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث الأول الذي يعنينا في هذه الدروس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. سيدنا عبد الله ابن أبي أوفى هو صحابي وأبوه صحابي، لهذا نقول رضي الله عنهما. اسمه علقمة بن خالد بن الحارث، شهد مشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول هذه المشاهد بيعة شهد الحديبية ثم بيعة الرضوان وخيبر وما جاء بعدها، ثم تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، ومن ذلك أنه جاء لعله مع أبيه، لأنه يعتبر هذا من صغار الصحابة سنا وليس في الصحابة صغير، كلهم كبار لكن من حيث السن، جاء مع أبيه بالزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أتى له بزكاة دعا له، فلما جاء أبوه بالزكاة وكان معه يروي هو هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، وهذا من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم يعني ادعو لهم، الصلاة يعني الدعاء لهم. من هذا الحديث أخذ العلماء أنه بعض العلماء أخذ أنه يجوز أن تقول اللهم صلي على آل فلان، أي ارحم آل فلان، الصلاة هنا دعوة بالرحمة، كما قال تعالى في وصف الذاكرين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يصلي عليكم يعني يرحمكم، الصلاة من الله تعالى رحمة، والدعاء بالصلاة على آل فلان أن يرحمهم الله جل وعلا. وقال بعض العلماء هذا ما يجوز إلا لمن ورد فيه النص الصلاة على الأنبياء وعلى آل الأنبياء. هذا الصحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي رسول الله ربه سبحانه وتعالى، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكوفة من العراق ومات هناك، وهو من آخر الصحابة الذين قبضوا في الكوفة. توفي سنة 88 للهجرة، وقيل 87 وقيل 86 للهجرة في الكوفة. ذكر هذا الحديث وهو من أحاديث التي تعلمنا كيفية الجهاد ومعنى الجهاد، ومتى نطلب ومتى لا نطلب. الشهادة مطلب من المطالب، ينبغي أن يكون في ذهن كل واحد منا أن يموت شهيدا، لأن الشهداء في الأمة كثر، ولا تبخل على نفسك أن تطلب من الله تعالى ذلك مع سؤال العافية. فسؤال الشهادة لا إشكال فيه، لأن عدد من الصحابة سألوا ذلك، ومنهم حارثة بن النعمان لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم قال: حارثة رجل نور الله قلبه، عرفت فلزم، لك حاجة يا حارثة؟ ألك حاجة؟ قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. وما من أحد من الصحابة إلا كان يسأل الله تعالى الشهادة، هذا أمر. لكن لقاء العدو يختلف عن هذا، لقاء العدو ربما يكون العدو كافر حربي، وربما يكون العدو ظاهر، وربما يكون العدو مخفي، أنت ما تدري كيف يظهر لك هذا العدو، وهل تستطيع أن تصبر وتصمد أمام هذا العدو أو يتغير قلبك. كانوا يخافون من تغير القلب ولو في لحظة. الإمام الجنيد بن محمد سيد الطائفة البغدادية كان يقول: لو عرضت لي الشهادة عند الباب والموت على حسن الخاتمة في هذا المكان لاخترت الموت على حسن الخاتمة في هذا المكان. لماذا؟ قال: لأني لا أدري، ربما يتغير قلبي في هذه المسافة، ما أدري. لا تغتر بالحماس الذي فيك أو الشباب الذي معك أو القوة التي أعطاك الله، لا تغتر بهذا، ما تدري كيف تغير الأحوال. لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما في مشهد افتقار إلى الله، هذا الذي علمنا في أحاديث كثيرة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أعوذ بك ما صنعت، إلى آخر الدعاء ما دعا به النبي: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. ما يدري الإنسان كم كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرفني في طاعتك. ما يدري الإنسان، فلهذا علم النبي: لا تظهر القوة، إن القوة لله جميعا. أنت عندك شيء أودعه الله تعالى فيك، ما أسهل أن يسلبه الله منك. كن متأدب مع الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالدعوة إلى الإسلام قامت للعرض لا للفرض، أن نعرض ما معنا ولا نفرض هذا على الناس، ما نقهرهم بهذا، لا، نحن نعرض ما معنا، فإن قبل ما معنا فذلك هو المطلوب، وإن لم يقبل منا ذلك فهناك أحكام أخرى علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلكها. فما كانت هذه العقائد تغرس بالإكراه، لهذا قال سيدنا نوح: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نلزمكم إياها وأنتم لها كارهون؟ لا. قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ليس لنا، ليس لك من الأمر شيء، وذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لابد نعرف حدنا في قيامنا بدعوة ربنا. إنما فرض هذا الجهاد بالسلاح لأجل تأمين الدعوة إلى الله تعالى، ولأجل حراسة الدعاة إلى الله حتى لا يتعرضوا للقتل بغير حق. والجهاد هذا باق ماض إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث: الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقال: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فالجهاد بعمومه قائم في الميادين، سواء كانت سلمية أو حربية، كما ذكرنا أنواع الجهاد. طيب، نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن هذا الحديث رواه سيدنا عبد الله بن أبي أوفى، أخبر عن ذلك سالم مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبا لسالم ابن عمر، فقرأ عليه الكتب، ومن هذه الكتب التي قرأها هذا الحديث. وكان هذا أميرا عمر، من هو اسمه؟ عمر بن عبيد الله، أمير للحرب على الخوارج في زمان سيدنا علي، ظهرت نابتة في زمان الصحابة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، الخوارج كلاب النار. من هم الخوارج؟ الذين انشقوا عن صفوف سيدنا علي بن أبي طالب فخرجوا، فهؤلاء هم الخوارج. أرسل إليهم سيدنا علي سيدنا عبد الله بن عباس يحاججهم يناظرهم، فرجع منهم 20,000 بالمناظرة، وبقي منهم قوم قاتلوا سيدنا علي وقاتلوا الصحابة، ثم تفرقوا في الأمصار بعد ذلك، وكلما وجدوا فرصة ظهروا، فيظهرون في زمن ويختفون في زمن، وربما في الزمن الواحد يظهرون 10 مرات ثم يختفون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس هؤلاء الخوارج ذو الخويصرة النجدي، وأنه سيستمر هذا الفكر إلى أن يقاتل آخرهم مع الدجال، آخرهم يقاتل مع الدجال في صفوف الدجال. وهذا ما قاله سيدنا علي عندما رآهم يقاتلونه، ورأى هذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم مقتول في جيشه، أن هذا مقتول، فقال بعضهم الحمد لله الذي خلصنا من هذه الفتنة، قال لا سيدنا علي ما تنطفي هذه الفتنة إلى آخر الزمان، فقاتلهم في مكان اسمه حرورة، ولهذا يسمون بالحرورية، وهم فئة من الخوارج، موضع قريب من الكوفة اجتمع فيها الخوارج لأجل يقاتلوا سيدنا علي. طيب، في هذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه في غزواته التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، ما قتلهم من أول النهار، كان في شدة الحر، لما مالت الشمس إلى جهة الغروب، يسمى هذا الزوال عند الفقهاء، يدخل به وقت الظهر ووقت الجمعة، انتظر عليه الصلاة والسلام حتى تحركت الشمس عن وسط السماء، قال وبذلك تكون الحرارة قد انكسرت، فيسن القتال بعد هذا الوقت. هذا الحكم الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى وقوع المصائب ومنها الموت، لا يتمنين أحدكم الموت فإن كره الحياة فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ولا تتمنى لقاء العدو، قل أنا لو قامت الحرب بيننا وبين هؤلاء الكفار سأكون في أول الصفوف وأنا أريد أن أكون كذا. حتى كان بعضهم يقول أتمنى لو كنت في المقاتلين مع رسول الله، قال له بعض الأخيار من حيث النية الصالحة نعم، لكن من حيث الافتخار بقوتك انتبه، ربما لا تكون في صف رسول الله، ربما تكون في صف أبي جهل في ذلك الزمان، احمد الله تعالى أنه مختارك في ذلك الزمان في صف أحد من الكفار، لا تتمنى هذا انتبه. فالنهي عن تمني لقاء العدو نعم، فقال لا أيها الناس لا تمنوا، أي لا تتمنوا لقاء العدو، لأنه لا يدري الإنسان هل ينجو أو لا ينجو، وهل يثبت قلبه أو يتغير قلبه، فلربما يتغير قلبه حتى هو ثابت على الجهاد، لكن يتغير قلبه أنه يأخذ شيء يغل شيء، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يدخل في الجهاد نيته صالحة وبعدين يشوف سلاح، وإلا ذهبه إلا مال، ما حد يشوفه يأخذه، يتغير قلبه بعد ذلك. هذا قاله واحد كان قاتل مع النبي في قال هنيئا له الشهادة، قال وما يدريك إني أراه في شملة في النار غلها، شملة يعني ثوب أثناء القتال عجبه ثوب لبس هذا الثوب من غير ما يقسم في الغنيمة غله. قال الآن هو في جهنم قال بسبب هذا. لا تمنوا لقاء العدو. لهذا كان سيدنا أبو بكر الصديق يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. تكون في عافية الحمد لله، في عافية مجالسة الأخيار، عافية طلب العلم، عافية خدمة هذا الدين من غير مشقة ولا امتحان ولا اختبار. احمد ربك على هذا، اكثر من شكر الله تعالى، هذا خير لك من أن تبتلى فتصبر. وما ندري هل تصبر أو لا تصبر، هذا الأمر. الأمر الثاني النهي عن تمني لقاء العدو. قال العلماء لأن في ذلك صور من الإعجاب بالنفس وهو مهلك، والاتكال عليها والوثوق بأسبابها. لهذا أدب الله تعالى الصحابة في مخالفة أمر رسول الله وفي مشاهدهم. الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وخرجوا من الجبل كان عددهم 50، خرج منهم 40، بقي 10، قتلوا 10 كلهم، والأربعون الذين خرجوا قتل منهم من قتل، ولهذا وقعت الهزيمة. لماذا؟ لأجل أن يربي الله تعالى الأمة أن الأمة لا تنتصر بمخالفة أمر نبيها. إذا خالفت أمر نبيها ستنهزم. هذا واحد. ثانيا في المشاهد، في

غزوة الطائف يوم حنين، كثر المسلمون بعد الفتح، فقال بعض المسلمين إن لن نهزم اليوم عن قلة، وهذا مشهد ليس صحيح، لأن جميع الغزوات والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين فيها أقل ربما بكثير من المشركين. في أول الأمر كان يلزم الثبات كل واحد أمام 10، ثم خفف الله تعالى كل واحد أمام 2، فما من غزو إلا وكان عدد المسلمين أقل، إلا في حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا تربية لنا، لا نتكل على قوتنا ولا على كثرتنا، إنما النصر من عند الله، ينصر من يشاء بغير حساب. هذا الأمر الثاني، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائما العافية. العافية عرفها العلماء السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا، هذه العافية. العافية هي السلامة من البليات والمكروهات في الدنيا وفي الآخرة. وكان يقول في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هذا من دعاء رسول الله، أن تسأل الله العافية. وأي أمر تطلبه، أي أمر ديني أو دنيوي، قل مع اللطف والعافية، مع اللطف والعافية، اسأل دائما من الله تعالى العافية، لأنك ما تستطيع بعض الأشياء أن تتحملها. لما تسأل من الله تعالى العافية يعطيك خير هذا الأمر ويدفع عنك شره. تأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله أحكام متعلقة بهذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. يقول السائل: قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا حق، ولا يجوز أن نقول للشهداء أموات، كما ذكرنا، أي الموت المتبادر إلى الذهن بمعنى الفناء، أما الموت بمعنى الانتقال، هذا لكل أحد، هذا طور من أطوار الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبرزخ هذا طور من أطوار الحياة، أطوار كثيرة مرت بنا: طور الأرواح المجردة، طور الأجنة، ثم طور الطفولة بعد الخروج إلى هذه الدنيا، طور التكليف، ثم بعد ذلك طور الخروج من الدنيا، وهذا يسمى بالموت أي الانتقال. أن الذي يظن أن الموت بمعنى الفناء أي فناء الخصائص والنفع، فهذا عقيدته باطلة. قل لا، النبي ما عاد ينفع. كيف ما عاد ينفع؟ أكثر نفع النبي يظهر بعد موته، الشفاعة إلا بعد الموت، ما هي قبل الموت، لا، والشرب من حوضه بعد الموت، ما هو قبل الموت، الموت هذا بعده يأتي بعث، هذا كله بعد الموت. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم في حياتي، وفي موتي قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت خيرا حمدت الله، وإذا رأيت غير ذلك استغفرت لكم. وأعظم من نفعنا في الصلاة ميت، ميت ليس بمعنى هذا الأمر، سيدنا موسى، سيدنا موسى قد انتقل، لكن كانت له خصائص، كان يقول: يا محمد اسأل ربك التخفيف، أمتك ضعيفة، حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات. ينفع الميت ولا ما ينفع؟ ما هو موسى هذا؟ هذا حي ولا ميت؟ هذا حي. هذا ورد في صحيح الإمام مسلم: مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. الميت يصلي؟ الميت بمعنى الموت المتبادر للذهن، هذا أنه لا خصوصية له وأنه فاني، لا، الموت بمعنى الانتقال، نعم. والأنبياء أحيا في قبورهم يصلون، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فلهم خصائص كثيرة، وقد جمع الله الأنبياء للنبي يصلون معه في بيت المقدس، وخصائص ربما تظهر لم تكن لهم في الدنيا. سيدنا موسى ذكر في الأخبار الصحيحة أنه كان في 3 أماكن. أول مكان قال: مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره، ليلة أسري به يصلي في القبر. ثم جاء سيدنا موسى

ولا زوال الخصوصيات. لا، نبدأ بمجاهدة أنفسنا كما تقدم ذكروا في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم فتحا أكبر مطلقا مبينا، مع كمال الألطاف والحفظ مما نخاف صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي. العافية، الحفظ من الهلكة، من المكروهات والبليات في الدنيا والآخرة. الحفظ من المكروهات والبليات في الدنيا والآخرة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم باشعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد باكثير، وسيتم تشييع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحري مسجد حسين مولى خيله، والصلاة عليها في جبان التريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم باشعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد باكثير، وسيتم تشييع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحري مسجد حسين مولى خيله بمدينة تريم، والصلاة عليها في جبان التريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
3: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئتين، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه. لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11:00 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادتنا. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.
1: زيت الخروع وسقوط الشعر، وهو يفيد في حالات سقوط الشعر وللعناية بالشعر الجاف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفدني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا مياسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة اعتدل وتراس وساول الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: الحمد لله رب العالمين، نحب الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا مولانا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته والذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنا وإياكم أيها الإخوان إن تأملنا وإياكم هذه الآية الشريفة والعظيمة والكريمة، يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وإياكم أن نكون مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبهنا بأن السير في سبيل الصدق يوصل الإنسان إلى تلك المراتب، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى، يبحث، يحرص على أن لا ينطق الكلمة إلا بصدق. وقال أهل العلم: الصدق هو الإخبار بالواقع، والكذب عكسه، الإخبار بغير الواقع. فمما ابتلت به الأمة في هذا الزمان هو انتشار الكذب، فصار الكذب سلعة، وصار الكذب مهنة، وصار الكذب لكثير من الناس غاية، بل مبدأ يقوم عليه حياته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإياكم والكذب، وإن رأيتم فيه الهلكة، وإياكم والكذب، وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وعليكم بالصدق، وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. الصدق في أقوالنا أقوى لنا. يعيش الإنسان كما قال النبي: الصدق طمانينة، والكذب ريبة. عندما يكون الإنسان صادقا مع ربه، صادقا مع نبيه، صادقا مع من حوله، لا يتصنع ولا يتكلف ولا يبالي بما يقولون. إذا رضي الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليك، فلا ضير بأن يتكلم عليك من تكلم، أو يتقول عليك من يتقول، أو يقول عليك من يقول. لماذا؟ لأنك أنت امتثلت أمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا: كونوا مع الصادقين هم المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا لله سبحانه وتعالى. كونوا مع الصادقين، قال بعض أهل التفسير أبي بكر وعمر، قالوا: كونوا مع الصادقين، قال هم الذين صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزواته، وتركوا ما يحبون من راحة ومن بيوت، وخرجوا في الجهاد في سبيل الله. كونوا مع الصادقين. فهذه الكينونة التي إذا الواحد منا ومنكم حمل نفسه على أن لا يلفظ لفظا إلا وذلك اللفظ يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واقع يعيشه في حياته، يعيش هذا الإنسان بالطمانينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة المكرمة ما بين كفار قريش، ولكنه عاش بالصدق. فكانت هذه السمة وهذه الصفة له عليه الصلاة والسلام أقرت قريش، كل قريش مبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومحب النبي بقولهم: محمد الصادق الأمين، فقدموا الصدق. فهذا الصدق صفة محبوبة حتى عند الكفار، حتى عند المشركين. الصدق تدرع به النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يراودون النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، حتى مجاملة، حتى كذبة، حتى كما يقولون في لسان العصر كذبة بيضة وكذبة سودة. والحقيقة في الإسلام لا توجد لا بيضة ولا سودة. الكذب إذا لم يكن واقعا فهو كذب. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. فكانت قريش تتمنى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يداهن، أن يكذب، أن يقول على الله ما لم يأذن به الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبته الله بأن لا يقول على الله إلا الحق، وأن لا يكذب، وأن لا يقول شيء من ذلك. فجاءه إلى عمه أبا طالب بلسان العصر يقولون: يا أبا طالب، كلم ابن أخيك، إن كان يريد سلطانا أو سلطة أعطيناه السلطة وجعلناه رئيسا علينا، إن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أثرانا، إن كان يريد النساء زوجناه ما شاء. فقال أبا طالب: ثلاثة عروض مقبولة، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيختار واحد من الثلاثة. وكلنا وإياكم نعرف صدقه عليه الصلاة والسلام في تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فقال له قولته المشهورة صلى الله عليه وسلم: والله يا عماه، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فصدقه عليه الصلاة والسلام يعطينا وإياكم ونحن وإياكم في هذه الأماكن التي أنشئت على صدق وأقيمت على صدق، ورجالها رجال الصدق. يعطي الواحد منا ومنكم مثال في تغير الأحوال، في تقلب الأحوال. فكثير من الناس بمجرد أن يحصل في الواقع شيء يتقلب، كما يسمونه يتأقلم مع الواقع، فيوم يوم يمنه ويوم يسره ويوم كذا ويوم كذا ويوم يقول كذا، حتى جعل عامة الكفرة الكذب هذا شعار لهم. كلكم في عشرات السنين تسمعون من الكفار حقوق الإنسان، ما تسمعون منهم كذا، وكله كذب وحقوق، حتى وصلوا إلى حقوق الحيوانات. ولكن سنوات قليلة جاءت في فلسطين، جاءت في غزة، فكشفت الستار عن هذا الكذب الواضح، فصار كل الناس حتى الكفار يعلمون بأن ذاك الشعارات كانت كلها هتافات كذب. ولكن عندما يعيش الإنسان في مكان، في موطن يشعر فيه أن رجاله الذين من أن عشت معه سنة، وأن عشت سنتين، وأن عشت عشرا، وأن عشت عشرون، وأن عشت ثلاثون، هم مع الله ورسوله، مع كتابه، لا يضرهم من ناواهم، فذلك يجعل الإنسان مطمئن في هذه الحياة. وخصوصا إذا رأى هذه الأمثلة التي حثنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال سيدنا أنس بن مالك: قل أن يكون رجل قد امتهن الصدق وأخذ الصدق ديدنه وفي حياته، أن يختل له عقل، أو يختل له بدنة. قل الصدق هذا تكسب به صحة في جسدك، حتى في الجسد تكسب به صحة، الصدق هذا تكسب به راحة لبالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى، وكما أوردنا وإياكم إلى أماكن الصادقين، أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، يجعلنا وإياكم مع الصادقين، تولانا وإياكم ما تولى به المحبوبين من عباده، يطبنا وإياكم ما جرت به المقادير، جعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منك.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريين

0: أشاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة. الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى. وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكلما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكلما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع الدرس هو بيان وجوب الاعتناء بباب الله الحيض. فباب الحيض ذكر الإمام النووي أنه مما يجب الله الاعتناء به، ونحن سنبين الآن ثلاثة أشياء، يعني ما يحصل بالله الاعتناء، وعلى من يجبها الاعتناء، ولماذا يجب لها الاعتناء بهذا الباب. هذه ثلاث أشياء التي سنذكرها في هذا له الدرس. نعم، لأنه ذكر الإمام النووي أنه أن باب الحيض يجب الاعتناء به. الشيء الأول، لماذا يجب الاعتناء بباب الحيض؟ تمام، يعني خصوا بهذا له الحكم أنه يجب الاعتناء به، وعلى من يجب لها الاعتناء به، وبماذا يحصل الاعتناء به. تمام، الشيء الأول لماذا أو سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ ما سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ يعني خاصة بهذا الحكم. سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض هو أن باب الحيض ليس هو أحد الأبواب الفقهية، ولكنه ليس يعني بابا عاديا، وإنما تميز بأشياء. هذه الأشياء جعلته من الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نحن لا نقول وجوب الاعتناء بباب الحيض بحسب، هناك أبواب أخرى أيضا يجب الاعتناء بها، لكن هذا باب الحيض لما أنه ليس بابا عاديا وإنما تميز بأشياء، بسبب تميزه بهذه الأشياء صار من جملة الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نعم، هذه الأشياء هي كثيرة، نحن سنذكرها بعضا منها، وهذه التي سنذكرها معظم ما ذكرها الإمام النووي في المجموع أيضا. الشيء الأول قال الإمام النووي، لأنه باب يكثر الاحتجاج إلى مسائله لعموم وقوعها، لأنه باب يكثر الاحتياج إلى مسائله لعموم وقوعها. شوف، ذكر كلام وذكر علة، علة الكلام. يكثر الكلام، يكثر الله الاحتياج إلى مسائله، قولوا لعموم وقوعها لعلة كثرة الله الاحتياج إلى المسائل. نعم، إذن نتج عن عموم الله الوقوع كثرة الاحتياج، يعني لما أنه يعم وقوعه صار يكثر الله الاحتياج له، ونتج عن كثرة الاحتياج له وجوب الاعتناء به، لأن الشيء الذي يكثر الاحتجاج إليه يجب الاعتناء به. تمام، يجب له الاعتناء به. نعم، ولعل المراد بعموم له الوقوع لما قال لعمومها وقوعها، يكثر الاحتجاج إليه لعمومها وقوعها إلى مسائله لعموم وقوعها، لعل المراد بعموم له الوقوع كونه يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن. نعم، يعني لما قال لعموم وقوعها إلى مسائل الحيض، يعني بيقولوا لعموم وقوعها، يعني لعله يعني أن لا أن مسائل أن الحيض يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن، كلمة الغالب مرتين، لغالب النساء وفي غالب أعمارهن، فلهذا صارت مسائل الحيض يغلب وقوعها. تمام، عام وقوعها، صارت مسائل الحيض يعني من الأشياء اللي عامها وقوعها لعموم وقوعها، بسبب عموم وقوعها صار يعني يكثر الاحتجاج إليها، بسبب كذا الاحتجاج إليها صار يجب الاعتناء بها، صار يجب الاعتناء بها. نعم، إذن كما بينا أن النساء تجاه الحيض الغالب أننا يحصل دم الحيض في عمرهن، ومن النادر والزمن الذي لا يحصل دم الحيض

0: سن الياس يعني تبلغ 62 سنة، لا يتفاوتنا في ذلك، بل من النساء من لا ينزل دم الحيض أصلا، ولكن هذا كله من قبيل النادر النادر، لأن لما قالوا سن الياس معناته أنه يعني معنهم قالوا سن الياس ونزول دم الحيض حتى بعد سن الياس ممكن، ولكن هذا سن الياس جعلوه يعني كانوا نظروا إلى أنه هذا الحد لا الغالب فينا في انقطاع دم الحيض عند النساء، ولعل هذا في الزمن القديم، لكن في زمن في أزمنتنا هذه أصبح صار دم الحيض ينقطع عند النساء الغالب في أنه ينقطع قبلها وصول إلى 50، قبل وصول 50 فضلا عنها وصول 60، مع أنهم جعلوا سن الياس 62 سنة. على كل حال هذا ما ذكره العلماء، إذن عرفنا أن عموم الوقوع نظرا لكونها يحصل في غالب النساء في غالب أعمارهن، وبينا ذلك. نعم. طيب الشيء الثاني مما هو سببه لوجوب الاعتناء بهذا الباب، لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة، هذا أيضا ذكره الإمام النووي، هذا الشيء الثاني ذكره الإمام النووي في المجموع، قال لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة، العامة قد عرفناها يعني عامة بالنسبة في صنف في جنس النساء، فأنه أكثر أغلب النساء ويعني نظر له عموم لا نظر عامة للنساء بطريق الإجمال هو من يحصل دم الحيض، يعني من النادر من ينزل دم الحيض أصلا، هذا من النادر النادر. تمام. نعم. قال من العامة المتكررة يعني ينزل مع التكرر، يعني ليس هو ينزلها في العمر مرة، ولا ينزل لله للنساء في العام مرة، ولا ينزل للنساء في العام مرتين، ولا ينزل لله، بل ينزل للنساء في الشهر مرة، بل قد ينزل للمرأة حتى في الشهر أكثر من مرة، الشهر الواحد أكثر مرة، فهو عام ومتكرر، عام يعني بينظر له إلى جنس النساء، عام فيهن، لأنه ما متي بصنف دون طنف، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان، يعني مثلا نساء البلدة الفلانية، ولا نساء العصر الفلاني، دون لا، من دون أمنا حواء إلى أن تقوم الساعة، هذا شيء حاصل للنساء غالبا، الغالب حصوله لا للنساء، للنساء، ما متي بزمان، ولا بمكان، ولا بصنف من أصناف النساء، دون صنف آخر، لا، مطلقا، هذا معنى عمومه، معنى تكرره ظاهر، فأنه كما قلنا الغالب أنه لا يحصل للمرأة يعني في العمر مرة ولا في العام مرة، لا مع التكرر يحصل لها مرات في عمرها، بل يكون عشرات أو مئات أو آلاف المرات في عمرها لأنه قد يتكرر حتى في الشهر أكثر من مرة. نعم. المرأة بالتكرر عرفناه، ونعم نتج عن هذين الأمرين كونه عام ويتكرر وجوب الاعتناء به، لأنه ما شأنه ذلك يكون من قبيل الأشياء المهمة، وكل ما هو مهم يجب له الاهتمام به. نعم. فنتج عن هذين الأمرين العموم والتكرر وجوب الاعتناء به. الشيء الثالث من الأشياء التي هي سبب لوجوب له الاعتناء به أن باب الحيض يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، وهذا قد ذكرنا في درس ماضي أن ما لا يحصى أي بالنظر إلى التفاريع، أما بالنظر للأصول قد يكون الأحكام تحصى، أن كلمة ما لا يحصى كلمة كبيرة بمعنى عن ما لا يضبط عدد، يعني حتى أكبر عدد أتيت وما مكان هذا يكون أكثر منه، هذا يعني بعيد بالنسبة لله للأحكام الأصول، لكن بالنظر لله إلى التفاريع نعم، التفاريع هي من شأن أنها لا نهاية لها، وما دام لا نهاية لها إذن هي لا تحصى، غير داخلة تحت لها الحصر يكون لا نهاية لها. نعم. وهكذا أيضا، وهذا أيضا ذكر الإمام النووي أنه يعني يشمل يترتب عليه من الأحكام ما لا يحصى، الإمام النووي ذكر هذه العبارة، عبارة كبيرة، ما لا يحصى من الأحكام، ما لا يحصى من الأحكام. نعم. في طريق التفاريع الأحكام كثيرة جدا، ممكن تبلغ الملايين وتزيد على الملايين طريق لا التفاريع، لأنه كما هو معروف يعني المسألة الواحدة قد تتفرع إلى عشرات المسائل وإلى مئات المسائل، هي المسألة الواحدة، يعني مثلا أقل الحيض ولا زمن الحيض، من أظل أقل غالب وأكثر، ممكن يخرج مئات المسائل منها من في موضوع زمن الحيض بس لوحده، ولا في سن الإمكان لوحده فقط، ولا في زمن إلى الطهر، إلى غير ذلك ما قلناه الأشياء. نعم. أيضا يعني فمثلا أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة، أحكام كثيرة من أحكام الحيض تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالطهارة، تتعلق في الطلاق، تتعلق بالعدة وهكذا. نعم. أيضا الشيء الرابع من الأشياء التي هي سبب لوجوب الاعتناء بهذا الباب لأن باب الحيض يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، فباب الحيض يعني من الأشياء التي تميز بها وجعلته يعني يجب الاعتناء به هو كونه يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، كأنه يعني هو الباب الأهل الذي هو أكثرها باب في تعلقها إلى غير بقية الأبواب. هو يتعلق ممكن نقول بعشرة بعشرين باب من أبواب الفقه. نعم يتعلق، يتعلق بكتاب الطلاق، بكتاب العدة، بالاستبراء، بالاعتكاف، بالصلاة، بالصيام، بالوضوء، بالغسل، بالتيمم، بالاستنجاء، وهكذا. يتعلق بأبواب كثيرة جدا جدا أكثرها من غيره. يتعلق حتى بالإيلاء والظهار وكثير من الأبواب. نعم كثير من الأبواب. فهو كان أكثر باب في تعلقه ببقية له الأبواب الفقهية، باب له الحفظ. فلهذا صار من أشياء له التي يجب له الاعتناء بها. حتى الإمام له النووي بعد أن ذكر جملة من هذه الأشياء قال: وما هذا حاله يجب الاعتناء به. يعني ما هذا حاله، يعني ما دام موصوف هذه الأوصاف أنه يعني يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، أنه يتعلق بكثير بعدد كثير من الأبواب الفقهية، أنه تكثر لا يكثر الاحتجاج إلى مسائله، هذا حاله يجب الاعتناء به، يجب له الاعتناء به. نعم. طيب طيب الشيء الثاني، طيب الشيء الثاني هذا كله، هذا الشيء الأول وهو يعني بيان سببه وجوب الاعتناء به. الشيء الثاني في بيان من يجب عليه الاعتناء بباب الحيض، يجب على من؟ نحن قلنا موضوعنا في بيان وجوب لها الاعتناء بباب الحيض، عرفنا سبب وجوب الاعتناء، لكن يجب على من الاعتناء؟ وجوب الاعتناء على العلماء المحققين، العلماء المحققين وطلبة العلم أيضا المحققين، يعني من عندهم لها الكفاءة أن يخوضوا في مسائل الحيض ويأتوا بما ينفع باب الحيض ويأتوا بما يفيد باب الحيض، هم لا المحققين العلماء وطلبة العلم المحققين. أما غيرهم فلا، لأنهم حتى خاضوا مسائل باب الحيض ملام غير محققين وما يأتون ما ينفع باب الحيض. والشيء الذي لا ينفع من أعتبر اعتناء، الاعتناء الاعتناء هو الشيء الذي ينفعك، هذا اعتناء بك، وما الشيء الذي لا ينفعك هذا ليس اعتناء بك. تمام، هذا قد يضرك، الشيء الذي لا ينفعك هذا ما يعتبر من قبيل الله الاعتناء. إذن من يجب عليهم الاعتناء هم العلماء وطلبة العلم المحققين دون غيرهم، لأنهم هم الذين يمكنهم الاعتناء بباب الحيض، يعني يمكنهم أن يخوضوا في مسائله وفي موضوعه بما يعول بنفع عليه، بسبب أنهم علماء متمكنين راسخين عندهم الكفاءة للدخول في هذا الموضوع ويأتوا بما ينفع بما ينفع. وغيرهم حتى لهم من العلماء ولا من طلبة العلم، لكن ما اتصفوا بصوت الله التحقيق والتمكين والتبحر والتوسع، فأنهم لا يأتوا بما ينفع، لا يأتوا بما ينفع. فضلا عن غير الله، عن غير الله العلماء، فضلا عن غير الله العلماء، فأنهم لم يتوجه لهم وجوب الله الاعتناء. نعم. ووجوب الاعتناء داخل في وجوب الله، في الوجوب له العلم عموما إلى الوصول إلى درجة الإفتاء عينا أو كفاية. هذا أقوله العلم له الفقه كله عموما في مسائله كلها يجب له يعني الاعتناء به حتى الوصول إلى درجة الإفتاء، إما عينا أو كفاية. إذا كان متأهل لهذا لا يبلغ هذه الدرجة شخص واحد يكون عينا في هذا البلد مثلا، يكون الوجوب عيني. وإن كان أكثر من شخص اثنين ثلاثة المتأهلين وعندهم لا تأهل هذا اللي يبلغ هذه الدرجة يكون كفاية. فأمرا بقول هنا وجوب له الاعتناء يعني شامل وداخل فيها في الوجوب له هذا العام، في الوجوب له العام. فالحقيقة وجوب الاعتناء ليس باب الحفظ بحسب، يجب له الاعتناء بعلم الفقه كله عموما إلى بلوغ له درجة له الإفتاء. لكن هو الإمام النووي خص هذا الموضوع بالذكر باب الحفظ يجب الاعتناء به، يعني قصده أنه زيادة على الله، على يتأكد أكثر ويتعين أكثر عليهم زيادة على الله على غير بقية الأبواب لما فيه لما تميز به من الله من الخصال، كونه يكثر الاحتجاج إلى مسائل إلى آخر ذلك. نعم. طيب بقي معنا أنه بيان ما يحصل بله الاعتناء، فيحصل الاعتناء بأشياء كثيرة قد تكرر بيانا فيها في الدروس السابقة، وهي يعني بإفراد بكتب مستقلة بها بس مختصره بها إيضاح مشكلاته بالاعتناء بتفاريعه. هذه الأشياء التي يحصل بها الاعتناء، هذه الأشياء التي يحصل بها الاعتناء، لأن هذه الأشياء التي تنفعه باب الحيض وتزيد وضوحا وتخرج منها من الغموض إلى الوضوح ومن الصعوبة إلى السهولة.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. كنا تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وركنا لا إله إلا الله، وشطرا لا إله إلا الله، وتكلمنا عن لا إله إلا الله في القرآن والسنة وأقوال العارفين، وتكلمنا عن معاني لا إله إلا الله. وبدأنا في الدرس الماضي حديثا عن شروط لا إله إلا الله، وهذه الدروس ستستمر في شروط لا إله إلا الله الدرس الماضي وهذا الدرس والدرس الذي يليه والذي يلي لأهمية شروط لا إله إلا الله. غير أني أحب في مطلع كل درس أن أعيد إلى قلبي وإلى عقلي وإلى ذهني وإلى قلبك وإلى ذهنك لماذا عقدنا هذه السلسلة. شو النية؟ أنت الآن تحضر هذه الدروس، ما نيتك؟ أنا أعددت هذه الدروس، ما نيتي؟ الإخوة الذين ساعدوا في الإعداد وساعدوا في إظهار هذه الصورة لكم، ما هي نيتهم؟ لماذا هذه السلسلة؟ تذكرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما نيتنا؟ ما هدفنا؟ ماذا نريد؟ من أجل نسأل الله عز وجل أن نحقق هذه النوايا وهذه المرادات. أول سبب لماذا عقدنا هذه السلسلة لأن الله أمرنا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى أفعلم، قلنا له لبيك اللهم لبيك على العين والرأس. كيف نعلم؟ عقدنا هذه الدروس من أجل أن نحضر مجلس علم يحدثنا عن لا إله إلا الله، من أجل أن نعلم ومن أجل أن نتعلم. فأولا إجابة لأمر الله تعالى لأنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثانيا لتثبيت الإيمان في القلب. يا رب يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا من غير تردد، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا كالجبال الراسيات بل هو أشد. ذلك لأننا في زمن يفتن فيه أناس وتزل فيه أقدام أناس ويشك فيه أناس، في شبهات، في شهوات، في مغريات، في مخيفات، فيحتاج المسلم في مثل هذه الأوقات إلى مثبتات. هذه الدروس إن شاء الله إن شاء الله تثبت الإيمان في قلوبنا جميعا. وثالثا لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة توحد كلمة أبناء المجتمع وتنفي عنهم الفرقة والتشرذم. ورابعا لإضرام جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن الحديث عن المحبوب، الحديث عن حضرة الله تعالى، الحديث عن صفات الله تعالى، الحديث عن أفعال الله تعالى، الحديث عن كرم الله تعالى، الحديث عن المحبوب، كثرة الحديث عن المحبوب يؤجج نار الحب ونار الشوق في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتحقيق هذه الأهداف كاملة. الدرس اليوم في متابعة هو الجزء الثاني في من شروط لا إله إلا الله. سبق أن الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. هلأ مثل الوضوء، تكلمنا في الدرس الماضي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. هلأ إذا واحد صلى من دون وضوء شو حكم صلاته؟ ذهبت حقيقة صلاته، مع أنه هو صلى لكن من دون وضوء. الشرط ما توقف الشيء على وجوده، إذا بصلي من دون وضوء كأنني ما صليت، ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة الشيء. هلأ الوضوء ليس جزءا من الصلاة، الصلاة إلى أركان وإلى سنن تعرفونها. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من ذلك الشيء. فنحن الآن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله بمعنى أن هذه الشروط إذا لم توجد فحقيقة لا إله إلا الله لم توجد عند قائلها. ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن عند الله عز وجل ما حقق هذه الشروط. شروط لا إله إلا الله 7. هذه الدروس مهمة جدا يا أيها الإخوة. نحن بفضل الله كلنا يقول لا إله إلا الله، والحمد لله أكثرنا متحقق بهذه الشروط، بس هي ذكرى عشان كل واحد يراقب نفسه هل هو متحقق بهذه الشروط كاملة. 7 شروط لا إله إلا الله 7: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. 7 كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العلم، وتكلمنا عن اليقين، ودرس اليوم عن الإخلاص. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن الرجل إما أن يكون مخلصا وإما أن يكون مشركا، نسأل الله السلام، سواء شرك خفي وهو الرياء أو شرك جلي وهو عبادة غير الله مع الله، نسأل الله السلام لنا ولكم. من شروط لا إله إلا الله حتى تصح منك لا إله إلا الله، حتى تتحقق لا إله إلا الله وجودا، الإخلاص المنافي للشرك. اللهم نسألك الإخلاص. الإخلاص لغة له عدة معاني، منها معنى تنقية الشيء وتهذيبه. هلأ إذا كان عندك لبن مخلوط بشوائب وأخرجت هذه الشوائب عن اللبن، أنت فقد أخلصت هذا اللبن وصار اللبن خالصا وسائغا. الإخلاص في اللغة يطلق على معاني، منها تنقية الشيء وتهذيبه. نقول أخلص دينه لله، يعني نقاه من شوائب الرياء والشرك وحب السمعة والظهور، فهو عبد مخلص. إلا الآن راقب أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص، أن تنقيها وتنقي ما ينعكس عنها من الرياء، من الشرك، من حب الظهور، من حب السمعة. تسمى سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال ابن الأثير سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قل هو الله أحد أحد. وسميت لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. هو يقول لا إله إلا الله، ينفي أن يكون هناك إله يقصده بالعبادة يتوجه إليه إلا الله، هو يتوجه في العبادة إلى الله وحده. وحقيقة الإخلاص هي تصفية العمل لله تعالى بالتبري من غيره. درس اليوم كله حديث عن الإخلاص، وخاصة فيما يتعلق بلا إله إلا الله. فإخلاص لا إله إلا الله يقتضي ألا تعمل إلا له، وألا تترك إلا له، وألا تقوم إلا من أجله، ولا تقعد إلا في سبيله، وأن تحبه، وأن تحب من أحبه، وأن تبغض ما يبغضه، لا تتوكل إلا عليه، ولا تعتصم إلا به، ولا تسعى إلا إليه، ولا تطلب حاجتك إلا منه. يا أخوان، هذه المعاني تحتاج إلى مدرب، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى أن تلحق بمجالس العلم، تلحق بمجالس الذكر. لعلك الآن تسمعها مني وأنت قد سمعتها، بس كيف أنا بدي أتحقق أن لا أعمل إلا لله؟ كيف أنا بدي أتحقق أن لا أتوكل إلا على الله؟ كيف أنا بدي أتحقق أن لا أحب إلا الله وما يزيدني قربا إلى الله؟ كيف أنا بدي أبغض ما يبغضه الله؟ أحتاج إلى من يمشي أمامي في هذا الدرب، أحتاج إلى معلم، أحتاج إلى شيخ، أحتاج إلى صحب الطريق. أنتم تعلمون يا أخوان في سورة الفاتحة تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، شو بعدين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هناك وقفة مع هذه الآية، الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أخوان، صراط المستقيم هي صراط مين؟ هي صراط الله تعالى. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، مع أن الصراط المستقيم هي صراط الله وحده جل جلاله؟ بس الآية مو اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسرون، قال ذكرك بإخوة الطريق حتى لا تستوحش. أنت بدك بهذا الدرب معينين من إخوانك، بدك دليل يمشي أمامك، بدك معلم، بدك شيخ. نصيحة لوجه الله يا أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في بيوتنا، لكن غدا شاء الله إن شاء الله نعود إلى مساجدنا، الحقوا بمجالس العلم حتى تتحقق من إخلاص لا إله إلا الله، فتتذوق معنى التوحيد تذوقا بعد أن علمته علما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف بدي أتذوق هذه المعاني؟ بدي دليل أمامي، معلم شيخ، وبدي أصحاب، بدي مجلس علم ومجلس ذكر يمضي به، يمضي بي إلى هذا المكان. جاء في الرسالة القشيرية: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يعني رجل بيصلي بالمسجد، صلوا 10 سنين 15 سنة وبيصلي الفجر في المسجد وتكاد لا تفوته التكبيرة الأولى، في يوم من الأيام نام وتأخر وما لحق بصلاة المسجد، حزن حزنا شديدا وانزعج انزعاجا شديدا. سألوه: ما لك؟ قال: يا أخي، هلأ شو بدهم يقولوا الناس عني؟ شو بدهم يقولوا رفقاتي عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى هلأ هذا الرجل هل هو مخلص لله تعالى؟ تاجر له مكانة وله وجاهة وله سمعة حسنة داخل البلد، لكنه يخرج إلى بلد شرقي بعيد فيرتكب هناك الموبقات. يقول: حتى لا تتأثر يعني مكانتي واسمي في هذا البلد. يا ترى هذا مخلص لله تعالى في أنه ينضبط بشريعته في بلده حتى إذا خرج من البلد فعل ما فعل؟ قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يجتهد أن لا يلاحظه الخلق. فمن لم يخلص العبادة لله تعالى بأن أراد بها الرياء أو أراد بها السمعة أو أراد بها الدنيا أو أراد نحو ذلك، لم يحقق الشهادة لانتفاء شرط الإخلاص. ما تحققت شهادة لا إله إلا الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، الإخلاص، اللهم حققنا بالإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا خالصين ومخلصين ومخلصين لجنابك الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل غني جدا ما بده شريك. أي واحد من العباد بيعمل عمل يقصد فيه الله تعالى ويقصد فيه غير الله تعالى، الله بيقول له: أنا ما بدي شيء من هذا العمل، اذهب به لهذا الشريك الذي أنت جعلته شريكا. وهذا كلام باطل، ليس لله تعالى شريك لا إله إلا الله. شاب يريد أن يتزوج فتاة صالحة يسأل: وين تجد الصالحات؟ يقول: في المساجد. يذهب إلى المسجد، يبدأ في الصلاة في المسجد، يبدأ في حضور الدروس في المسجد، من أجل أن يسأل هذا ويسأل هذا عن فتيات موجودات من قريباتهن في المسجد، مشان أمه تخطب لوحدة صاحب الدين. أو بالعكس، واحدة تأتي بابنتها إلى مسجد من المساجد تحضر دروسا، تحضر صلوات، بتقول لك: بركي بنتي هلا بتنخطب بقلب هالجامع. إذا لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ جاء إلى المسجد وجاءت إلى المسجد ليس لله تعالى. شهادة أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. شايفين يا أخوان؟ خالصا، خالصا، في رواية خالصا من قلبه أو نفسه، خالص، خالص. يا رب نقي إيماننا من الشوائب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. يعني في الدنيا نحن نحاسب الناس على ما يقوله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو مؤمن هو مسلم، أما بينه وبين ربه إذا كان خالصا أو غير خالص. الآن يا أخوان، لعل من أهم ما في هذا الدرس بعدما سمعتم هذا الكلام المهم، كيف يعرف الإنسان نفسه، هل هو مخلص أو غير مخلص؟ وبعدين حنقول لا سمح الله إذا اكتشف أنه هو يعني إخلاصه مو كامل، أو لا سمح الله ما في إخلاص، شو بده يعمل؟ كيف يعالج نفسه؟ هلأ أول شيء كتير مهم واحد يكتشف أنه أنا يا ترى أنا مخلص لما غير مخلص، كيف أكشف نفسي؟ كيف أعرف نفسي؟ لأجل أن تعرف نفسك، هل أنت مخلص أو غير مخلص؟ لأجل أن أعرف نفسي، هل أنا مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وعند المعاصي. واحد، عند الطاعات، إذا كنت في العلن أمام الناس تفعل الطاعات بإتقان، وإذا خلوت فعلت الطاعات بس من دون إتقان ففي إخلاصك شائبة. أنت مخلص بس في شائبة، يعني قدام الناس بتركز الصلاة بشكل كثير ممتاز، بس لحالك بتصلي بس الصلاة لا وتشد إيدك. يعني هلأ إن شاء الله أنت مخلص بس بقى في بإخلاصك شائبة. الحالة الثانية، إذا كان أمام الناس يؤدي العمل الطاعة بإتقان، فإذا خلا بينه وبين ربه ترك ذلك العمل، الله يستر بأن هذا الرجل ما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. إذن هذه واحدة، كيف أنا بدي أعرف مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وراقبها عند المعاصي، هذه عند الطاعات. هلأ بالنسبة للمعاصي، إذا كان يتركها أمام الناس ويتركها في الخلوة فهو المخلص. يعني واحد الحمد لله لا يفعل معصية جهارا أمام الناس ولا يفعلها في خلوته، وإذا حدث شيء مرة زلت قدم يتوب مباشرة، بإذن الله بإذن الله أنت مخلص. أما إذا كان يتركها أمام الناس وهو يتمنى أن يفعلها، فإذا خلا فعلها فما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. يعني لما بيكون قاعد قدام الناس وتعرض معصية ما بيفعلها، بس بقلبه بيقول يا ريت كنت هلأ لحالي، يا ريت ما كانوا قدامي، خليني أفعل هاي الشغل المحرم. حتى إذا ذهب إلى بيته وحده، ذهب إلى عمله وحده، ذهب إلى مكان خلا به فعل هذه المعصية، هذا نسأل الله السلامة، الله أعلم ما حوى من الإخلاص شيئا. هو عم يترك أصلا المعاصي مو مشان شيء، مشان الناس اللي كانوا قاعدين، كان جالسا مع الناس لا يفعل المعصية ويتمناها. الحالة الثالثة، إذا كان يتركها أمام الناس، عرضت له أمام الناس فتركها لكنه لا يتمنى أن يفعلها، يعني بيقول لك الحمد لله كمان اللي أنا ما فعلت هذا الأمر، لكن إذا خلا فعلها، فهذا فيه إخلاص لكن في إخلاصه شائبة. فالمخلص أيها الإخوة لا يتغير عمله في خلوة عن جلوة، لا أمام الناس ولا في عزلة عن الناس. أمام الناس هو في الخلوة وفق منهج الله، وأمام الناس وفق منهج الله، لا يتغير سلوكه. في البلد منضبط بأوامر الله، وإذا سافر منضبط بأوامر الله. ليس معناه أنه معصوم، ليس معنى الكلام أن المخلص لا يقع في الذنوب، يقع، ليس معصوما هو، يقع لكن يقع زلة قدم، ولا يقع عن إيش يعني، عن سابق إصرار وترصد، لا يعمل مواعيد للمعاصي. لعلكم سمعتم مرة مني بأن مجموعة من الأصحاب عندهم جلسة يعصون الله تعالى فيها في كل يوم خميس مساء، جلسوا مع بعضهم البعض في آخر خميس قبل رمضان، القصة قديمة، قال أحدهم للآخر يا شباب الأسبوع القادم رمضان ما بيصير نعصي احتراما للشهر، لذلك الجلسة ما بدنا نساويها. قال خلاص معك حق ما بدنا نساويها. بيقول واحد من الجالسين طيب ايه ما بدنا نلتقي؟ قالوا لهم أول خميس بعد رمضان. هؤلاء مو زلة قدم يا أخوان، نسأل الله السلامة لنا ولهم ولكم، هذول عم بيخططوا للمعصية. يعني أحدهم يقول للآخر متى موعد المعصية القادمة؟ بيقول له والله أول خميس بعد رمضان. المخلص ليس معصوما، ممكن أن تزل قدمه، لكن إذا زلت قدمه تزل قدمه. إذا عصى الله يعصي الله تعالى زلت قدم، وليس أخذ مواعيد للمعاصي أو إصرار على المعاصي. الآن النقطة الأكثر أهمية بعد أن عرفنا كيف يعرف المرء نفسه مخلصا أو غير مخلص، كيف يعالج نفسه؟ لا سمح الله إذا واحد اختبر نفسه مثلا في الطاعات، رأى نفسه أمام الناس يتقنها إتقانا شديدا، إذا خلا ما بيأديها أبدا، معناتها يا أخي في عنده مشكلة بالإخلاص واضح. إذا خلا بجعلها يعني يؤديها هيك بأبسط أشكالها، معناتها في مشكلة بإخلاصه. لا سمح الله إذا كان جالس مع الناس ما بيفعل المعصية بس بيتمنى أن يفعلها، إذا خلا فعلها، في مشكلة بالإخلاص. ويا إخوان يا إخوان، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من هذا الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ما بيقبل رب العالمين إلا الخالص. إذن هو على خطر عظيم. لا سمح الله إذا رأى أحدنا نفسه في عنده خلل في الإخلاص، من رأى من نفسه مجانبة للإخلاص ماذا يفعل؟ شو بدي أعمل؟ بدي داوي حالي، أنا بدي داوي حالي حتى ألقى الله بلا إله إلا الله مخلصا بها. ثلاثة أمور تساعدك. أولها أكثر من ذكر الله بلفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وباللفظ بالاسم المفرد الله الله الله. أكثر إذا أردت أن تحقق الإخلاص في نفسك وشفت في عندك مشكلة بالإخلاص، أكثر من ذكر الله، فضلا عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. لكن أنت خذ أكثر، خذ 100 صباحا، خذ 100 مساء، أكثر من هذا الورد، إن شاء الله يساعدك في تثبيت الإخلاص في قلبك. رقم 2، من رأى في نفسه مجانبة الإخلاص أكثر من الدعاء بأن يرزقك الله تعالى الإخلاص، لأن الإخلاص سر من أسرار الله تعالى، يعطيه من أحب من عباده، فأكثر من الدعاء بهذا الأمر. رقم 3، صاحب من تعتقد فيهم أهل الإخلاص والخلاص، لأنهم يساعدونك على هذا الإخلاص. واجتنب أهل حب السمعة والظهور والرياء، لأنهم يدربونك على ما مضوا فيه. ومهما يكن من أمر يا أيها الإخوة، ليحذر أحدنا أن يترك العمل الصالح خشية أن يتخلله بعض الرياء، لأن هذه حيلة من حيل الشيطان ووسوسته لكي تترك العمل ولكي يقحمك في المعصية. يعني مرات الشيطان بيجي بيقول لك أخي أنت صلاتك، تعرف شوف هلأ مثل ما قال الشيخ، أنت عم تصلي قدام الناس بشكل منيح بس ببيتك صلاتك مو راكزة، لذلك أخي لا عم تصلي بنوم. مرات واحدنا في لحظة ضعف بيصدق الشيطان وبيترك الصلاة. احذر أن تترك العمل لأنك ترى في نفسك قلة إخلاص، لا، حافظ على العمل وواظب على هذه الثلاثة، الذكر والدعاء والصحبة. قل له يا رب دخيلك أنا سأبقى أصلي وأنت حققني بالإخلاص. مرات أنت إذا كنت أمام الناس عرضت معصية لا تقربها بس أنت تتمناها، احذر أن يأتي الشيطان يقول لك إحاجي حاجي هلأ مشان الرياء عم تعمل هيك، روح ساوية للمعصية، فأنت تروح تذهب باتجاه هذه المعصية، تقول خلاص أنا ما بدي أكون مرائي بوجه واحد. لا تفعل، لا تفعل، هذه حيلة من حيل الشيطان من أجل أن يقحمك بالمعصية ومن أجل أن يبعدك عن الطاعة. أحب أن أختم هذا الدرس أيها الإخوة بقصة صاحب النقب، وهي قصة معروفة لكن الحقيقة جميلة من أجل أن تثبت عندنا جميعا الإخلاص. حاصر مسلمة ابن عبد الملك حصنا من حصون الأعداء، واستعصى ذلك الحصن على الجيش فلم يستطع له فتحا ولا نقبا. حرض الأمير مسلمة الناس جنده على التضحية، أن يقتحم أحد الناس يدخل من أجل أن يفتح الحصن أو يجعل فيه نقبا. فتقدم من وسط الجيش جندي ملثم غير معروف وقذف بنفسه إلى جهة الحصن. طبعا أنتم تعرفوا إذا كان حصن معناته في فوق رماة وحاملين الأسلحة، أي واحد بيقرب سيضرب. لكن هذا الرجل اقتحم لأنه رأى جيش المسلمين، يعني أصابه التعب من هذا الحصار، اقتحم ودخل الحصن وجعل فيه نقبا وخرج. فرح بذلك مسلمة كثيرا. طبعا الجيش الإسلامي الآن دخل إلى الحصن. الآن مسلمة في المساء نادى في الجيش، أين صاحب النقب؟ مين هذا الشاب؟ مين هذا الرجل؟ مين هذا الجندي؟ من هذا المؤمن؟ من هذا المسلم الذي يعني فتح الله لنا به الخير والنصر؟ قال فلم يجبه أحد. قال مسلمة إني أمرت حاجبي بإدخاله علي حين يأتي، فعزمت عليه بحق إمارتي عليه أن يأتيني. قال لهم هلأ ما طلع حدا، ترى شوفوا أنا قلت للحاجب إيمت ما بيجي فوته، وأنا أسأله بحق الإمارة أن يأتي إليه. بعد يوم يومين وفي هدأة الناس في الليل بيجي رجل ملثم إلى الحاجب يقول لي له استأذن لي على الأمير. قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلكم عليه. استأذن دخل الرجل قال له مسلمة من صاحب النقب؟ قال قبل أن أخبرك بصاحب النقب يشترط عليكم 3 شروط. قال ما هي هذه الشروط 3؟ قال ألا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة. ما بتخبر خليفة المؤمنين؟ قال له فلان لفلان. قال طيب. قال وألا تسأله عن اسمه. ما بتقول له من هو؟ قال طيب. قال وألا تفرض له مكافأة. معناته هذا فعل هذه الفعل ليش يا أخوان؟ هذا من أجل لا إله إلا الله. لا بترسل اسمه للخليفة ليشكره، ولا بتسأله شو اسمك، ولا بتفرض له مكافأة. قال له قد فعلنا. فكشف اللثام عن نفسه وقال أنا صاحب النقب. قال من ذلك اليوم مسلم بن عبد الملك ما صلى صلاة إلا قال في آخرها اللهم احشرني يوم القيامة مع صاحب النقب. الإخلاص يا إخوان يجعل القليل كثيرا، وشرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وللشروط تتمة إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم با شعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد با كثير، وسيتم تشجيع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحر مسجد حسين مولى خيله، والصلاة عليها في جبان التريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم با شعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد با كثير، وسيتم تشجيع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحر مسجد حسين مولى خيله بمدينة تريم، والصلاة عليها في جبان التريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
2: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
3: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ
3: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
2: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، متابعي ومستمعو قناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. وحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. بإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414-111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77-118-05-77. مرة أخرى أرحب بكم بالترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله حقا على لسانكم. بداية نأخذ أسئلة الإخوة المتصلين من الحلقة الماضية، أخرناها إلى هذه الحلقة، ووقفنا عند أسئلة أبو أمين. وأبو أمين يسأل في مسألة عندما يقتل المؤمن مؤمنا آخرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال هل يدخل في هذه الآية مثلا الحارس؟ قال حارس البنك إذا جاء أحد ويريد أن يسرق البنك فاضطر إلى قتله، فهل يدخل هذا الحارس في هذه الآية ويكون مخلدا، ويكون تنطبق عليه هذه الآية الكريمة أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب بالله التوفيق في المسألة، هذه تفصيل. هو يقول حارس، سواء كان حارس بنك أو حارس لبيت أو حتى شخص في بيته، إذا كان قتل عمدا عارفا بأن هذا سارق وإنما وكان يمكنه أن يدفعه بغير القتل، فهذا يعتبر من القتل العمد العدوان الذي يستحق به القصاص في الدنيا والعقوبة في الأخرى إن لم يسامحه الله سبحانه وتعالى ولم يتوب إليه. وأما إذا كان دفعه بالأخف، الأخف السارق والصائل إذا جاء للإنسان يدفع بالأخف فالأخف، إذا أمكن تخويفه وهرب ما يمكن رميه بالرصاص، هذا لا يكون الرمي بالرصاص إلا ماشي مجال آخر لترك المسروق إلا بالقتل. وكذلك أيضا ضربه إذا دخل السارق وسرق ونسلمه للسلطات الأمنية، تتولى بعد ذلك هي المسؤولية الشرعية والقانونية عليهم. لكن بالنسبة للأشخاص الذين إذا مسكوا السارق يسلموه، لا يقوموا بضربه لأنه ليس لهم حق التعزير ولا حق ولا أي ولاية في العقوبة، فإنما الذي تقوم بالعقوبة هي الدولة. فإذا السارق هو يعتبر ملعون كما جاء به في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بها يده، ولكن دور الأشخاص معه هو الدفاع بالأخف الأخف، الزايد على ذلك هو تتولاه الدولة، يمسكون هذا الشخص إذا أمكنهم ويرفعونه إلى الأمن
0: والله أعلم. ويأتم هذا إذا كان زايد على ما هو
1: الأمن. أيوة، كل تعدي عليه بغير حق حتى بضربه، لأن ولاية الضرب ليس للأشخاص إنما ولاية الضرب والعقوبة هذه للدولة والله أعلم.
0: جزاك الله خير سالم. وسؤال كذلك من أسئلة أبو

0: مين كان يسأل عن طالب العلم معه كتب فيها قرآن وفيها حديث, وعندما يريد أن يدخل الحمام يدخلها معه الحمام, وقال يدخله هو خوف السرقة, لو تركها خارج الحمام لسرقت, فهل يجوز له إدخاله الحمام أم لا؟
1: إذا كان واقع الحال أنه يخاف عليها من تركها في الخارج فلا حرمه ولا كرهه. أصل المذهب عندنا مكروه, وقيل بأنه حرام إدخال المصحف بخصوصه, ولكن المعتمد عندنا الكرهه من إذا لم يكن هناك سبب. فإذا كان سبب كما يقول خوف السرقة عليها فلا حرمه ولا كرهه, ولكنه ما أمكنه أن يسترها وأن يبعدها عن مكان قضاء الحاجة الذي سيقضي عليه الحاجة, فهو أولى وأحسن تعظيما لشأن هذه الكتب, والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك من أسئلة أبو أمين يقول أنه حبس البول أثناء الصلاة ما حكمه؟ وقال ولو كان الإنسان يخشع ويستطيع أن يخشع ولو كان معك محبسه للبول, هل يصلي أم لا؟
1: جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان يدافعه الأخبثان فالكراهة موجودة, وهذا إذا كان مدافعة شديدة, ومع المدافعة الشديدة لا يحصل الخشوع, فهو وإن ادعى بحصول الخشوع الواقع بأنه ليس كذلك. فقالوا بأنه مكروه إذا كان دخل الصلاة وهو يدافع الأخبثان, أو دخل الصلاة وهو لا يدافع الأخبثان لكن يتوقع أنه حينما يقوم بيشتد عليه مدافعة البول أو الغائط أو الريح, فحينئذ يكون مكروه حتى لو كان بداية الصلاة غير موجود لكنه كان يتوقع أن يأتيه. فالسنة كان أن يذهب إلى الحمام, وإن أدى هذا إلى فوت الجماعة, وإن أدى إلى فوت الجماعة يذهب إلى الحمام ويفرغ نفسه حتى يدخل الصلاة بنشاط ويدخل الصلاة بفراغ قلب من التفكير في الحمام, هذا هو الأليق والأفضل بالنسبة للصلاة. ثم بعدين مع كون الجماعة فرض كفاية وسنة مؤكدة على قول وفرض عين على قول آخر, إلا أن اهتمامه بدفع الحدث أولى من حرصه على الجماعة في هذا الحال, والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وسؤال الأخير لأبو أمين من الحلقة الماضية يقول يسأل عن المجسمات التي تلبس لباس الألبسة مثل كما قاله الصباعيات أو الشمزان تعرض لكي تعرض فيها بضاعة صاحب المحل, قال لكن هذه المجسمات بدون رأس, فهل يجوز لصاحب المحل أن يضعها ويشتريها ويعرض فيها بضاعته أم لا؟
1: نعم, الذي نعتمده وما اعتمده العلامة الشيخ ابن حجر بأنه إذا كانت مقطوعة الرأس فهذا لا يؤثر فيها التجسيم, فلا بأس يعني من وضع هذه الصباعيات أو وضع هذه المجسمات إذا كانت لا تثير شهوة النظر. وإذا كانت تثير شهوة النظر على صورة مثيرة بيكون الحرمة من جهة عارضة, من كونها فيها إثارة لا من جهة كونها مجسم, والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك من أسئلة المتصلين في الحلقة الماضية أبو عبيد من تريم, وأبو عبيد يقول أنه كانت معهم مصاحف وكتب دينية, حرقوا هذه المصاحف والكتب يمكن لتلفها أو شيء, قال لكن الرماد لم يدفن وترك الرماد, فهل يجب عليهم دفن الرماد لأنه نشأ من معظم أم لا؟
1: هو الحرمة في نفس الحرق, حرق أو الإتلاف هذا غير جائز إلا لضرورة الحفظ. نعم. يعني ما ليست الخطوة الأولى هو الحرق, إذا أمكن حفظها أو إعطائها أحد يتملكها من دون حرق هذا الواجب, ولا يجوز إلا إذا صار الحرق هو الوسيلة لحفظها. نعم. فحينئذ يجوز حرق المصاحف وغير المصاحف إذا كان هذا الوسيلة لحفظها, وحينئذ إذا زال عنها وصف الكتابة الكتبة زال عنها حكم المصحف, والرماد حينئذ زال عنه حكم المصحف. ليس نعم. ليس هذا مصحف حتى يجوز مسه مع الحدث ويمكن وضعه في أي مكان, لكن اللائق بالقرآن وتعظيمك أنت للقرآن وإذا شهدت هذا المعنى المرجو من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن يثيبك أن تدفنه في مكان نظيف طاهر أو تضعه فيه حتى لا ينتشر في الهواء. فإذا دفنه ليس بواجب, وإنما هذا أمر مستحسن تعظيما لشأن المصحف, لأنه لما زالت حروف القرآن عنه زال عنه حكم المصحف, بحيث صار لا يقرأ إلا بكبير مشقة, أحيانا قد يحترق ولكن عادها لا تزال حروف موجودة. إذا كان لا يقرأ إلا بكبير مشقة فقد زال عنه وصف المصحف, وإذا كان لا يزال يقرأ لابد من سحقه بعد ذلك حتى لا يكون فيه قراءة, لأنه طالما يقرأ فلا يزال حكم المصحف باقي له, والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وعندنا أبو محمد من شبام كذلك من أسئلة الأسبوع الماضي يقول أنه كتاب الخلاصة, كتاب الأذكار, هذا الخلاصة فيه بعض الآيات القرآنية, فهل يجوز قراءة هذه الآيات القرآنية بدون وضوء أو لا؟
1: تمام, هذه التفسير والكتب التي مدمج فيها القرآن في ضمنها قالوا أن

0: قال ماذا نفعل الآن بهذه البرادات القديمة؟ هل نبيعها أو نتركها؟ ماذا نتصرف فيها؟
1: أيوه في المسألة هذه تفصيل. إذا كانت هذه البرادات موقوفة بأن أخبر من جاء بها بأنها موقوفة أو قام تبين على ذلك أو هذه تعتبر موقوفة، وإلا فالأصل عدم الوقف، ما ندري هل هي وقف ولا لا، فتكون هذه مملوكة. المملوكة للناظر أن يبيعها إذا كانت المصلحة في بيعها، إذا رأى الناظر المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها واشتراء شيء يناسب الماء فهذا يكون جائز له. وأما إذا كانت موقوفة فلا يجوز بيعها، لأن الوقف لا يباع بحال من الأحوال إلا في مسائل منصوص عليها مستثنى، فهذا ليس منها هذه الثلاجات التي موجودة، وإنما يكون سبيل الحفظ إلى أن يتوقع حاجة المسجد إليها، هذا إذا كان تتوقع حاجة المسجد لهذه الثلاجات في المستقبل. أما إذا كان الغالب أن المسجد قد استغنى عنها ولا يمكن أن يحتاج إليها في المستقبل القريب، ووجودها في المسجد تأخذ مكان في المسجد أو تحتاج إلى مكان للحفظ، فلا بأس الآن بنقلها ليس بيعها، فننقلها إلى مسجد آخر، حق المسجد إلى المسجد، حق رباط إلى رباط، كل شيء ما يشابهه. والقريب أولى. هذه الثلاجات الزايدة إذا كانت موقوفة ننقلها إلى مسجد آخر إذا استغنى عنها هذا المسجد الأساسي ولا يمكن أن يتوقع لها في المستقبل القريب أن يحتاج إليها، فننقلها إلى المسجد القريب، يعني هو إلى أي مسجد، والقريب أولى والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا اتصال من أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد.
2: مرحبا تفضل.
3: معنا سؤال.
2: تفضل.
3: السؤال قلت لك يعني واحد الصلاة والصوم يعني مع يصلي هو فترة كلام نفع من الصلاة.
2: نعم.
3: والصوم يعني سنة يصوم وسنة ما يصوم.
2: تمام.
3: بس يعني بعد حوالي 50 سنة صلاة قال هذا الحين بسوق إلى رب. الحين بيقضي الصلوات اللي على هذه. فهو داري كم سنين عديدة يعني ما هو داري كم الفروض اللي عليه.
2: نعم.
3: الصوم ما هو داري كم الصوم يعني كيف يعني ال يعني
2: طريقة القضاء. نعم واضح. سمعكم سؤال آخر.
3: تسمعوني
2: إجابة إن شاء الله.
0: شخص ممكن تبدون بالإجابة هذه.
1: نعم بالنسبة للقضاء إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا فيكون القضاء واجب عليه على الفور، والمعتمد عندنا في المذهب الشافعي كما هو منصوص وأفتى به العلامة ابن حجر في فتاويه بأنه لا يجوز التنفل ما دام عليه الصلوات مفروضة واجب قضاؤها على الفور وهي التي فاتت بغير عذر، وهذا يقول بأن الشخص قد ترك الصلاة لفترة طويلة فيكون الواجب عليه أن يقضي هذه الصلوات وليس له أن يتنفل، يصرف وقته كله في ما أمكنه من الوقت في قضاء هذه الصلوات، إلا ما يحتاج إليه للنوم الضروري وما يحتاج إليه للأكل الضروري وما يحتاج إليه للعمل لأجل الحصول على ما يقتات عليه لنفسه ومن عليه نفقته، ما زاد على ذلك يجب عليه أن يصرفه في القضاء ولا يمكن يشغل نفسه بأي شيء آخر. ولكن في هذا صعوبة مع كونه هو المعتمد، فرأى الإمام الحداد بأنه يقضي ليس على الفور وإنما بحيث أنه لا يعد بأنه منسوب إلى تساهل وإلى عدم مبالاة، يقضي ما أمكنه، كلما أدى صلوات يقضي صلوات، كلما شعر بنشاط يقضي هذه الصلوات. وسؤاله ليس عن هذا وإنما سؤاله عن المدة، يعني عن
0: قدر الصلوات المتبقى.
1: أيوة عدد الصلوات التي فاتت عليه وهو لا يدري، فيجب عليه أن يقضي إلى أن يغلب على ظنه بأنه قد استوفى التي عليه بأن كانت كلها أو زاد عليها، فما دام يحتمل أنه ما استوفى الذي عليه لا يزال يقضي إلى أن يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه من القضاء، هذا هو معتمد المذهب عندنا كما بيناه وفي هذه في المسألة الأولى ومسألة الثانية وبينا كلام الإمام الحداد. وفي بعض المذاهب أخرى أرى أسهل من هذا أنه كلما أدى صلاة يقضي صلاتين، كلما صلى الظهر صلي ثنتين الظهر إلى أن يغلب على ظنه أنه استوفى ما عليه والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نأخذ الآن أسئلة الإخوة المتابعين الذين أرسلوها عبر الواتساب، وعندنا سائلة تقول أنه في امرأة معها ماء وهذا الماء مقروء بسورة البقرة، وقالت هي تجمعه بعد كل فترة، تجمع مثل هذا الماء وتدخره لكي يوضع وتغسل به بعد يوضع في الماء الذي ستغسل به بعده عند وفاتها، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟
1: من ناحية الجواز يجوز، هو ما صار الآن له حرمة له قيمة بالقراءة القرآن عليه، ولكنه ما وصل إلى درجة أنه لا يجوز إتلافه في التغسيل أو أنه لا يكون أنه يدخل مجاري، بل يجوز لها أن تتغسل به، إلا أنه صار هذا ليس كالمال عادي فينبغي الحفاظ عليه، فلا بأس أن تغتسل به لوفاتها.

0: ما في إشكال.
1: من ناحية الأفضلية لو قلنا
0: حتى من ناحية الأفضلية، لأن هي الآن سيمر على جسدها فيتنتفع به بمرور على جسدها، وغالبا الماء المقروه هذا يستفاد به للتداوي للشفاء، لكن لا بأس إذا لها نية في هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله. وكذلك لها سؤال آخر تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون محرم لكن مع الحملة، مع حملة الحج، هل يجوز أو لا؟
0: هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بلا زوج ولا محرم لا يجوز للمرأة، والمعتمد عندنا في المذهب أنه لا سفر طويل وهو مسافة القصر ولا سفر قصير، كل هذا لا يجوز لها ولو مع نسوة ثقات تأمن على نفسها، إلا في الحج إذا كان هذا حج فريضة، إذا كان الحج لأول مرة فيجوز لها أن تذهب مع نسوة ثقات، إذا وثقت فيهن تذهب معهن، وأما لا إذا كانت قد حجت من قبل فلا يجوز لها أن تذهب إلا مع زوج أو مع محرم. لا يجوز السفر حينئذ إذا كان بلا زوج ولا محرم ولو مع نسوة ثقات إلا إذا وجب، إذا وجب السفر، وجب السفر مثل سفر الحج أو نذرت زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي الآن تذهب وجوبا لأجل التخلص من النذر الذي لزمها، فيجوز لها حينئذ السفر مع نسوة ثقات بل لو حتى لوحدها، طالما وجب عليها السفر يجوز لها أن تسافر ولو وحدها إذا أمنت الطريق، وأما إذا لم يجب عليها فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو محرم ولا يجوز مع نسوة ثقات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يقول أنهم ذهبوا إلى مكان خارج البلد ولا يعرفون مكان القبلة، فصلوا المغرب وصلوا العشاء، وأثناء صلاة العشاء رأوا البوصلة فعرفوا أن جهة القبلة غير الذي صلوا إليها، ماذا يجب عليهم؟ هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ أو ماذا يفعلون؟
0: أول في خطوات قبل أن يفعلوا هذه الصلاة، ليس هكذا من أراد أن يخرج من أي مكان بيسافر إلى مكان لا يعرف القبلة بإمكانه أن يسافر، لا، قالوا بأنه لا يجوز السفر لمكان فيه لا يعرف فيه القبلة إذا أراد، إلا إذا كان يعرف هو القبلة أو عنده يمكنه الاجتهاد. فهؤلاء الناس على موجب الكلام الذي يظهر من السؤال أنهم صلوا لغير اجتهاد، إنما هكذا بس بالتهبيش قاموا وصلوا ووافق اتجاه من اتجاه، كيف القبلة قال بنصلي كذا، حسها كذا، ما هو عن اجتهاد بحيث أنه يكون مبني على علامات يستدل بها على القبلة، فحينئذ تكون صلاتهم أصلا باطلة، من عقدت أصلا الصلاة. وهي مراتب، أولا عندنا من أمكنه العلم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد، أولا علم القبلة، علم القبلة في علامات بأن هذا المحراب صلى عليه الجم الغفير من المسلمين ولم يقدح فيه، فهذا يعتبر كأنه تيقن القبلة، أو محراب صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا علم، أو مشاهدة الكعبة، هذا بالمقام الأول، خذوا مع الذي صلى عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي مرتبة من يخبره عن علم، يعني كما الآن في فندق إذا كان ثقات الذين في الفندق ما يعتمد على اجتهاده وأمكنه أن يسأل الاستقبال وكانوا في هم محل الثقات، هذا بالمرتبة الثانية، إذا أول علم القبلة يقينا، ثم الإخبار عن علم، يعني من يخبره عن علم يقول بأن القبلة في هذا الاتجاه، بعد ذلك يأتي الاجتهاد، ولا يجوز له أن يقلد، إذا أنا وإياك في سفر لا أنت تقلدني ولا أنا أقلدك، كل واحد مننا يجتهد، لكن إذا عجز عن الاجتهاد بعدين يأتي إلى التقليد، إذا كان هذا قالوا لكونه أعمى بصر أو بصيرة ولكن عليه القضاء، إذا لم يكن كذلك يصلي كيف أمكنه يكون عليه القضاء. فإذا هؤلاء الناس صلاتهم غير صحيحة، إذا كان الواقع كما يظهر من السؤال أنهم صلوا عن غير اجتهاد، وقال بعدين شفنا البوصلة كان عليهم يشوفوها قبل أن يدخلوا الصلاة، وهذا من تقصير كثير من المسلمين. الآن عندنا في تريم هنا خصوصا في الأماكن الجديدة، وعن هذا بالأماكن الجديدة لو دخلت إلى بيوت الناس القبلة تحتاج إلى تيامن وإلا لا تياسر ولا بالضبط، يقولون نعم نحن حذارين نحن حنصلي كذا، بس هذا من التساهل أصلا، كيف أنتم بيت أسستموه قمتموه وأنتم حتى القبلة بتسألون عليها مرة واحدة، بتجيبون واحد عندكم ولا بتضبطونها على مسجد معتبر وبتضبطون القبلة فيها؟ لكن الواقع لا، ماشي عندهم هذا يعتبر أمر ثانوي في أمور الدين، والناس شأنهم التساهل وعدم المبالاة، فكان الواجب عليهم أن يضبطوا القبلة، يعني ما يحتاج إلى كبير جهد ولا كبير مشقة، يضبطوها بمسجد من المساجد ويصلون القبلة، بينما لو كان أمر بسيط يمكن ينتبهون لأمر دنيا البيت كيف مجرى السلفين وكيف الأمطار وكيف المراعيض ونحوها من الأمور هذه ينتبهون لها, لكن القبلة ما ينتبهون لها وما يظنون أنه يفوتهم شيء كبير حتى لو سامحهم الله, لو سامحهم الله على ذلك فاتهم فوات كبير. على كل حال عودة إلى الجواب وتلخيص له, صلاتهم باطلة أولا ويكون عليهم القضاء وكونهم قد علموا في أثناء صلاة العشاء أصلا صلاتهم باطلة. متى هذا يكون؟ لو صلوا بالاجتهاد, صلوا بالاجتهاد ثم وهم في أثناء الصلاة تغير اجتهادهم فيمكنهم أن يتحولوا للاتجاه الآخر, وهم في الصلاة كانوا يقولون بأن القبلة كذا بعدين شعروا بأن القبلة ليس كذا وإنما القبلة الاتجاه الآخر, وهنا عند القبلة في الاجتهاد في القبلة لا يصلي واحد مع الآخر إلا إذا كان موافق له في الاجتهاد. لو واحد يقول أنا أرى القبلة كذا وأنا أرى القبلة كذا على الاتجاه الثاني أو مخالف له يمنى أو يسرى فلا يصلي أحدهم خلف الآخر ولو اختلاف بينهما كان يمنى أو يسرى, لا يجوز أن يصلي أحد منهما خلف الآخر. ولكن لو كانوا صلوا بالاجتهاد ثم بعد الصلاة تبين لهم أنه هذا خطأ, إذا تبين لهم على سبيل اليقين يقينا قطعا أنهم كانوا قد صلوا خطأ فهنا يكون عليهم واجب القضاء, وإلا لا يكون واجب عليهم القضاء. غلبة الظن أنه نحن صلينا خطأ لكن ماشي عندنا يقين بأن هذا خطأ,
1: البوصلة هذه تعطي
0: لا هذه تعطي غلبة الظن, يعني ما وصل إلى درجة اليقين, درجة اليقين 100%. يعني هذا لو جاء من يخبر عن علم أن الجم الغفير يصلون لهذا الاتجاه هذا يمكن نقول بأنه هذا يقين تبين لهم الخطأ فحينئذ يكون عليهم القضاء. فإذا صارت ثلاثة منازل, تلخيص بعد التلخيص. أولا هؤلاء الناس الذين صلوا بغير اجتهاد صلاتهم باطلة ولو وافقت القبلة.
1: جميل.
0: الأمر الثاني إذا صلوا بالاجتهاد وثم بعد ذلك حصل لهم وهم في أثناء الصلاة تغير اجتهاد يمكنهم أن يتحولوا عن القبلة على حسب ما أداهم إلى اجتهادهم وليس عليهم قضاء وصلاتهم صحيحة, حتى قالوا لو صلى إلى أربعة في صلاة واحدة كل ركعة في اتجاه بالاجتهاد لا يضر, مع أنه أكيد ثلاث مخطئ فيها واحد فيها صواب لكنه لم يتعين عين الخطأ. الأمر الثالث إذا صلوا بالاجتهاد ثم بعد ذلك حصل عندهم غلب الظن أنه هذا أنهم صلوا على غير القبلة هذا لا يجب عليهم القضاء, هذا الثالث, هي أربعة أنا قلت ثلاثة أربعة. والأمر الرابع أنهم إذا صلوا بالاجتهاد ثم تيقنوا الخطأ, هؤلاء فقط الذي يكون عليهم القضاء والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال آخر, السائل يقول ما الفرق بين صلاة الوتر وبين صلاة التهجد وهل يمكن جمعهم في صلاة واحدة أو لا؟
0: نعم, التهجد المراد به كل صلاة وقعت بعد نوم بعد صلاة العشاء, حتى الركعتين بعدية العشاء لو صلاها بعد نوم بعد العشاء هي تعتبر من التهجد, وصلاة الوتر تعتبر من التهجد, وكل صلاة يصليها تعتبر له بعد صلاة العشاء يعتبر هذا تهجد. لكن لو نام قبل العشاء ثم بعدين صلى العشاء هل تعتبر العشاء تهجد؟ لا تعتبر العشاء تهجد, إنما المقصود به أي صلاة وقعت بعد العشاء بعد نوم وإذا لم ينم فهي تعتبر من قيام الليل وليس تهجد, وهذا فضل التهجد أكثر لأنه فيه مجاهد أنه قام ترك النوم لأجل أن يصلي هذه الصلوات. وسؤاله هل يجوز أن يجمع بين الوتر والتهجد؟ نعم يجوز له أن يجمع بين الوتر والتهجد أو الوتر وقيام الليل, يقول صلي ركعتين من سنة صلاة الوتر ومن سنة قيام الليل أو من سنة التهجد, له ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يقول ما حكم الخواطر التي في النفس, مثل قال أن تتهم أحد بالفاحشة أو أن يتهم أحد بالفاحشة أو أنه يسبه مثلا بأن يقول أنه حيوان وغير ذلك, قال لكن مع ذلك هو يشعر أن هذا شيء حرام وأنه هو نادم على ذلك ويحاول دفعه, فهل يأثم في هذه الحالة أو لا؟
0: نعم يأثم إذا كان أمكنه دفع هذا الخواطر الذي يأتي للنفس ولا يمكن دفعه, يعني هذا يأتي سريعا ويدفع هذا غير مؤاخذ به, لكن الذي يجري على النفس ويستمر عليه فهذا مؤاخذ به, حتى اعتبروا بأن الغيبة بالقلب أيضا مثل غيبة اللسان أنه مؤاخذ بها, إلا أن غيبة اللسان يحتاج إذا وصل الخبر إلى من اغتبته أن تحتاج أن تطلب العفو منه, وأما بالنسبة غيبة القلب يكفي فيها الاستغفار, قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الخواطر التي هي مغتفرة التي تأتي وترد للإنسان ولا يستطيع دفعها تأتي إليه, أما التي يستطيع دفعها هذا الذي حرام عليه الاسترسال فيها لأنه تؤدي بعد ذلك إلى اتهام الناس من غير وجه حق والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال آخر يقول فيه السائل أنه في هذا الزمان قد يموت الإنسان وهو مقتول ولا يعرف أنه مات مقتول، قال فيطلب في بعض الأحيان من الأقارب من ناحية الدولة أن تشرح هذه الجثة ولكي يعرف بسبب أنه قتل مسموما مثلا. نعم، فيقول الآن هل يجوز أولا تعلم هذا العلم الذي هو الطب الشرعي تشريح الجثث، والثاني هل يجوز أصلا نفس هذا الفعل الذي هو التشريح أم لا؟
0: تمام، نحن بنجيب على الثاني لأنه يبنى عليه الأول. هل يجوز تشريح الجثة لأجل معرفة الجاني أو سبب الوفاة؟ هو محل خلاف بين المتأخرين، بعض المتأخرين من أجازه دكتور الشيخ وهب الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ذكروا بالجواز إنه هذا لمعرفة الجاني أو معرفة سبب الوفاة، وبينما آخرون رأوا بأنه هذا غير جائز لأنه لا مصلحة للميت في معرفة القاتل، إنما هذه المصلحة لأقربه لأجل التشفي، وأما هو بالنسبة له ليس له مصلحة في ذلك، فهذا يعتبر تمثيل به وفتحه، ويمكن اطلاع على عيوب كان يخفيها، ففيه إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر، من أجل معرفة القاتل يشرحون هذا الميت. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان التشريح هذا لأجل معرفة وباء، لأجل إنقاذ الناس منه، فصارت الآن ضرورة، فلعل هذه الصورة الثانية غير مختلف فيها. إذا كان الضرورة الآن، ما هي ذاك حاجة لمعرفة الجاني، لا، بل هذه ضرورة، إذا عرفنا سبب وفاة هذا الشخص يمكننا استخراج مصل مساعد أو معرفة الحالة التي بإمكاننا بعد ذلك إخراج الدواء لها، فهذه صارت ضرورة فهي جائزة. بعد ذلك التعلم على التشريح، التشريح إذا كانت جثة من غير محترم وهو الكافر الحربي هذا يجوز التشريح عليه، أما جثة مسلم لا يجوز أن يشرح عليها، فيصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر منه، قطع اللحم منه كقطع منه وهو حي، كل هذا لا يجوز، ولأنه في هذه مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المثلة، قالوا كان أراد أن يفعل مثل بالكفار مثل ما مثلوا بعمه، ثم بعد ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآية الكريمة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، نهى صلى الله عليه وسلم عن المثل، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فإذا لا يجوز التشريح لجثة مسلم محترم، أما غير المحترم يعني محترم بعد وفاة الزاني المحصن وتارك الصلاة محترم بعد وفاته، لأنه احترام الإسلام ومقصود الآن هذا الكافر الحربي والمرتد، أو بشيء من الحيوانات، لو كان من الحيوانات لأنه الآن في ضرورة دعت إلى ذلك، مع أنهم قالوا يحرم ذبح الحيوان إلا للحمه، يعني ومعنى هذا أن الحيوان الغير المأكول لا يذبح أصلا، ولكن الآن لوجود ضرورة هي تساوي اللحم وأزيد، لا بأس، والله أعلم أنه التشريح بالنسبة للحيوان. إذن التشريح، تشريح الحيوان يجوز، وتشريح جثة المرتد والحربي يجوز، وحينئذ يكون التعلم عليه على هذه الجثث جائز، والله أعلم.
1: نعم، وبالنسبة للتشريح هذا كذا بعضهم يكتب في وصيته أنه بعد وفاتي ممكن تعطى جثتي للطب لكي يجربوا عليها ويتعلموا عليها، فهل يجوز هذا؟
0: الوصية لا تنفذ شرعا إلا إذا كانت موافقة للشرع، وإذا كانت مخالفة للشرع فكأنه ما أوصى، وبالتالي هنا لا تصح الوصية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يسأل في زكاة الفطر، وهو يقول أنه يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده حتى يبلغ سنا يستطيع فيه العمل والكسب. نعم، ويقول متى هذا السن الذي يبلغ فيه الكسب؟ وكذلك عنده سؤال آخر متعلق به، يقول أنه إذا بلغ الولد هذا سن الكسب هل يجب عليه أن يقضي ما أخرجه والده في أيام قبل أن يكتسب أم لا؟
0: تمام، أولا بالنسبة لزكاة الفطر تجب على الوالد لولده إذا كان فقيرا، لو كان الأولاد هذلا معهم مال فتكون زكاة الفطر عليهم، ويخرجها الأب من مالهم، لا يخرجها الأب من ماله وجوبا إلا إذا كان أولاده فقراء، تجد مع الأولاد بقايا ما يحصلون في يوم عاشوراء أو بعض الهدايا التي تأتي لهم، فعندهم مال، فيمكن للأب أن يأخذها في زكاة الفطر.
1: تمام. ليس وجوبا على ابن يأخذها إذا هو أراد أن يخرج.
0: ما نعم يمكن أن يخرج من ماله أو يخرجها من مال الأولاد طالما عندهم شيء. طيب سؤاله هو متى هذا يكون؟ إذا بلغ قادرا على الكسب، تكون الآن نفقة الأب ترتفع عليه، بمعنى أنه لو كان قادرا على الكسب قبل البلوغ أنه لا يطالب بذلك، لأنه هذا لا تكليف على الطفل قبل البلوغ، وإنما أولا يكون يبلغ، وحينما يبلغ يكون قادرا على الكسب، ويزاد شرط على هذا أنه وجد كسبا يليق به.
1: جميل.
0: وجد كسبا يليق به، وزيادة شرط آخر أنه لم يكن مشتغل بعلم شرعي يرجو النجابة فيه، وإلا تستمر عليه نفقة الأب، فتكون نفقة الأب تستمر عليه في حال أنه لو بلغ قادرا على الكسب ووجد كسبا يليق به لكنه اشتغل بطلب العلم، طلب علم نافع يرجو به النفع المسلمين، فحينئذ يكون نفقة الأب مستمر. ولكن لو لم يكن مشتغل بطلب العلم طالما أنه بلغ وكان قادرا على الكسب ووجد كسبا يليق به يكون نفقته على نفسه، يمكن للأب أن يطرده من البيت بمجرد ما يبلغ وقادر على الكسب يطرده، سواء كان ذكر أو أنثى، ولكن هذا غير لائق، كما ربيته صغير ما استطعت أن تساعده فهو خير لك أيها الأب، والله أعلم.
1: الجزئية الثانية نتركها بعد اتصال أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: واحد اشترى 6 قطع من واحد.
1: نعم.
2: وبين كل قطعة شارع. يعني في التخطيط كده.
1: تمام.
2: ودفع الفلوس حق القطع 6 القطع. كل قطعة الحالة دفع فلوسها. يعني نعم. الشوارع ما دخلن في الحساب طول حق.
1: تمام.
2: قام هذا اللي اشترى القطع صور القطع كلها 6 القطع.
1: مع الشوارع.
2: مع الشوارع. ايه حكم الحين؟
1: تمام.
0: هي قطاع مملوكة هذا ولا
2: مملوك حق شخص باع؟
0: يعني كلها كانت مملوكة الأرضية. أيه.
2: كلها مملوك حق شخص.
0: ايه تمام.
1: اسمعني إجابة. نعم له جزئية هذا السائل، قال هل يجب على الولد إذا بلغ سن الكسب أن يقضي؟
0: لا لا يجب عليه، لأنه هذه كانت نفقة على الأب والأب ملزم بها شرعا.
1: نعم.
0: نفقة وإخراج زكاة الفطر وغيرها من الأشياء التي هي واجب عليه يعني لجهة التعليم ونحو ذلك، هذا قد قام به الأب فلا تكون دينا على الولد.
1: نعم. لا للأب ولا
0: لا ليس الدين. نعم. هذا ليس الدين معنى أنه يطالب بها في الدنيا، ولكن المفروض أن يكون دين هذا في نفسك أنت لأجل أن ترد لأبيك أضعاف ما قدم لك. كل درهم كان أنفقه أبوك تقول هذا المفروض يكون دين علي. هو من جهة الشرع ما يلزمك أن تقضي مال، ولكنه من جهة مكارم الأخلاق أن تعتبره هذا بأضعاف لك، تقول أن الأب كان قد أنفق عليه في وقت وكان محتاج لهذا، وما أنفق عليه وحدي فقط في وقت مضايق يحتاج هذا إلى النفقة على بقية إخواني، فتصير حياته كلها حامل الجميل له، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ اتصال أبو محمد نأخذ اتصال أبو عبيد من تريم. تفضل اخي ابو عبيد. نعم تفضل.
3: يعني اذا كان بنقول في رمضان يعني راح يعني واحد في مسلم هو بس يعني راح في معصية كذا بنقول في زنا ولواط وهو يعني يقول عليه صيام شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين وهو قادر على الصوم، بس هو بشي يعني اللي يفترق يعني صوم هاي مثلا بيكشفه بعدين يرجع في حابس في مشاكل ثانية، بس هو بغشي يفترق افضل انه يقري زكاة ولا يعني كيف الحال؟ يعني الصوم هذا إذا بكشفه كذا يعني شوفوا يصوم شهرين يقول ذا كذا أقل شيء
1: واضح
3: يعني بشير يفتره وكذا.
1: نعم
3: سلام بغير على هذا السؤال
1: إن شاء الله تسمعني إجابة إن شاء الله. نعم. أن أخذ سؤال أبو محمد من تريم، يقول أنه رجل اشترى 6 قطع وبين هذه القطع شوارع ثم صور الـ6 قطع مع شوارعهن فأخذهن، هل يجوز له ذلك؟
0: تمام. إذا كان الواقع كما ذكر السائل بأن هذه كانت مملوكة كلها لشخص واحد.
1: نعم.
0: ثم بعدين هذا الشخص جزأها إلى قطع ثم قام ببيعها قطعة قطعة وهو قد اشتراها قطعة قطعة، فإذا هذا المملوك فقط هو ما اشتراه، والذي اشتراه كل قطعة بذاتها ما بينها من الشوارع هذا يبقى مملوك لمن باع، وليس لا طريق ولا شيء، لأن كان وقفه هذا الذي باعه صار طريقا، فإذا لا يحق للمشتري هذا إذا كان الواقع الحال كذلك.
1: نعم.
0: ليس له أن يأخذ ما بين الشوارع من القطع لأنها كانت مملوكة لغيره ولم يتم البيع فيها وإنما تم البيع في القطع هذه الست التي أخبر عنها. نعم. فلا يملك هذه الشارع. هذا إذا كان واقع الحال هكذا، لكن لو اختلف الكلام قد يختلف الجواب. والأحسن في مثل هذه القضايا التي هي من شأنها النزاعات أن يأتوا إلى مجلس الإفتاء ليحلوا هذا، ليحلهم هذه القضية، والله نعم. أعلم.
1: هذه في حالة كما ذكرتم في صورة أنه إذا كانت حتى الشوارع هذه مملوكة هي للبيع المسلمين. أما إذا لم تكن مملوكة مثلا حق عام للمسلمين،
0: هو إذا كانت غير مملوكة وكانت أصلا في موات مثل عيديد الداخل هناك عند الجبل، أو هذه لا تزال ما وصلت لها الناس لا يمرون إليها، لأن الطريق تصير طريقا بواحد من ثلاث أشياء: إما تكون مملوكة فيقفها مالكها طريقا، أو باتفاق المحيين أحيوا هذا أحيا وهذا أحيا واتفقوا على أن يجعل هذا طريقا بيننا فتصير طريق، وكذلك أيضا إذا مر الناس فيها بقصد اتخاذها طريقا فتصير طريقا. هذه الثلاث ما عداها ما لا تكون طريقا، لأنه ما نص عليها، ما نص على هذه الثلاث الأشياء، والله أعلم.
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سؤال أبو عبيد من تريم يقول أنه رجل مسلم لكنه في رمضان، في شهر رمضان كأنه زنا، أو قال المهم وجب عليه، وجبت عليه الكفارة الكبرى. فهو الأصل عليه أنه يصوم شهرين متتابعين، قال لكن هذا قد يفضحه أمام الناس وهو يريد الستر، فهل يجوز له أن يحول من صيام شهرين إلى إخراج الزكاة يقول أو لا؟
0: تمام.
1: وليس الزكاة الإطعام.
0: تمام. على كل حال هو إذا كان الواقع كذلك أنه يخاف بأنه إذا صام شهرين متتابعين أمام الناس ولم يمكنه أن يسافر إلى مكان قريب يستطيع أن يبقى فيه خلال هذه الشهرين ليقضي به الصوم، فهذا عذر لينتقل من الصيام إلى الإطعام، يكون عليه إطعام 60 مسكينا إذا كان هكذا واقع الحال أنه يخاف من أن ينكشف أمره ولا يستطيع الصوم سرا ولا في أي مكان يمكنه ذلك، فيكون في حقه الآن الإطعام هو الذي وجب عليه وسقط عنه الصيام من فضل الله تعالى ورحمته. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة تقول أنها امرأة كانت مقصرة في حق زوجها، قالت حسن تبعلها لزوجها لا تتزين له ولا تعطيه رغبته في بعض الأحيان، وقالت وهذا لم يكن منها، يعني لم يكن باختيار منها. نعم. قال الآن توفي الزوج، قال وهي نادمة على ما حصل هذا، فما المطلوب منها الآن؟
0: المطلوب منها أولا تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب على ما قصرت في حق زوجها، وتستغفر لزوجها وتقرأ له شيء من القرآن وشيء من الأذكار تهديه حتى يعوض بعض الحقوق التي كانت له ما تركتها، وهذا يجبر هذا إن شاء الله تعالى، ويتحمل الله عنها ما قصرت في حق زوجها، ولكن لازم يكون ندمها عن صدق، بحيث أنه لو كان ما مات زوجها لكانت تداركت هذه الأمور، بحيث أنه يكون ندم، ألا إن الندم توبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من أحد المتابعين يقول أنه هناك شخص اعتمر، قال وصل الميقات اغتسل ونوى العمرة، قال ولما وصل إلى مكة قبل أن يبدأ بالطواف ذكر أن هناك خيط معصوب على جسمه، قال فأخرج هذا الخيط وكمل العمرة حقه.
0: خيط معصوب على يمكن
1: على جسمه
0: في يده أو شيء كذا، هذا خيط، هذا ليس اللي يعتبر محيط، الذي يعتبر محيط هو ما يحيط بعضه كامل، أما مجرد خيط
1: حقب على قولهم
0: وحتى الحقب هذا ما يحيط بعضه كامل، الذي يؤثر هو إذا كان محيطا بعضه كامل، فلذا جوزوا الخاتم هذا جائز، لماذا؟ لأنه لا يحيط بالأصبع كامل وإنما ببعضه، وكذلك أيضا الساعة، وكذلك أيضا الشنطة التي يحملها ما تحيط بعضه كامل، وبالتالي فهو غير محرم عليه وليس عليه شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السائل في الحلقة الماضية الذي كان يسأل عن المراوح المروحة التي كانت ملك للوالدة وتوفيت الوالدة والورثة الآن يطالبون، وكذلك المكيف، قال المكيف الآن يستخدمه الوالد في هذه الحالة،
0: والوالد هذا واحد من الورثة.
1: أيوه. نعم. ما الحكم في الغرفة حقه؟
0: أيوه. الوالد هذا إذا كان يستخدمه بعلم الرضا أو بظن الرضا فهذا جائز. وأما إذا كان لا، ما هو عارف راضين ولا ما هم راضين بالقوة بس بيستخدمه، هذا حرام عليه، يجب عليهم أن يوقفوا هذا إلا بموافقة جميع الورثة، وإلا سيكون عليه أجرة لكل المدة التي استخدم فيها هذا المكيف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك له سؤال آخر يقول هل يجوز أن نأكل من نخل المسجد، من تمر نخل المسجد أم لا؟
0: ما علاقتهم هم به يعني؟ على كل حال لا، ما يجوز الأكل من نخل المسجد إلا لو كان هذا عادة سابقة قبل أن يوقف هذا النخل، عادة أن الناس من مر بهذا المكان يؤخذ، لأن العادة المضطردة في زمان الواقف إذا علم بها بقيد عاده، إذا علم بها تنزل منزلة شرطه. إذن الخلاصة معناه إذا جرت العادة من قبل وقف هذا الوقف، وكان الواقف قد علم أنه يعني كانت منتشرة، وعلم بأنهم يأكلون من رطب النخل، فهذا لا بأس. وأما إذا كنا ما ندري هل كان يعلم وإلا هل جرت العادة بذلك ولا لا، لا يجوز الأكل من حق المسجد، لأنه هذا يعتبر كأنه مال يتيم، مال المساجد كمال الأيتام، لا يجوز التصرف فيها إلا بالمصلحة. يمكنهم إذا رأى الناظر أن يصرفها، وكان مسموح له يعني بأن كان هذا شرط الواقف أنها تصرف على المساجد، يعني لمن يصلون في المسجد أو لمن يحضرون للحزب وزع عليهم، حينئذ يأكلون، وإلا فلا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من سعد عمر بسعيدة. تفضل سعد عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله. سؤال السؤالين يا أخي.
1: تفضل.
4: السؤال يا أخي، في هذه الأيام مع ارتفاع الحرارة وانطفاء الكهرباء، نلاحظ ملاحظات في المسجد، في التلايات حق المسجد وفي التلايات الصدقة في الشوارع. ياتي الشخص يفتح الحلفية حق التلاية، ياتي له محار قلاس قلاسين يصيربه، ما ياتي له من البارد. يعني ايش حكم ذلك، سواء كان التلاية في المسجد او التلاية في الشارع الصدقة هذا يعني. هذا بغير حكمه، هل حرام، هل كيف يعمل دحين هو مغمي بارد مسكين، لكن أول شيء يلو حار حار حار حار ما يأتي البارد.
1: نعم. السؤال
4: الأول.
1: واضح.
4: السؤال الثاني يا دكتور سالم، يا أخي نلاحظ بعض الأئمة سريعين في القراءة، شفت كيف المامون لم يعني لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هل يتابعه أو يتأنى يقرأ الفاتحة مع يعني
1: واضح
4: هو يتحمل المامون الفاتحة حقه، وبعكس صحيح بعض المامومين بطيئين في الفاتحة، يعني قراءته بطيئة كده. وبعدين يعني هل يتابع الإمام والله يقرأ الفاتحة حقه وهكذا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة.
1: واضح.
4: شكرا، جزاكم الله خير.
1: وأنتم كذلك، اسمع الإجابة إن شاء الله. نأخذ السؤال الأول من سعد عمر بسيدة، وهذا سؤال يعني أمر واقعي ويتكرر كثير مع جميع الناس، أنه الماء هذا الذي في البرادات أو في المسجد يخرج حار وأنت لا تريد الحار، فهل تريق الماء هذا أو تتركه في دن ثاني، وماذا تفعل به بالضبط؟
0: هي مشكلتان وليست مشكلة واحدة. المشكلة الأولى بأن هذا الواقف للثلاجة والماء بالتبع لها أنه يريدها للشرب، لا يريدها لشيء آخر حتى بيغسل يديه بها. الأمر الثاني أنه هذا يعتبر إتلاف مال، وإتلاف مال لا يجوز إلا لغرض. ولكن مع ذلك الذي يبدو والله أعلم أنه يجوز، إذا كان هذا المال لا يستساق، ما حار ما يريده ولا عنده شيء أنه يضعه فيه، ولا عنده أغنام مثلا يسقيها منه، وهو محتاج لأن يشرب وعطشان، فيعتبر هذا المال حار، هذا حكم التألف، فيمكن أن يريقه للضرورة الآن، يريقه ثم بعد ذلك يشرب، لأنه قالوا يجوز إتلاف الماء لأدنى غرض، وهذا يعتبر لأن حكم التالف، وذاك وضعه للشرب ولا يشرب بهذا الحال إذا كان حار، خصوصا إذا كان شديد حرارة شمس تضيبه. إذن الخلاصة إذا أمكن أن يستسيغه يشربه كما هو، ما أمكن يمكن أن يخرجه فيعتبر كالتالف ويشرب من الماء البارد، لأن مقصود صاحب الثلاجة هو الناس يشربون ماء بارد، لما ليس هذا، وإلا هذا بيشرب حتى من الحنفية، أي حنفية قد تكون عادها أبرد من هذا لأن هذا تضربه الشمس. فإذا الخلاصة يعتبر هذا تالف، يجوز إخراجه ويشرب من الماء البارد. ولكنه لا يصرف كثيرا، أول ما يأتي له البارد الذي يمكن أن يستسيغه يشرب منه، والله أعلم.
1: وبعضهم يغسل المسواك مثلا أو يغسل الكوب قبل أن يشرب،
0: إذا كان من هذا المال الذي قلنا عليه بأنه تالف. نعم. وأما لو كان ما بارد هو للشرب، فهو بيغسل السواك بول، بيغسل يديه، ولا حاجة سقطت عليه بأكل بيغسلها بهذا. لا يجوز، لأنه لم يوضع للغسل وإنما يوضع للشرب، هذاك فقط، لأن قلنا أنه تالف، حكم التالف، فيمكن يغسل به يدين، يغسل به شيء آخر عاده، حتى أحسن من أن يكون تالف من دون أي انتفاع به، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يسأل عن إذا كان الإمام سريع القراءة أو كان المأموم هو بطيء القراءة، فماذا يفعل إذا سبقه الإمام؟
0: أولا في مثل هذه الأمور البحث عن الجماعة التي إمامها ليس سريع القراءة أولى من من الجماعة التي إمامها سريع القراءة، وإن كان إمام الجماعة التي هو بطيء القراءة أقل، هو الأفضل كما جاء في الحديث صلاة الرجل خلف الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته خلف مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله. لكن مما يفضل به الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة إذا كان الإمام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وإمام الجمع القليل هو بطيء القراءة، بحيث يدرك الفاتحة معه باطمئنان ومن دون عجلة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة له هو يعتبر الآن موافق، إذا لم يكن مسبوقا فواجب عليه أن يقرأ الفاتحة كاملة حتى وإن ركع، وهو يعذر حينئذ إلى 3 أركان طويلة، لابد من أن يأتي بالفاتحة. إذا كان قد ليس بطيء الحركة، هناك الذي قام إذا قام وجد الإمام في الركوع أو قارب الركوع يعتبرون، العلامة بن حجر يعتبره أنه كالمسبوق، والعلامة الرملي يقول لا، بل يجب أن يقرأ الفاتحة ويعذر إلى 3 أركان طويلة، والعلامة ابن حجر يقول لا، هو حكم المسبوق يقرأ ما يدركه معه من الفاتحة وبعد ذلك يركع معه ولا يكمل الفاتحة. لكن هو ليس سؤاله عن بطيء الحركة، وإنما هو سؤاله عن بطيء القراءة. فبطيء القراءة إذا أدرك الفاتحة، أدرك زمن مع الإمام من قيام الإمام زمن يسع الفاتحة، فيعتبر الآن موافق، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة، وإن أدى إلى أن يتأخر عن الإمام إلى ركن إلى ركنين إلى 3 أركان طويلة. فإذا زاد على 3 أركان طويلة، معنى لما نقول طويلة أنه لا يحسب منها الاعتدال ولا يحسب منها الجلوس بين السجدتين، هذا ما نحسبه، نحسب 3 أركان طويلة. فإذا خاف أن تفوت 3 أركان طويلة فينوي المفارقة أحسن، وإذا تأخر فتكون صلاته باطلة، فينوي المفارقة ويكمل وحده ومعذور في هذه المفارقة، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير سالم. وبقي معنا سؤالين من أسئلة السائل الذي كان يسأل في النخل المسجد، كذلك يسأل في مسألة في الصدقة، ويقول أنه بعض الإخوان المتصدقين يعطوننا بعض المال أو صدقات ويقولون أعطها المحتاج وقل له يدعو لنا، فما حكم هذا؟ هل يجوز له هذا أو لا؟ ويعتبر هذا تمنن يعني من باب المنة؟
0: لا لا، ليس من باب المنة، هو الأحسن أن لا تفعل، كما يقولون إذا دعالك هذا الذي أعطيته تدعو له حتى لا ينقص من الأجر شيء، لكنه هو جائز. هذا عطى فلان، هي فيها شائبة من هذا النوع، عطى فلان وقلوا ندع لنا، ففيها شائبة، لكنه هو حرام؟ لا، ليس حرام، والله أعلم. نعم.
1: وسؤاله الأخير قال شخص عليه لنا أجرة 3 أيام، قال وإلى الآن لا يريد أن يعطينا إياها هذه الأجرة، قال علما أننا بحاجة إلى هذه الفلوس، ما حكمه وما نصيحتكم؟
0: جاء في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، وجاء في الحديث الآخر الصحيح أيضا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذا كان هذا المكتري الذي هو استأجر هؤلاء الأشخاص قادر على إعطائهم الأجرة ولم يعطيهم الأجرة وقد حلت وقد استحقوها عليه وكان عن مماطلة منه فهو آثم، ولكن إذا كان لا، هو أخرها لأجل أن يكمل العمل، هم أكملوا العمل، قال إذا أعطيتهم العمل كما هو مشاهد، إذا أعطيتهم الأجرة هم ما بيكملون العمل، فهو حبسها لأجل إكمال المتفق عليه، إذا كان هذا متفق عليه فيمكن أن يؤخرها لأجل أن يكملوه. أما إذا كان لا، قد استوفوا العمل كاملا أدوه على موجب الاتفاق الذي بينهم، فهم يستحقون الأجرة وليس له أن يؤخر عليهم إذا كان قادرا على ذلك. وأما إذا كان لا، هم أصلا ما قاموا بالعمل المتفق عليه، كان المتفق عليه أن يعملوا كذا وكذا فعملوا ليس بالضبط، بحيث أنهم ما قاموا بالعمل فلا يستحقون الأجرة. ما واحد استأجر واحد أن يوصلوا إلى المكلة، أوصله إلى سيئون مثلا عبر المكلة سيئون، قال هات لي نسبة حقي من أنت، ما الاتفاق اللي بيني وبينك لأن توصل إلى المكلة ليس إلى سيئون، فلا يستحق شيء من الأجرة ولا بعض حتى يوصله إلى المكان المتفق عليه. ولأن هذه المسألة من مسائل المخاصمة ومن شأنها أن يكون الحكم فيها قضائي، أحسن أن يرفع إلى مجلس الإفتاء وغيره لأجل السماع من الطرفين معا، هذا كلام واحد، ما ندري السبب الذي جعل المكتري يتأخر في دفع الأجرة، لكن لو كان على كل حال لو كان تأخره وقد استوفوا العمل كامل فهذا يعتبر حرام منه، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابتي على أسئلة الإخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله أفرض ذنوبنا سعيبنا سعين مطلوبنا قضي حاجاتنا ورفع مكده وغضبه عنا ويحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا ويديم علينا فضله ونعمته ويغفر لنا والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وعلى كل نية جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وما نواب السلف الصالح وإلى حضرة النبي.
1: الله
5: يا من يحب الله.
6: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
7: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
6: حوار
7: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
6: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: القدوة في المحافظة على الصلوات الخمس جماعة ولا سيما صلاة الفجر. إذا كان أنت أيها الكبير تريد من أولادك أن يحرصوا على الجماعات وأن يحرصوا على الصلوات فيجب أنت أن تكون قدوة لهم. أما إذا كان أنت تصلي الفجر بعد الإشراق فإنهم سيقتدونك وسيتبعونك. القدوة الحسنة في المحافظة على الواجبات الدينية كلها والابتعاد عن المحرمات، فتقوى الله تبارك وتعالى هي العامل الرئيسي للتربية، وهي التي إذا تحلى بها الكبار اقتدى بهم الصغار في ذلك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي. فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم با شعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد با كثير، وسيتم تشجيع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحر مسجد حسين مولى خيله، والصلاة عليها في جبان التريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبد الله بن سالم با شعيب، مخلفة عمر بن سالم بن محمد با كثير، وسيتم تشجيع الجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بخيله بحر مسجد حسين مولى خيله بمدينة تريم، والصلاة عليها في جبان التريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
2: احتاج نحن معاشرنا الآباء، يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، أقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
3: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام، أي وعاء يوضع فيه الحب الطعام، إما كان قمحا أو شعيرا، فأدخل يده فيها فوجد بللا، فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا عيب في البضاعة، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من؟ ها؟ بعض الأصوات سمعتها تقول: من غشنا فليس منا، وهي رواية، لكن الرواية الأصح: من غش فليس منا. غشنا نحن المسلمين أو غش غيرنا من أهل الأرض، الغش ليس من شأن أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبرزته وجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. هذا حديث صحيح عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الملحظ الذي في الحديث في هذا المجلس والذي ينبغي أن نتنبه إليه هو إجابة الرجل لما قال له النبي: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ماذا كان جواب الرجل؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مش أنا الغلطان، السماء غلطانة، مطر نزل وأصابه، مش غلطتي. اليوم نسمع كثيرا من الناس: ما لك يا هذا تغش في البضاعة؟ لماذا تلصق على البضاعة اسم شركة ليست هي المنتجة، أو اسم بلد ليست هي المصدرة؟ البضاعة من تايوان وأنت تكتب عليها من ألمانيا، ما السبب في ذلك؟ يقول: ما هو أنا وحدي، كل الناس اليوم هكذا. يا فلان ما لك تتعامل بالرشوة؟ يقول: لو ما عملت هكذا يقف حالي. يا فلان ما لك ترضى بالربا؟ قال: غصبا عني اليوم ما في سبيل للكسب إلا بالطريقة هذا، ما السبب من فعلك هذا؟ يقول: ماذا نعمل، كل الناس إذا ما عملنا كذا ما نأكل عيش. يا فلان ما لك، كل الناس ماذا نعمل، هذا الظروف، الزمان أصبح كذا، الوضع قد تغير. هذه الأجوبة ألا توافقوني بأن لها صلة بجواب الرجل عندما قال: أصابته السماء يا رسول الله؟ فهل قبل رسول الله منه هذا العذر؟ لم يقبل رسول الله هذا العذر، لأنه ليس بعذر حقيقي، هذا اشتباه، هذا ضحك على النفس، هذا شيء أكبر من الخطأ، أكبر من الغش، لأنه هنا غش بضاعة من قمح، ثم الإجابة غش بها نفسه قبل أن يغش بها الناس، ضحك بها على نفسه قبل أن يضحك بها على الناس. فتبرير الخطأ أقبح من الخطأ، وعدم الاعتراف بالذنب أشد من الذنب.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: من طرائف النحويين:
3: لما تزوج شريح الراوية زينب بنت حدير وهي من ذوات العقل والرأي، زارتها أمها بعد سنة فقالت له: لم يضم الرجل إلى نحره شرا من ورهاء، تعني حمقاء، إنما زينب من النساء، فإن رابك منها شيء، يعني شككت منها في شيء، فالصوت. فضحك شريح ثم قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا. وكل محب يمتع الود إلفه، ويعذره يوما إذا هو أذنبا. قال أبو تراب: أخبرنا شيخنا حفظه الله أنه نقل له من أفاده عن العلامة البيحاني صاحب إصلاح المجتمع أنه جرت بينه وبين رجل يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة محاورة، فجعل ذلك الرجل يتكلم والبيحاني

جلس عنده مدة طويلة، ولما هم بالانصراف قال له: يا شيخ أوصني. فقال له الشيخ: وصيتي لك، إذا دخلت على مريض فلا تطل الجلوس عنده. وحكي أن شاعر المهجر نعمة قازان، وكان صاحب محل أحذية، أهدى إلى صديق له يسمى توفيق حذاء في علبة أنيقة كتب عليها هذين البيتين: لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون: وما عليه؟ أما قال الفتى العربي يوما: شبيه الشيء منجذب إليه. فرد عليه صديقه توفيق ببيتين يقول فيهما: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على قدر مهديها. قال أبو المليح: جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته، فقال: لا أرضاها لك. قال: ولما؟ قال: لأنها تحب الحلي والحلل. فقال: عندي من هذا ما تريد وزيادة. قال: الآن لا أرضاك لها، فلا أريد لها زوجا يعلق قلبها بالدنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان: العلم والعمل. قال لقمان الحكيم عليه السلام: مهما كان الرجل عالما فإنه لا ينتفع بعلمه ما لم يكن العقل لعلمه مصاحبا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قال أحمد في الزهد: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهل. يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله تعالى أن يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا تتعلم ما لا تعمل حتى تعمل بما تعلم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال أحد الحكماء: وجدت في الحكمة: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم إذا لم تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك رجل احتطب حطبا فحمل حزمة فذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. اليقين. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

0: ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا.

صلواتنا ورجاؤنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله

صوت العرب والخلاص وأعتدي أحمد الله حارب المنع في مدام صفق الصلاة كثير في الأولى مع الإيمان تشر أظن تكون بين يديه الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وتولهم عن شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس

كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون.

من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك

لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيلا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات.

سخ لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. وسخ لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخ لنا

ناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. يا سين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كاف هاي عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سد العرش مسبولا علينا.

أجل الصالحين حسى الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسى الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسى الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله

شيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يوجب ظلما، هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكسني من نورك وعلمني من علمك، وافهمني عنك واسمني منك، وبصرني بك واقمني بشهودك، عرفني الطريق اليك وهون علي فضلك، والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بأصالة صدقك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

يا خفي اللذ يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه.

لا تسلط علينا من لا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، في قراءتنا من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمواجرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، فيما بدأنا به في الدرس الماضي فيما يتعلق بما ذكره الإمام الحداد في المحافظة على آداب السنة والهدي النبوي في العادات. معنى في العادات يعني في الأمور الاعتيادية التي يحتاج كل واحد منا أن يعملها، مما سيذكره ويفصل فيه بعض المسائل كل منها بشيء، فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بالكلام، فيما يتعلق بالجلوس وغيرها من العادات والأمور الاعتيادية التي يفعلها الإنسان، فإنه ينبغي أن يكون محافظ على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما هو من باب أولى محافظ على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها وأمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ذكرنا شيء من هذه المقدمات في المجلس الماضي. مواصلة لذلك، قال في أول هذه الفقرة لمن يتابع منكم: اعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فلا تفعل أي شيء وتبدأ في كل شيء إلا بسم الله بسم الله بسم الله، حتى يحصل لك في هذا الأمر كله من جميع الحركات والسكنات بركة من الله سبحانه وتعالى. فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر، فقل إذا تذكرت في وسطه، في أثناءه، في آخره، قبل ما تنتهي منه، بسم الله في أوله وآخره، حتى يكون مشمولا بسم الله تعالى وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى. هذا مررنا عليه. ثم قال بعد هذا: واجتهد أن لا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، حتى لا تعملها بمجرد أنها عادة. هي عادة ولابد أننا نحتاج إليها في غالب الأحوال، ولكن العادة هذه إذا دخلت فيها نية صالحة، فإنها تتحول هذه العادة إلى عبادة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن بهذا المعنى يمكن لكل واحد منا أن تكون جميع ساعاته في ليله ونهاره، في قضته ومنامه، في كل حركة يتحركها، سكنة يسكنها، في كل قول يقوله، كل فعل يفعله، أن يكون قربه له إلى الله خلال 24 ساعة والوقت والزمن كله، ما عنده شيء يكون بلا عائدة ولا فائدة أبداً. إن كانت عبادة فهذا الأمر ظاهر، وإن كانت عادة بنية صالحة يدخلها في تلك العادة فتكون له عبادة عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أكرمنا الله وإياكم به بواسطة الشريعة وبواسطة الدين وبواسطة أهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تفعل أي عادة، لا تعمل أي عادة إلا وتدخل فيها نية صالحة تجعل هذا العمل منك عبادة. كما يذكرون كمثل الأكل مثلا، فإن الأكل عادة من العادات يحتاج الجسم إليه بما جعل الله ورتب الله علينا فينا هذا الترتيب وهذا التركيب الجسماني. طيب، فإذا أكل الإنسان بنية التقوي على طاعة الله وأدخله النيات الصالحة وما يعلمه من النيات الصالحة في الأكل، فإنه يكون له بهذا الأكل كله، يكون هذا أكله عبادة لله تعالى. يقول صاحب الزبد: لكن إذا نوى، لما ذكر تعريف المباح أن هذا يستوي فعله وتركه، خص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى، فيتقرب إلى الله تعالى بهذا الأكل، فيكون كل ما يأكله هذا له عادة، هو عبادة بهذه النية. وقد ذكرت لكم، قال الحبيب عمر، أن كل من يأكل على بآداب الأكل فله بكل لقمة تدخل إلى بطنه نور يدخل معها. الحمد لله، في أخير أكل هكذا، في كل لقمة
لأنه على أدب، ما يأكل لمجرد التشهي، لا ما يأكل لمجرد أنه كما مثل أي بهيمة من البهائم، لا يأكل، لا يأكل لقصد ولغرض ولنية صالحة. وهكذا عند النوم كذلك، عادة من العادات، لكن ينوي بنيته أنه يستعيد نشاطه ويقوم للعبادة، وهكذا في كل شيء. فما عاد عندنا شيء، إذن أي عادة وأي شيء إلا ولها نية صالحة تدخل بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع شان النيات شان كبير وعظيم، ويحصل الإنسان. قد فصل مر في هذا الكتاب من أوله في شؤون النيات، حتى كان بعض أهل المعرفة بالله والعلم يقولون هذه النية وشؤونها، يسمون علم النية، علم كامل متعلق بمعرفة النية وشؤون النية والنيات الكثيرة الواسعة. وهكذا قال أتعلم ما تتعلمه من النيات، والباقي بعد ذلك عممه وخذ به نيات كبيرة واسعة، كما جاء في الحديث لما سأل النبي سيدنا علي لما جاء إلى الحج وقال له بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله. خلاص، فيقول قالوا من هذا الأصل؟ تقول نويت ما نواه رسول الله، نويت ما نواه السلف الصالحون، فتشمل بعد ذلك وتدخل فيها هذه النيات كلها في كل الأعمال والأحوال. فيحتاج أن نتعلمها وننتبه منها. تفطنوا لأحوالكم وتأملوا كل ما تفعلون وما تتباسطون به حتى من المباحات. ذكروا لهم لما يخرجون الإخوان ولا إلى المسبح ولا شيء من مثل هذا، كما جاءت عندكم في بعض التي جمعت مما ذكروها عن الحبيب عمر، كثير من النيات في كثير من الأعمال والعادات حتى تدخل بها نية صالحة لموانسة الإخوان ولأخذ النشاط والهمة وللرجوع إلى الدروس والإقبال على الله تعالى في العبادات. وهكذا فالحمد لله، فما ما تعدم أنك تجد نية ونيتين وثلاث وأربع في كل عمل من الأعمال تعمله من الأمور العادية المباحة، فتكون لك قربة عند الله. الله يوفقنا وإياكم لهذا الخير ويعيننا عليه ويجعل لنا نيات صالحة نقتدي بها آثار أهل الخير والصلاح في كل الأقوال والأفعال. ثم بدأ سيدنا الإمام الحداد بذكر شان اللباس الذي هو عادة من العادات، ولكنه مع الاتباع للهدي النبوي يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وأرضاه: فإذا لبست ثوبك فانوي به، ايش تنوي بالثوب؟ قال انوي بالثوب بلباسك ستر عورتك، لان هذا اللباس نعمه من الله، وامتن الله سبحانه وتعالى علينا به بانه يواري العورات. يقول سبحانه وتعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فانزل الله هذا اللباس وجاءت صناعاته وترتيباته لاجل نستر به عوراتنا وننتفع به ونشفي منه قفيف وثقيل ويقينا الحر ويقينا البرد كما في الآية، فهو نعمة من الله. فتنوي باللباس أنك تستر عورتك التي أمرك الله بسترها، لأن ستر العورة واجب، ستر العورة واجب فيما أوجب الله تعالى علينا به بأقسامها وأحكامها المذكورة عندكم في الفقه. يقول الفقهاء يقولون العورة، العورة هي التي بالنسبة تطلق على ما يطلق عليه في أحكام الصلاة في شروط الصلاة على ما يجب ستره، هذه ستر العورة في الصلاة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا لابد عليه يسترها في الصلاة. قال ليش؟ لو كشف منكبه ولا صدره صح صلاته، مع قول الفقهاء أن هذا مكروه. وقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيسن للصلاة التزين زيادة على ستر العورة، ويلبس ثوب كامل ويلبس الرداء ويلبس العمامة كما يشير إليه ويتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فهذا من السنة بعد الواجب، هذا في الصلاة. أقسام العورات بعد ذلك: عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، هذا واجب على في الصلاة إلا الوجه والكفين، حتى قال الفقهاء لو ظهرت منها شعره وحده ما تصح صلاتها لأن هذا عورة، حتى قال الفقهاء لو ظهرت منها شيء من ذراعها، ولهذا كان العادة للنساء يوسعن الأكمام، وهذا من اللباس والشؤون ترتيبه وما ورد في الشرع. أو كان عندنا العادة يعمل خيط هنا على الكم حتى يكون إذا رفعت يديها ولا ما يسقط ولا يظهر منه شيء من الذراع، حافظ على
على هذا الستر. هذا في الصلاة، عورة الرجل عند الأجانب جميعا بين السرة والركبة كذلك، ولو كشف الباقي ذا ما عليه شيء من حيث أنه حلال والحرام، لكن هذا ما هو من باب المروءة، وإن كان ما هو حرام فبعض الأشياء ترجع إلى الأخلاق عيب، ويجي واحد يكشف هكذا من غير حاجة ولا عذر ولا سبب، يكشف بطنه ولا ظهره ولا منكبيه، ولو كان ما هو في الصلاة، ولو كان عند الناس وهكذا، بخلاف لو كان بمفرده ولا لوحده. وهكذا عورة المرأة بعد ذلك عند الأجانب جميع البدن، هذا اللي تقرؤونه في سفينة النجاة، جميع البدن يعني على المعتمد حتى الوجه والكفين، كما يشير سيشير إلى بعض الآداب هذه في هذا الكلام. والحاصل القصد الأول من لبس اللباس ستر العورة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وامتن الله تعالى علينا بسترها، فننوي هذا عندما نلبس ثيابنا. ثم قال وابدأ باليمين، فاحفظ هذه القاعدة وعمل عليها، ولا تخلي حد يجي بغت حد ينبهك وتنسى وتغفل عليها وإلى ما متى. فابدأ باليمين، وابدأ باليمين في نحو القميص، إذا لبست أي شيء في يدك لكم تبدأ باليمين، في الرجل كذلك، في السروال كذلك، حتى في النعل، قذوا لباس النعل بعدين باليمين، وأخرها في النزع، لما بتخلع ثياب تبدأ باليسرى وتجعل اليمين الأخير لأن التكرم لها. وهذا كله لأجل المتابعة. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في أمره كله، يحب نبيك يحب التيمم، صارت قاعدة عندنا كما يذكرها الفقهاء. كل ما كان الضابط في هذا قالوا كل ما كان من باب التكرمة يعني الاحترام والإكرام في اليد والرجل فإنه يكون باليمين، وكل ما كان من باب الإهانة والقذر ولا فإنه في الرجل واليد، في اليد والرجل يكون باليسار. فخذها قاعدة ولا تغفل، فتعطي أحد ولا تأخذ من أحد إلا باليمنى، وإذا أحد غلط ولا نسي مننا ولا منكم نذكره، وهو يفرح إذا كنت حد ذكره ويقول له لا. كانوا إذا حد أعطى أحد باليمين ولا استلمها باليسار يمسكه ما يعطيها حتى ينتبه، ولأنه قد يحصل هذا بعض الأحيان مع الغفلة هكذا ومع السرعة وشيء، ولا يجي واحد يشرب شاهي ولا يشرب قهوة بيده اليسرى، كان شرب أكل، كل هذا ما فيه الإكرام يكون باليمين. يحب التيامن والتيمن في أمره كله، في شانه كله، في طهوره وفي ترجله، حتى يمشط شعر يبدأ باليمين، تمشيط شعر في ترجله وتنعله يبدأ باللباس النعل باليمين، يخلع باليسار ويترك اليمين الأخير لها للتكرمة في ذلك، وهكذا. فخذها قاعدة في هذا كما ذكرنا، فلا تنسى عاد حد يدخل إلى المصلى ولا بيخرج يعرف إيش يدخل بإيش من رجل، وإلا اللي تقع كما يقول بعض الطلاب، هذا اللي تقع كيف اللي تقع، وإذا النبي يحب التيامن، دخول إلى المسجد باليمين والخروج باليسار، الدخول إلى الخلاء باليسار والخروج باليمين، وهكذا. وكما ذكرت لكم وعليها أحتاج اهتمام وانتباه في أول الأمر، وإذا انتبهت منها في أول الأمر ترسخ عندك هذه القاعدة وما تغفل عنها أبدا، فاحرصوا على ذلك وخذوا هذا الضابط والقاعدة وعملوا عليه. قال سيدنا الحداد وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، ارفع إزارك، إزارك أنت لابس إيش؟ لابس الإزار ذا يصنون صاروم وإلا القميص وإلا سروال، أي لباس بالنسبة للرجال، فنرفعه إلى نصف الساق. فإن أبيت قلت لا لا لا نصف الساق ذا رافع جمع، بعضهم يقول لك رافع جمع، وإذا أبيت أبيت قلت لا كأنه رافع جم ولا بك برد ولا عند البرد لا بس بتنزل عادك. فإن بيته فلا تجاوزن الكعب، تعرف الكعبين هذه غسل الرجلين للكعبين، الكعبين لا تجاوز الكعبين، ما أسفل الكعبين هذا حكمه في الشريعة مكروه، مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، وفي النار لا يدل على التحريم، لكن قالوا لأنه ورد حديث آخر أن هذا إلا أخذوا بالكراهة فيه، وإنما يكون حرام وفي النار
نعم إذا واحد قصد به أن يكون هذا من عنده كبرا وتفاخرا وتعاليا على الناس، يرى أنه الثوب حقه يكبره ولا يرفعه منزلته، جهل عنده وهم، الثياب ما ترفع أحد ولا تنزل أحد ولا شيء، الثياب نعمة من الله، اعرف قدرها وحكمها والهدي النبوي فيها فالبسها واشكر الله تعالى عليها، زايد على هذا ما عاد شيء. فإذا كان جعلها من تحت الكعب بقصد الكبر والخيلاء فهذا حرام، لا بقصد الكبر والخيال. قال له سيدنا بكر يا رسول الله أنا ما يسقط الله علي الإزار حقي بعض الأحيان ويخرج إلى تحت الكعب. قال إنك لا تفعله خيلاء. قال مدامك ما تفعله خيلاء خلاص هذا ما هو حرام عليك. فيبقى الأمر هكذا، إن قصد التكبر فهو حرام، ما قصد التكبر فهو مكروه. وارفع إزارك فإنه أتقى لربك، أتقى يقول صلى الله عليه وسلم أتقى لربك وأنقى لثوبك، حتى ثوبك بيبقى نظيف بعيد من الأرض ومن التراب ومن الوسخ وهكذا. إذن فمن عند نصف الساق إلى الكعبين أنت بالخيار في هذا، وهكذا الأصل. فينتبهوا، وإذا جاء واحد ثاني قلنا له شو ما حد يلقي هكذا، قال لا نحن العادة حقنا هكذا، ولا قال عادة هالبلاد دي كلهم اللي يقول لابد يجعلون ثيابهم طويلة، ماشي عادة، هذه العادة، العادة أنه هذا ثياب، والعادة دخلها بهذه النية والاقتداء بالهدي النبوي. وهذه حديث النبي التي وردت عندكم في الأحاديث، جمع منها مجموعة الإمام النووي في رياض الصالحين في هذا الباب، فاحفظوا هذا الكلام، ولا تجعلها عادة البلاد الفلانية ولا البلدة الفلانية. السنة ما بين نصف الساق إلى الكعبين، وما بين ذلك على الخيار، يزيد قليلا أو يرتفع قليلا، ولو كان البنطلون ولا سروال كذلك وهكذا. وعدهم ألا هم لا عكسه، وبعدين هذول يطولون كثير من الشباب ويغفلون عن ذلك. المرأة بالعكس، قال وللمرأة إرسال ثوبها، إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية، من يمين ومن يسار ومن قدام من وراء، قريبا من ثلثي ذراع، هذا ذراع، ثلثي ذراع شبر وخمسة أصابع، هذا ثلثي ذراع، لأن الذراع هو يساوي شبرين، كل واحد ذراع وشبرين فيه، ثلثي ذراع. هذا سنة للمرأة، المرأة تلبس الثياب وتستر العورة وتنوي ستر العورة. عورة المرأة تختلف عن عورة عورة الرجل، كما ذكرنا في شروط الصلاة يذكرون العورة بمعنى ما يجب ستره، يذكرونها فوقها في أحكام النكاح، أقسام العورات في أحكام النكاح فيما يحرم النظر إليه، ويسمونها عورة كذلك. فهنا بالنسبة للثوب، المرأة يسن لها إرسال ثوبها، أن تطيله، ليه؟ حفظ لها منها على ستر عورتها. ما نحن نقرأ واللي يقولون حتى في السفينة المبتدين، سفينة النجاة، عورة المرأة عورة الحرة عند الأجانب جميع البدن. يعني إيش جميع البدن؟ يعني جميع البدن، يعني حتى الوجه والكفين، يعني حتى الوجه والكفين والقدمين، فهذا كله من العورة، جميع البدن. يقول بعضهم طيب إلا يقول الله في الآية ولا يبدي نزلت إلا ما ظهر منها، إيش ما ظهر منها؟ يقولون في الآية هذه قال الله إلا ما ظهر منها، قال هم يقولون بعضهم، هو قول عند بعض الفقهاء، وهذا يناسب بعض البلدان الذي هم عندهم السفور والتبرج الكثير الكثير، فيقولون هذا إلا الوجه والكفين. فإذا كان سترت جميع بدنها إلى وجه وكفيها فلا بأس بذلك، وهذا قول، بشرط أن لا تكون هناك زينة وأن لا يكون هناك ما يخشى منه الفتنة، ها ما يخشى منه الفتنة، فهذا يكون على هذا القول. وأما يقول الحبيب عمر القول المعتمد والصحيح فيما إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها يعني من شكلها الخارجي، لو امرأة مستورة الوجه واليدين والرجلين وهي مسترة ولابسة كامل سترها، بتشوفها قدامك بتعرف انها طويلة ولا قصيرة ولا لا، ولا كيف بغدا تلاقي تخبي تستر طولها ولا قصرها؟ ما يمكن هذا. فهذا معنى ما ظهر منها، وبتعرف انها مثلا انها نحيفة ولا يعني عريضة، عريضة قد يبدو هذا منها، فهذا معنى ما ظهر منها، يعني من شكلها الخارجي هذا ما ظهر منها، فهذا ما بيمكن انها تستره. العبة تلقي لها هنا استارات زايدة وإلا في طولها ولا في قصرها، وهذا طولها عرضها، هو طولها عرضها بيظهر منها، فهذا معنى ما ظهر منها. أما غير ذلك حتى الوجه والكفين كما سمعتم في الحديث، وكما هو مروي أيضا بالروايات الأخرى
منها يقول النبي لما سأل الصحابة يوم الأيام يقول لهم ما هو خير للمرأة؟ ايش تعرفون أن خير المرأة؟ والآيات هذه في كلها فيها الإشارة فيها. يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين والطين والطين ثيابك ذلك أدنى لا يعرفن فلا يذين. فقال لهم ما هو خير المرأة؟ ما تكلموا. إذا قال كذا قال كذا رجع سيدنا علي يقول لها تقول له تسألوا عن ما قال النبي. قال سألنا هذا السؤال. قال هل تأذن لي أن أذهب وأجيبه؟ قال اذهبي. جاي إليها. جاءت سيدنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول له يا أبي ويا رسول الله سألت هذا السؤال ما هو خير المرأة؟ تأذن لي أن أجيب؟ قال أجيبي يا بني. قالت له خير للمرأة جواب السؤال هذا خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فقال بأبي ذرية بعضها من بعض وقبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الجواب هذا خير المرأة كاملك لا ترى رجلا ولا يراها رجل لا يراها رجل بل متسترة بكامل التستر. فمن جملة ذلك كان أول عندهم يكون هذا طول هذا الإزار. المرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع. تقول له سيدتنا أم سلمة في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الحديث في شان طول الثوب والإزار وما يكون عليه فقال لها صلى الله عليه يقول للنساء يقول سيدتنا أم سلمة زوجته صلى الله عليه وسلم ذيل المرأة شبر. قال المرأة تخلي الثوب حقها له ذيل يعني يطول شبر. قالت له سيدتنا أم سلمة يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا يعني الشبر ذا قليل ويسير تنكشف أقدامنا إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله يعني عدب وزايد والنبي ما عاد بغى زايد من حيث أنه كذا طول ثياب جم ويصبح كما نقول في الأرض يعني إسراف أو اختصار وزهد يعني يلبس الإنسان الذي يحتاج إليه هذه الجمل جمل جمل كما يقول كم ثياب معك فالاختصار يكفي. فقال ذيل المرأة شبر أنه بيكون من بعد قدميها واختلفوا فيها للشرح الشبر ذا منين يبدأ طوله هل هو يبدأ من عند الكعبين وإلا من عند القدم بحيث أنها بتزيد عدها كم أصابع كم أصابع. فعندكم هذا في الشرح. فقال لما قال له شبر قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا يعني أن هذا يسير وقليل وصغير. فقال فذراع ولا تزن عليه خلاص ذراع كامل خليه يكون من الذيل للثوب وبهذا الذراع فيه الكفاية التامة بأن يستر قدميها وتمر ولا يراها أحد لا من قدمها ولا كذا ولا كذا ولا لونها ولا شيء من مثل ذلك. فهكذا السنة وهذا الهدي النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جافي حديث. فهكذا ينبغي للنساء وهكذا ينبغي للرجال. قال بعضهم عندهم أهل الموضات الجديدة عكسوا الهدي ذا كله عكسوا بالعكس تماما وجاءوا النساء يقصرن ثيابهن وقلت له طلعت ما عندي ساق لا لا حتى أرفع منه وذا مرأة مدري بعضهم حتى في الشوارع ولا عند النساء وخلفن الهدي النبي فيقصرن يقصرن يقصرن وجاءوا الرجال قلت يخليه قلت هلا قلوا ذيل وهذا ما هو حاجة ما هو هكذا السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فحسبنا شوفوا أنتم نحن وياكم طلبة العلم مرتبطين بهذه المسائل خلاص شوفوا إذا تعلمنا مسألة سمعتم إذا تعلمنا مسألة وعرفنا حكمها وتفصيلها وسنية فيها والهدي فيها من كذا وكذا خلاص يعني خلاص تعرف خلاص رتب ثيابك من اليوم كلها على هذا الترتيب وعلى هذا العمل وانتهت العمر كله على هذا ما تحتاج لأنك تراجع فيها ولا بتقول نسيتها خلاص هكذا الترتيب وهكذا الخياط وإن رحت عند الخياط وإن صلحت لك أي ثوب وإن على هذا الأمر قم وبدأ وبقى عليه دواما إلى الأبد وإلى الموت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عادك تنسى ليه ولا عادك بعدين بتغير مشانه ولا مشان من ولا إنك في السفر وإنك في الحضر وإنك نعم إلا ما قد يكون في بعض ما يناسب بعضهم من حيث كلفوهم إياه في الأعمال ولا في بعض الوظائف وإلا بعض المدارس وإلا غيرها. وإلا إذا عرفنا مثلا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنية في لباسه فبغيتنا خرجه في إيش من مكان يعني ما عاد يصح أن أنا ألبسه يعني اترك سنة النبي البس اللباس حقي إذا أتركه فين وهلو كذلك يلبسه وقال في الطائرة ولا في السفر ولا في المطار ولا عند البحر ولا عند الشاطئ ولا عند في أي من مكان الأصل الهدي النبوي. نعم لا يكون قد يكون لائق في بعض الأحوال في بعض الصور أو من بعض الناس ولكن السنة هي السنة
ولا لوم على أحد في المحافظة عليها على الإطلاق. في كلام السلف الصالحين كان يحافظ الحيب علوي بن شهاب وبعض الكلام اللي يقوله عاتب على من يخرج إلى السوق بدون عمامة، يقول ذي حفظ لك وحراسة وحصن، لأنك لما تلبس مثل هذا اللباس بيحفظك اللباس هذا، حفظ لك. كيف حفظ لك؟ قال وأنا بلباسي هذا ما بتستانس أنك تقعد في مقهاية وانت باللباس ذا في السوق هنا، يمكن ذا نعمل إذا كنا في السفر ولا شيء، بس ضرورة يعني، ولكن هنا ما بتقدر، وإلا بتقعد فوق حتى تكة، وإلا بتقعد عند ناس ما هم يلعبون من ديش من لعب، ولا بعض الأشياء التي لا تليق ولا تناسب من أصحاب الإنترنت وما إلى ذلك، وهكذا وهكذا وهكذا. فهذا حصن، فاللباس والهدي النبوي كل هذه حصون منيعة يحفظ الله سبحانه وتعالى بها من يحافظ على العمل والاتباع، إضافة إلى النور الذي يكون فيها والهدي والثواب والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلاحظوا هذا، وكان ينبه الحبيب عمر دائما خصوصا أيضا في الأولاد الصغار، يبدأ هذا من عند الصغار، من عند الصغار والأولاد والبنات، نفس الكلام ونفس السنة ونفس الهدي، ماشي سنة للأولاد أخرى، ولا البنات يقولون إلا ما يقول شيء صغير، وجي تحصلها هنا في عند الزواج ولا في المناسبة لابس الثوب لا هو هنا، والتطويل حق النبي لما يقول إزارها حتى البنت الصغيرة له، واللي يخلونها أشبه بأنها كاسية ولا عارية إذا في المناسبة ذي وإذا في الزواج ذا، وتشوف هنا وهنا وهناك، كل هذا مخالفة للهدي النبوي ومن حيل الشيطان ومكره وخداعه التي يروج بها على المسلمين محبة السفور والتبرج لأجله، لأجل هو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ماشي فتنة كماها بعدي فتنة بتقع فيها الضر عليهم من هذا، تبدأ هذه من عند الصغيرات صغيرات ومن عند البنات، والتسيب لمثل هذه الأمور، فراعوا أسركم وأهل دياركم ومن يقبل النصح على هذا المعنى، والحمد لله. وما في جمال الشريعة وسوء الهدي النبوي إلا الحسن وإلا البهاء وإلا النور وإلا الهداية وإلا شرح الصدر وعظيم الأجر من الله تعالى. يلا بالتوفيق. قال واجعل كم قميصك إلى الرسغ. الكم هذا الذي يلبس في اليد وتخليه إلى فين، فبعضهم يجعل له كم إلى هنا إلى عند المرفقين، فهذا يشوفونه بعضهم لا قية يقول النص، حتى يقول هنا اسماء ثانيه لا معنى مع بيها، وشي في السراويل ومن ذي شي اسم وشي منا وشي منا، ولكن الهدي النبوي في هذه العاده ان يكون كم الى الرسغ. تعرف الرسغ؟ الرسغ العظام الصغيره الذي يقولون اهل العلوم ثمانيه موجوده في هذا المفصل ما بين الكف والساعد، هذه العظام، هذا الكم حقك في الثوب الى هنا، او قال لعده قصير يحب انه يكون اطول طول عادة، بعضهم كانوا يعتادون هكذا في الماضي وغيره، أو إلى أطراف الأصابع ويخلي حق الثوب كله إلى هنا، يعني حتى يكفه قده داخل تحت الله، فلا بأس بذلك. وإن زدت فلا تسرف، وزيادة على هذا زيادة على هذا لأجل إيش؟ بك برد، قلت جابوا لنا الحين قفازين هنا بتقيها في شدة البرد ولا غيره. كان بعضهم أول يذكرون هذا في التراجم المتقدمين، قد يوسعونه مشان يستفيدوا منه. كيف يستفيدوا منه؟ يجعل لكم ذا وذوه كم الكيس حقه، حتى يروح السوق ويجيب الحاجة ويطرحها هنا ويكون كبير كذا، ينتفعون به في مثل هذه الأعمال، كما هو في يمكن عادة بعض الناس. قال أحد الشيوخ لبعض الطلاب والمريدين يجل يدبه، قال له روح هات شيء من السوق، يقول له كما مثل الخم كذا اللي له رايحة تنفع في الثوب، قال له مرحبا، وصى يروح السوق يجيبها. قال له بغيت كيس يا شيخ، أعطنا كيس مشان يجيبها. قال ليه كيس، طرحه في الكم حقك خلوه يروح في ثيابه كذا، تعلم الأدب وكسر نفسك في هذا. فكان يوصله ويقول له اذهب إلى ذلك، تمام. فقال له طرحها في كمك فلا بأس بذلك إذا كان لهذا، ولكن على الأصل الأصل إلى الرسل. يقول سيدنا أنس في الحديث كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، كم رسول الله إلى الرسل إلى هنا خلاص.
احتاج إلى زيادة منه. نعم اللي يقصرون كان بعضهم يعتادوا هكذا، فهذا ما هو من السنة، ولكنه قد ما يقولون أنه مكروه، ولكن الأفضل هكذا. فبعضهم يعتادوا يخلون ثيابهم إلى الكعبين هنا، أو حتى هو كمه إلى هنا بس، لكن بعدين يعطفها إن كانوا حر إلى شيء عذر ولا غيره، ولكن هكذا. وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، كم رسول الله إلى الرسغ، قال الإمام الحداد: وقطع عليون، أي سيدنا علي بن أبي طالب، كم قميص له إلى أطراف الأصابع، خلى إلى هنا غطى الأصابع كلها، فلا بأس بذلك. ثم قال: ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه. فكم ثياب معك أنت؟ كانوا أول ما عندهم شيء ثياب، وفي أخبار نبينا وفي سيرته أشياء كثيرة من هذا، وكان الواحد يلبس الثياب. غزوة ذيك رقعوها ذات الرقاع، يقول يرقعون ثيابهم كذلها أو الرايات التي معهم، وبعض الأحيان بغوا ثياب وملابس حتى الكفن. سيدنا من في أحدة، سيدنا مصعب بن عمير أحد الشهداء، أول من أرسل النبي إلى المدينة ليعلمهم القرآن قبل ما يهاجر صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحد. كان هذا سيدنا مصعب بن عمير عند أمه قبل الإسلام، أمه تعطيه المال ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب، حتى إذا مر في الطرق وإلا الشوارع يشرفن النساء ويقولن له كذا كذا مما كان عليه من البذخ الكثير الطويل. أسلم، خلى أمه وتركت وقطعت عنه كل المال الذي تعطيه هذا كله. يوم من الأيام أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه ثوبين باليين وكذا، قال: شوفوا هذا مصعب بن عمير، كان عليه قبل ما يسلم، والآن أخذه حب الله ورسوله أن يكون هكذا، محبته لله تعالى ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلته إلى هذا الحال. لما كان في الشهداء يوم أحد، وهو ممن نزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء الشهداء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، جاءوا بيكفنونهم. كان عليه هذه ثيابه، الشهيد يكفن في ثيابه ما يخرج منها ولا يزال منه الدم، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، حتى يقولون في الفقه يحرم إزالة الدم هذا، ويكفنونه إن كان عنده شيء ثياب. أرادوا يكفنوه في الثياب التي هو فيه، ما كفت، انغطوا رجله، انغطوا رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه. قالوا: يا رسول الله ما عاد شي معنا، حد بيجيب ثوب منكم يغطيه؟ ما حد جاب شيء منهم. فقال لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، هاتوا الأشجار ذي وغطوا بها، لأنه مشعوه. وكان على هذا الحال، ومحبته لله ورسوله وصلته إلى هذا الحال رضي الله عنه وأرضاه. كان ذكروا هو بقية شهداء أحد، قال: والذي نفسي بيده ما من أحد يسلم عليهم ويقف أمامهم ويسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. فما عاد بيتحسر بيقول: أنا ما عندي ثياب ولا كذا. وقد قال الله فيهم في أصحابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. من فرحهم كما جاء في الحديث، قال لهم الله لما خاطبهم وكلمهم: تمنوا علي، ايش بغيتوا؟ قالوا: ما عاد بغينا شيء، خلاص هم خرجوا من الدنيا، وان كان على هذا الثياب التي هم عليها وقتل منهم وعلى حصلوا الطيب ولا حصلوا، لكن قد انكشفت امامهم الحقائق التي كانت مغطاه على اهل الدنيا، وظهرت لهم شؤون الجنه وارواحهم تاوي الى الجنه. قالوا: ما بغينا شيء يا رب. يقول لهم: تمنوا علي. قالوا: يا رب ما بنتمنى شيء، ها بنتمنى ونحن في هذا النعيم كله. فيقول لهم: تمنوا علي. قالوا: ان كان ولا بد يا رب، فما عاد بنرجع الى الدنيا مره ثانيه لاجله، مشان الثياب ومشان الماكل ومشان المناكح ومشان، قال: لا، مشان نقتل في سبيلك مره ثانيه. قال الحين مرض عجبهم القتل، ظهر عجبهم القتل، قتلوا. قالوا: يقولون بكوا عليهم واحد، قال: بنرجع الى الدنيا مره ثانيه مشان نقتل في سبيلك، من قاتل في سبيلك ونقتل مره ثانيه. قال الله يقول لهم: انه قد قضي انهم اليها لا يرجعون، انا قد حكمت حكم ان اي واحد يخرج الى البرزخ الى الاخره ما عاد يرجع في الحس كذا ولا في الظاهر، شيء مرجع له معنى ثاني يمكن.
فقضي أنهم إليه يرجعون. قال بس خلاص يا رب ما عاد بغينا شيء إلا أخبر عنا من ورانا اللي ما هم دارين من أصحابنا وبقية الأمة، قل لهم نحن فين. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما شافهم يوم من الأيام لما ذكر لهم حب يتحسر منهم على أي ثوب من هذه الثياب على الإطلاق وهم في الجنة، يقول النبي لما ذكروا يوم منديل من المناديل، المنديل اللي يستعمل للعرق، يستعمل لإزالة الأوساخ، وجاءوا بشيء من الثياب الحرير وكذا طيبة من ثياب الدنيا الحسنة الجميلة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنونها لأنه أراد ينبههم ويعلمهم ويربيهم صلى الله عليه وسلم، حتى نتربى ونعرف الواحد كل واحد لما ينظر لما يلبس ثوبه جديد وإلا ما هو جديد، إيش كيف نظرتك إلى ثوبك؟ ولو لبست أفخر ثياب ولا أغلاها، لكن إيش نظرتك إليها؟ فلما راهم النبي ينظرون إلى ثوب وهم يستحسنون وأنه كذا وأنه كذا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، يقول لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، أو أفضل من الدنيا وملابس الدنيا وما فيها كلها. قال المنديل حق سعد بن معاذ بس، والمنديل لا حق العرق وإلا حق المخاط ولا غير. قال هذا شو أفضل من هذه الثياب كلها ومن جميع، فكيف ببقية ملابسه التي من غير المنديل والحلل التي يلبسها وكل معنى فيها واحد منها معناه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل شيء في الجنة على هذا المعنى. وهكذا رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا على هذا الحال وهكذا ينبغي. فإذن لا حاجة، يقول لا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه، يعني من غير تكلف ومن غير مبالغة. والحمد لله يسر الله على المتأخرين أشياء كثيرة، كانوا يذكرون بعض الشيبان يعني يذكرون لنا. كان جدي يقول لي الله يرحمه، قال يتمزق الثياب حقنا أول ما تتمزق، كان قريب ذا عدله قريب، قال تحت الكرسوع ذا يشتعك ذا ويتمزق، قال يجي بعدين بغينا بنصلحه الخياط ولا تخرج منه قطعة كاملة، بنجي بندور لنا خرقة ثانية من شان نلزقها فيه كم الرقعة. قال يجي ندور وينها، بعض الأحيان نحصل الثوب لونه كذا والرقعة لونها ثاني كذا، يصلحونها المهم أنها تستر ويطرحونها في مكانها. وكان الواحد قال مننا ويقول في ذاك الوقت الإزار واحد ولا الصارون واحد تعبر سنة كاملة ما معه إلا هو ذا يلبسه كل يوم وهكذا. وكما جاء في أخبار الصحابة وشيء من هذا في تراجمهم كثير. فالحمد لله هذا هو الأصل، لأن المقصود ستر العورة، وإذا سترت العورة بذا أو بذا بذا النوع أو بذا نوع فهذا يكفي. ولما بسط الله هذا البسط فاشكروا الله على هذه النعم وعرفوا حقها، ولا يكون أحد همه ولا فكره أنه إلا لابد لا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، ولابد أنا ما ألبس إلا لباس من دريها. عاد الشباب دحين أصحابنا ذلا وكثير ذلا حتى يلاقونهن أسمع شيء اسمه كذا وثوب قماش اسمه كذا أنا ما أعرفهن، ويجيبونها كثير من هذه الأشياء، ولابد إلا كذا وما يصح في العيد إلا كذا، ولا من قال لابد ومن قال كذا؟ قال ربك استر عوراتكم، وإذا سترت عورتك اشكر الله تعالى. وقال له يا ولدي تنزل في العيد، يقول سمين سيدنا عمر بن عبد العزيز له هو فيه ثوب ود الأمير هذا، وهو في العيد يقول الولد لابس ثوب دويل وغيره، بكى يوم شافه وخاف انه ينكسر قلبه لما يشوف بقية الناس وهو في العيد لابس ثوب ما هو جديد. قال لي يا ولدي غير ما يدخل في خاطرك كذا وما عاد معي شيء في ورعه. سيدنا عمر ايام قبل الإمارة يلبس ثوب 400 درهم غالي، ويقول خشن هذا عاد وانا ابغى احسن منه وليا منه. وبعدين يوم قلت وصلت له الإمارة رضي الله عنه وارضاه يلبس ثوب 4 دراهم رخيص، ويقولوا لين هذا زين يوم عشية قل منه زهد بعدين وعرفها، مع أنه الأمر إلا بالعكس قبل الإمارة كان على حال من الأحوال، وبعدين لما عرف الحقائق الكبيرة فقال للولد بتنكسر قلبك يا ولدي أنت اليوم عيد دخل. قال يا ولدي يا أبي، شوف الولد يقوله يا أبي إنما ينكسر قلب من لم يرضى بأمر الله ولم يرضى بحكم الله، هذه نعمة أنعم الله تعالى بها علي، أنا راضي بهذا ولا عندي شيء ولا عندي إشكال في هذا أبدا. وهكذا وإذا قد لبست لبس بالنية صالحة ولا تنظر إليه أنه فاخر وأنه غالي وأنه رخيص، لبسه لله، ومن لبس لله وتطيب لله وعمل كل شيء لله
فهذا الذي له الجزاء الكبير عند الله تعالى. إذن المطلوب لا نتحرى، يعني يتقصد أفخر الملبوس ولا أخشنه، وتوسط في ذلك، وتوسط في ذلك، ولا وتوسط في ذلك، وتعلم أن العلم حقيقة في هذا الأمر، أنه لو لبست أغلى ثوب في الدنيا ما بيقربك إلى الله تعالى بحكم أنه ثوب، لو كنت أنت مجرم وإلا ما عندك لباس التقوى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وبعدين ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى أحسن، لباس التقوى تلبس لباس أوامر الله تعالى، يعني أنت في عينك وجوارحك السبعة ذي وقلبك لابس فيها لباس، لباس الاتباع والسنن النبوية، لباس الطاعة، ماشي ما فيها معصية، لا يد تعصي ولا رجل ولا عين ولا أذن ولا لسان، هذا لباس. قال ملبوسها يا خير ملبوس، وهذه الملابس الكبيرة يسمونها أهل المعرفة بالله الخلع المعنوية، كان يذكرون السلف في كثير من كلامهم، قال وين اللي يدورون للخلع؟ كان من يعتلون الناس بملابسهم هذه الظاهرة ويتفاخرون فيها ويبالغون فيها، مهما كان لأحد منهم نية صالحة فلا بأس، ولكن نية غير صالحة مفاخرات فيها ومسكين وقلبه خالي من خلع الإنابة إلى الله، صدق التوبة إلى الله، التواضع، الزهد، الصبر، مقامات اليقين هذه، والأمور الألبسة المعنوية والفخر الكبير اللي قال الحي عمر في المذاكرة، بعدين أول ما يموت الميت مننا سنة في الجنائز مباشرة خرجوا ثيابه الذي عليه، هذه خلاص أي ثوب فيه ما عاد يخلون الميت في ثيابه، لأنها تسرع إلى تغييره إلى بلائه كما تقرؤون في الفقه، فيسن إخراج الثياب عنه هذه مباشرة. لكن لو أنت لابس خلع من خلع المعنوية، من خلع الإيمان والمحبة والمعرفة والمراتب الكبيرة دي، ما حد بيخلعها منك يوم تموت، عاد كلها يوم تموت تشرق زيادة أنوارها وتشع بالإشعاعات الكبيرة العظيمة، وتشوف وتظهر بعد ذلك، يشوفونها تظهر عند المغسل وتظهر عند الدفن وتظهر في الصلاة وما بعد ذلك وما بعد ذلك، أكبر وأكبر وأكبر. إذن الثياب ما ترفع منزلة أحد. وفي الأبيات التي تنسب للإمام الشافعي والإمام مالك يقول فيها إيه؟ حسن ثيابك ما استطعت، ما استطعت، فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا. قال بيلبس ثياب ردية وكذا، قال مشان قاعد أنا متواضع، قال له قال واحد قال له لبس ثياب ما هي زينة، قال مشان لا قد حشافك بيعطيك شيء، قال لا ما هو هكذا، ودع التخشن في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تكن وتكتمه، فالرثيث ثوبك لا يزيد لا، فجميل ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، ورثيث ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. لبست أي ثوب ما هو كذا، ولكنك أنت متقي لله تترك ما حرم الله، فما هذا يضرك ولا هذا يرفعك. إذن القاعدة في الأدب والسير لله يا إخواننا، أننا بثيابنا نشكر الله على هذه النعمة التي نعم الله تعالى بها علينا، ولا نعلم أنها بصفتها أو بذاتها ترفعنا أو تخفضنا، لا لا شيء منها، لا يرفعك ولا يخفضك، ما يخفضك ولا يرفعك إلا القرآن والعمل به، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، ترفعك التقوى ولباس سماها الله لباس التقوى، فالبس من هذه الألبسة والتقوى اللباس العام وتحت هذه الخلعة الكبيرة العظيمة. وخير الأمور أوساطها، يقول ولا تكشف عورتك ولا شيء منها لغير حاجة، حرام كشف العورة عند من يحرم النظر إليها، حرام حرام. قال صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، كما سمعتم ما بين السرة والركبة، إلا للحاجة عند الحاجة، فيقول لغير حاجة. من جملة الحاجة إذا كان واحد بيدخل الخلاء فلا إشكال، وإذا كان من جملة الحاجة إذا كان واحد في خلوته، مع قول الفقهاء أيضا أنه حتى في الخلوة لابد من ستر السواتين، ولا يجوز حد يقعد ريان هكذا بغير عذر، إلا إن كان شدة حر، وإلا قال يخشى على ثيابه أن تتسخ شيء من هذا، هذا الذي قرروا عنهم، ما سوى ذلك لا. فكان بعضهم إلا لأهل الحضور مع الله، قل في كل حال هو بين الله وعند حضرة الله، فما يقعد إلا متزين بثياب حتى في بيته، حتى في مع أهل بيته هو لابس
ملابسه التي يعتادها في غالب أحواله. فلا تكشف عورتك ولا شيء منها لغير حاجة، ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، كما قالوا في المرض والطبيب أنه يكشف موضع العلة حتى ولو كانت في العورة. نعم، لكن يقولون الفقهاء موضع العلة، وينبغي أن لا يعالج الرجال إلا الرجال ولا يعالج النساء إلا النساء، وما كان من خلاف ذلك من غير حاجة ولا ضرورة فإن هذا لا يجوز. وجيت تدخل أنت تدخل الرجال تدخل عيادة حق طبيبة ومرأة، وإلا مرأة تدخل عيادة عند الرجال دكتور وطبيب وموجود طبيبة وموجود الأطباء، فهذا لا يجوز. ثم إذا احتيج إلى ذلك لضرورة غيرها فيكون موضع العلة. إيش موضع العلة؟ قال الفقهاء يقول بعضهم موضع العلة في في في الساعد في العضد، ممنوع يكشف الساعد، يكشف موضع العلة فقط، خلاص موضع العلة يكشف كله من ما يوصله إلى هناك حتى يكون محافظ على هذه الأداب. الله لا يحوجنا إلى مثل هذه الأشياء، ونسأل الله العافية والسلامة. فلا تكشف عورتك ولا شيء منها لغير حاجة، غير حاجة واحد هكذا يركب السيكل ما يدري بنفسه يطلع ثوبه المنفقود الفخذ، ولا قالوا بيلعبون كراشي، حاجة بيلعب الكرة لازم يكشفوا عورتهم ولا بيجب يكسروها فوق الفخذ، حطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولعبوا كراها وطوروا شروي لكم، ما يصح، ما صح اللي بقى من الشروط ولا من الأركان ولا من المبطلات، فلا بد يراعى مثل هذا. وهكذا في المسابح وهكذا في اللعب وهكذا في مختلف الأحوال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا احتاج الإنسان أن يكشف شيء من عورته حيث لا ينظر إلى أحد ولكن للحاجة، فيسن أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فقد قال صلى الله عليه وصحبه وسلم في الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله الذي لا إله إلا هو. يعني إذا قلت بسم الله الذي لا إله هو كشفت عورتك، لأنه قد يكون عندك أحد من الجن الذي يرون إلى عورتك ينظرون إلى عورتك، إذا قلت بسم الله الذي لا إله هو فهذا ساتر بين نظرهم وبين عورتك. وقل إذا لبست ثوبك من الأذكار التي علمنا إياها النبي عند لبس الثياب، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني هذا رزق من غير حول مني ولا قوة، وجاء في الروايات أيضا اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. يعني أن الثوب هذا قد يكون فيه خير لك، فيه خير لك تحصل الخير حقه، أسألك من خيره وخير ما هو له، وقد يكون هذه الثياب فيها شر، شر كما لو واحد يلبسها ومتكبر لبس له ثوب يظن نفسه أحسن من الناس وأنه رسل من دفين ولا ارتفع منه ويتكبر به بهيئته أو بنوعيته أو شيء من مثل ذلك، فأقول أعوذ وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وجاء عاد أيضا لمن لبس ثوب جديد بعد ذلك وسنة أن يصدق بالقديم ويتبع السنن هذه التي جاء في بعضها. آخر هذه المسألة قال الإمام الحداد في هذا الفصل ومن السنة لبس العمامة وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمائم. فمن السنة لبس العمامة، العمامة سنة نبوية تكون، هذه سنة نبوية وليست مجرد عادة كما يقول بعض الناس، قالوا هذا العمامة عادة كانت عند العرب ما بغوا يقولون إنها سنة، يعني هم بيلبسها ما بيتلبسها أنت تارك للسنة ما عليكش، لكن النبي لبسها فلما يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت عادة من قبله تقع سنة له خلاص، لأنه هو مشرع صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في أول درس أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تخرج أحواله وأفعاله كلها ما بين السنة وما بين الواجب، وجاء الأمر بها في كثير من الحديث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم البسوا العمائم، يقول ركعتين بعمامة خير من كذا كذا ركعة بلا عمامة، ويقول العمائم تيجان العرب، كان هذا عادتهم أول، لكن لما لبسها هو صلى الله عليه وسلم وأكد في فضلها وحث عليها رجعت بعد ذلك عادة عبادة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع من أنواع ألبسة ثيابه التي يلبسها، ويسن للمسلمين أن يقتدوا بها وليقتدى فيها بعد ذلك على الأصل وعلى العموم لكل مسلم من المسلمين. نعم قد تبقى بعد ذلك شيء من العادات التي بها جرت في أنه مثلا في كبرها هذا يكون للعلماء أو حتى لمجرد طلبة علم ولا عالم لمن توسع في العلم
كما ذكر الضوابط هذه عندكم الحبيب عمر في بعض كلامه، ولكن من حيث إطلاق السنة فإذا لبسناها قال يقول لعامة الإخوان والطلاب في مثل يوم الجمعة خاصة وفي العيد وفي المناسبات الكبيرة فهي سنة مطلقة لكل أحد مننا، ولا يكون لبسه لها فيه مخالفة على الإطلاق، بل بالعكس.

0: وعند اتساعه في عند كبر سنه أو كان بعد زواجه وبعد ذلك، فيمكن أن يكون يلبسها في غالب أحواله، حتى إذا جاوز 40 قال واتسع في العلوم فيمكن أنها تكبر. وجاء في بعض الروايات أنها أو التوجيهات فيها فتكون أولا على حسب رأس الإنسان وحالته، 3 أذرع 5 أذرع قد تصل إلى 7 أذرع بعدين لمن كبر في العلم وفي السن وهكذا. فمن السنة لبس العمامة، وليس من السنة توسيع الأكمام، ليس هذا من السنة. معقول أنه جائز كما كان في بعض العادات، وإلا الاقتصار على جسمك وطولك وعرضك هذا كافي من غير ما تضيق ولا توسع جنب الأوسط في ذلك. وليس من السنة أيضا كبر العمايم، وما جاء من النهي في بعض هذه الأمور من حيث كبرها أو شيء من الزجر عنها على لسنة أحد من الأخيار، فإنما هم لأجل أن لا يخاف ما يخاف به على أحدنا من شيء من الكبر أو التعالي. كما سألني أحدهم في الأسبوع الذي قبل الماضي قال طيب نحن عندنا نخلي لحانا كذا كبيرة وكثيرة، شفنا شيوخكم وأنتم ولا يخففون منها، فقلنا شي فيها زجر ولا كذا؟ فيقولنا هذا كلام أهل العلم وما ورد فيها مما قاله صلى الله عليه وسلم ومذاهب أهل الفقهاء في الأخذ منها بما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه يأخذ من ما زاد على 4 الأصابع وما زاد على ذلك يأخذ منه، وما ما أبقيت منها فلا إشكال في ذلك، إنما فقط يخاف عليك كما أشار إليه الإمام النووي ألا تكون سبب لأنك تتكبر على غيرك أو أنك تقول أنك أنت ذي الحين صاحب منزلة في الشرع أو في الدين أو في العلم، أو أنك تأخذ بها وتأكل بها وتكذب بها وشيء مثل ذلك. الكذب حرام بأي شيء، إن كانوا بعمامة وإن كانوا بلحية وإن كانوا بكلام وإن كانوا بفعل. والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الحصن وهو الحفظ بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما سلك عليه أصحابه وأهل بيته، ولنا أسوة بهم وبرجالنا وبشيوخنا نقتدي بذلك ونحسن النيات الصالحة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الحسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يرزقنا كمال المتابعة له في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وعباداته وعاداته، ولا يجعل لنا حركة ولا سكون إلا في متابعة الأمين المأمون. يبارك لنا ولكم في هذه الدورة وفي مجالسها وفي الخير وما يتنزل فيها، ويعم بخيراتها إلى جميع أهالينا وأهل ديارنا وبلداننا والمسلمين أجمعين، وإلى أهل المشارق والمغارب، يرفع عنا وعن الأمة جميع المصائب والنوافل والنوائب، يعجل بالفرج وزوال الضيق والحرج، ويرفع ويرحم المسلمين ويغيث المسلمين على كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم،
0: ربنا
1: انفعنا بما علمتنا، ربنا ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، معالي القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا، وارزق الكل

وسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب المصاب

0: الضحى.
1: أقسم بوقت ارتفاع الشمس أي أول النهار أو كله.
0: والليل إذا سجى
1: أي سكن أو اشتد ظلامه.
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: المعنى تركك يا محمد وما قلى ما أبغضك منذ أحبك. نزل هذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم عند تأخر الوحي إن ربه ودعه وقلاه.
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا ترضى به. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: استفهام تقرير أي وجدك بفقد أبيك قبل ولادتك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب.
0: ووجدك ضالا فهدى
1: عما أنت عليه من الشريعة أي هداك إليها.
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: المعنى فقيرا أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها.
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: المعنى فلا تغلبه على ماله ولا تستذله.
0: وأما السائل فلا تنهر
1: فلا تزجره وارفق به.
0: وأما بنعمة ربك فحدث
1: أي بنعمته عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: الخادمة لا بأس تكنس وتطبخ وتلقي أي حاجة، لكن الولد لا، الولد هذا رأس مالي، لأن العدي هذه ما تدوم، المال ما يدوم، شوية تأشيرة من هنا ومن هنا وخرجت من هذه النعمة. لا، نحن ما نريد هذا، نريد هذا الولد يكون قرة عين، هذه من ناحية. ثم نحن مسؤولين أمام الله عن إيش؟ عن تربية هذا الولد، كيف علمته، كيف ربيته، كيف قال له أنا والله جبت له خدامة كافرة، طلع الولد ما يعرف ربه ولا يعرف رسول الله ولا يعرف أي شيء، والأم ما هي فاضية له إلا اللي يقولها الصبح الصبح كيف بيت الولد كهاته، تطرح له قبل هنا وقبل هنا وخلصت. هذا الحنان حقها، فين النهر، النهر اللي هو من الحنان من المحبة من الرحمة اللي طرحها ربي في قلبها، ما هي بغت بر من الولد، بغت الجنة تحت أقدام الأمهات. الأم ذي ما ربت ولا لقت شيء، هكذا بس حصلت ولد جاهز، يعني عاملته معاملة الثوب تخيطه برا والطبخ تجيبه من برا ومدري ايش يجيبه من برا، وبعدين والولد ايضا يتربى برا، يجي نحن موعده يجي لك الولد ما يعرف شيء، هي ما تعرف تنطق العربيه، ما تعرف انها عاد هلا كافر من باب اولى، وين هي ما هي كافره، هل اخلاقها كما اخلاقنا؟ الانسان طبيعته يشيل من اخلاق اللي جنبه ولا لا يشيل؟ ودائما لازم نتعلم حاجه مهمه، ايش هي؟ أنه الحاجة البطالة تنتقل تو. شوف الحين كيف نشوف كيف الحاجة البطالة تنتقل تو. ها نشوف الآن عندنا واحد عنده زكام يعطس، عطسنا عطسنا عطسنا وعنده كم منفار، يجي فيهم الزكام ولا ما يجي؟ يجي. لكن واحد عنده صحة قوية وعضلات مبتولة وما شاء الله وذكاء عنده، جلس بجنبه يعديك بهذا الشيء؟ ما ينتقل الذكاء ولا ينتقل القوة ولا شيء، ما تنتقل عن طريق جارك، لكن الزكام ينتقل. يعني إذا المرض ينتقل والخير ما ينتقل، وانتقل ينتقل ببطء، والزقر عادة يقلد، لو شافك أنت عملت رأسك هكذا قال كمان زو زو زيغة. جات هذه الخدامة اللي هي بمبلغ كبير نعطيه إياها، وربما إيش، ربما أن هذه المرأة بدل ما تربي ولدنا خربت ولدنا، أعطيناها طفل صغير من شان تربيه، خلت الولد سيرلنكي طلع نحن، ولا فلبيني ولا صومالي ولا بأي شكل، نحن ما نقول شيء، نحن ولدنا مسؤولين أمام الله. يا مصيبة أنا سيب ولدي من شان تربيه؟ لا، يجب على النساء يتنبهن لهذا الموضوع، يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي أعطانا نعمة، الحمد لله الذي أعطانا الأولاد، لأنه يجعل من يشاء عقيما، كم من واحد يشتهي الولد بيدفع ملايين مشان بغاله ولد ما حصله، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا إيش عقيم. طيب وأنت ربك أعطاك الولد سيبينه للخادمة، هذا من المصائب اللي ابتلانا الله بها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد

فيه عيب تجلس معه وقت القراءه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم

أم هو على ثقه بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجه مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

فمن شغل عنه بمال أو بولد أخطى النجاة، مثل الذي يتعلمون العلم للمرتبات، مثل مهاجر أم قيس خابت قصوده والنيات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج نصف

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: صلى على النبي وآله.
1: الخوخ والثآليل الجلدية. يعمل منقوع مركز من الخوخ في الماء، وذلك بوضع ثمرتين مخرطتين منه في فنجان ماء مغلي، ثم يغطى الفنجان ويترك 10 دقائق. يستخدم هذا المنقوع في عمل كمادات للدمامل أو الخراج، كما يشرب منقوع الخوخ لمفعوله المنظف للجسم.
2: من طرائف النحويين، من فنون الرد المفحم. يحكى أن الأعرابي الشاعر الأعمى المعروف بشار بن برد لقاه رجل ثقيل الدم، فقال: يا بشار، ما أعمى الله رجلا إلا عوضه، فبماذا عوضك أنت؟ فرد بشار بن برد قائلا: عوضني بألا أرى أمثالك. أراد رجل إحراج المتنبي، فقال له: لقد رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فقال المتنبي: سبحان الله، وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. أقبل جحا على قرية فاستقبله أحد أفرادها قائلا: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فقال جحا: نعم نعم، الحمير تعرف بعضها. كانت امرأة تسوق 4 حمير، وإذا بشابين سائرين بجانبها، فقال لها: صباح الخير يا أم الحمير. أجابتهما على الفور: صباح النور يا أولادي. سألوا رجلا: أيهما أجمل، أمك أم القمر؟ قال: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني
وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني

قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش

الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة.

الرحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.
0: سبحان

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استغفر الصلاة بأربوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اللهم لك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أحب ما دار العبد كله. الله أكبر سبحان ربي العلى العظيم وبك آمنت وبك أسلمت وبك الذي خلق وصرفه في قسم محمد صلى الله عليه وسلم وحسن خالقين. الله أكبر الله أكبر. اللهم لك سجدت الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربك اللهم لك ربك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم الله أكبر. الله أكبر. اللهم لك أسجدت ولك أنعمت ولك أسلمت سجدي بهذه خلق صور شجر النخل صلاة ورحمة. الله أكبر. السلام عليكم. السلام إلى الله وحده أشهد أن صلي على سيدنا محمد كما صليت كما باركت على سيدنا.

0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سجد وجهه لله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته.

نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أي فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له رواه أحمد واللفظ له وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن

هم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناواصل أخر الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ

مات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبيعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرًا.

هو اللي قبول وتمام كل صورة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بل بهن فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

وهو نعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: المزيد من يومنا هذا إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله الأبرار الطاهرين وصحابته الهداة المهتدين، ومن سلك نهجهم واتبع لسنتهم من كافة الخلق أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نتلقى فيها معان ودلالات من الآيات البينات على أيدي أهل السر والوراثات، فلولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. وخير ما تستفتح به المجالس وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب محمد أمين عمر باذياب، فليتفضل جزاه الله خيراً.

ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس

0: صدق الله العظيم. جزى الله الطالب خير الجزاء ونظر الله إليه. تلوتك يا قرآن يا نور مهجتي، فإنك ريحاني وروحي وجنتي. أرى فيك نورا ليس يمكن وصفه، تجر به عيني وتهتز به نسمتي. فلولا هداك ما عرفنا إلهنا، فما أنت إلا منه فيضان رحمتي. وأما الآن فنقطف من بستان النبوة جمال زهره، ومع الحديث الشريف مع الطالب عبد الرحمن بن ماجد صياد، فليتفضل نظر الله إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزى الله الطالب خير الجزاء. مرت عليه عصور لا عداد لها، وليس يصدأ إذ لا يصدأ الذهب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. نبوة كلها بالصدق ناطقة، بالعدل قائمة آياتها عجب. وأما الآن ومع الحدو والإنشاد ومع الطالب أحمد بن عبد الله بن سالم هداية، فليتفضل نظر الله إليه.

جزى الله الطالب خير الجزاء. وأما الآن فيلقي على مسامعنا كلمة مباركة السيد الداعي إلى الله عزير شاه، فليتفضل أثابه الله.

الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بحضور مثل هذا المجلس. هذا المجلس الذي نستمع فيه جواهر من جواهر القرآن، نستمع فيه أنوار النبوة يأتي إلى آذاننا من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أحباب بحاجة إلى مثل هذا المجلس، بل الأمة كله والعالم كله بحاجة إلى مثل هذا المجلس. قد رجعنا الحمد لله بعد خروج دعوي إلى بريطانيا وأمريكا، والحمد لله وجدنا أن الناس كلهم بحاجة إلى مثل هذا المجلس. العالم كله الآن في الحيرة، والناس ما شاء الله، الله تعالى وفق بعضهم وإيقظ بعضهم بما هم فيه من النوم، فوجدوا أنهم مناهجهم باطلة، ووجدوا أنهم في الظلمة، ووجدوا أنهم بحاجة إلى شيء، حاجة إلى شيء يذهب العطش في قلوبهم. هم بحاجة إلى الحق، بحاجة إلى كلام الله، بحاجة إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة العلم والمهتمين بدعوة الله تعالى، علينا نحن أن نشرب من مثل هذا المجلس، ونحمل ما نحن نستمع، ونحمل هذا الماء العذب إلى هؤلاء العطشانين.

0: ما يعرفون عن هذا الدين الآن، ولكن سيأتي يوم أنهم سيعرفون عن هذا الدين، ومن يبلغ لهم هذا الدين لهم الأجر والثواب. فقد يكون نحن وقد يكون الغير، وإما نحن نستمع ونستفيد ونحمل هذه الراية إلى أمثال هؤلاء ونحصل أجر وثواب، أو غيرنا يعمل ذلك ويفوت علينا فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وتقريب عباد الله إليه عز وجل. فالحمد لله على مثل هذه الفرصة، وينبغي لنا ولكم يا أيها الأحباب أن نستمع غاية الاستماع، ونشرب من هذه الأنوار والماء العذب، وننوي أن نحمله إلى أقوام في المشرق والمغرب، والحمد لله رب العالمين.
1: وأما الآن نستمع إلى كلمة مباركة للداعي إلى الله يحيى رودز، وليتفضل أذابه الله.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله نكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى والحمد له تبارك وتعالى على هذه الفرص للتلقي معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما ينظر الإنسان إلى أحوال كلها وإلى أوقاته كلها يجد أن أفضل الأوقات هو وقت التلقي، خصوصا وقت التلقي عن الشيوخ الذين لهم سند النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلسل إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أصل الخير كله. حتى يذكر لنا مولانا سبحانه وتعالى في عدة مواطن في كتابه كما أرسلنا فيكم بألفاظ متقاربة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول الآية يتلو عليكم آياتنا، هذا يدل على التلقي. ثم يأتي ما بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بالتفصيل، لكن أول الأمر هو التلقي، يعني تلقي ساداتنا الصحابة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو فعلا فكرنا في هذا وتخيلنا ساداتنا الصحابة يصلون وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دروسه وتلقيهم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر. فلما نستقرأ قصص الصحابة نراهم حريصين جدا على هذا التلقي، حتى الذي يغيب يوم هو يسمع ممن حضر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحياتهم هكذا يتناقلون الأخبار ممن سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر هو التلقي. ثم يأتي بعد ذلك ويزكيكم بجميع معانيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعاليمه كلها طاهرة في ذاتها ومطهرة للجميع الأنواع، جميع أبعاد البشر كلها على مستوى العقيدة والمعتقدات وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى القلوب وعلى مستويات لا ندركها، يعني كل مستويات الإنسان وكل ما يتعلق بالإنسان. إنسان هذا يتطهر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كل شخص لما يدخل في هذا الدين أو لما يصل إليه هذا الدين قد يكون له شيء من المعتقدات غير صحيحة، فيتطهر بتطهيره صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نعتقد، ماذا نؤمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبنسبة صفاته وبنسبة أفعاله سبحانه وتعالى، ويزكينا كذلك بنسبة أفعالنا. هذا شيء عجيب، أن لا يوجد فعل يمكن يعمله الإنسان في الوجود إلا له حكم شرعي متعلق بذلك الفعل، إما يكون جوازا وإما يكون مباحا وإما يكون مستحبا.

0: حل نظر الله سبحانه وتعالى ويرانا متعطشين لتلقي معاني كتابه سبحانه وتعالى ويرى فينا الاستجابة لذلك والمصارعة إلى العمل بها وإحياء هذه المعاني في أنفسنا وفي من حوالينا. هذا من أعظم النعم علينا من المولى سبحانه وتعالى. فهذه فرصة التلقي، لأن كما سمعنا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى جواهر عظيمة كبيرة، ولكن كما يقول لنا مولى سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. معناه الظاهر أن جلالة المصحف لا يمكن الشخص أن يمسح أو يحمل المصحف أو يمس المصحف حتى ولو آية منها إلا وهو على الطهارة. ولكن كذلك لا نمس معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ما أكرمنا بتلك التزكية التي تأتي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما بدأنا هؤلاء الشيوخ اللي نتلقى عنهم لهم سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيخ بعد شيخ وعالم بعد عالم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتلقى هذه معاني في هذا العصر وكل الإشكالات والتحديات هذا العصر، ونفهم كيف ينبغي أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما يدور حوالينا ومع مفاهيم الموجودة. فهذه فرصة من الله سبحانه وتعالى عظيمة كبيرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوبنا وحتى نسقي بقلوبنا ونستمع بأرواحنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والآن مع كلمة مباركة للشيخ الداعي لله محمد حسن الصافاني، فليتفضل أثابه الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، هنيئا لكم بجلوسكم في هذا المكان وبتلقيكم من أهل هذا المكان الذي تلقوا هذه الأنوار عن مشائخهم وعن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلاقة والقرب الإلهي. والمسألة كلها مسألة الصحبة. الصحابة رضي الله عنهم ساروا صحابة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى أعلى كمالات القرب الإلهي بسبب الصحبة. فالمجلس هذا بصحبة هؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم باب المعرفة، باب العلاقة، باب المحبة، باب القرب، باب اليقين، فتح عليهم كل أنواع الصفات التي تلقوها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبتهم والنظر إليهم هذه من أسباب القبول عند الله، وهذه من أسباب الترقي عند الله تبارك وتعالى. من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة في حالة يعني البلوغ سموه صحابي. فهكذا كذلك يسري في هذا الزمان، من نظر إلى العارف بالله، من نظر إلى المقرب عند الله تبارك وتعالى، فيسري إليه ذلك النور، ويسري إليه ذلك تلك البركات وتلك الخيرات التي تسري على من ارتبط بهم. وكلا يأخذ بقدر الإناء الذي عنده، من كان إناءه نظيف فيتحصل ما يتحصل. ولذلك سمعنا من الحبيب عمر يقول بعض الناس يعني جلسة واحدة يجلسها في هذا المكان فيأخذ نصيبه من الهداية ومن القرب ومن العلاقة بالله تبارك وتعالى، وتكون زاده إلى كمال الترقي والعلاقة بالله تبارك وتعالى إلى الموت. وبعض الناس يجلس سنين وما يتحصل تلك المرتبة وتلك المزية التي تحصلها ذلك الرجل، والسبب الإناء. السبب أن هذا أتى بإناء نظيف، وأتى بقلب نظيف، وأتى بطلب صحيح، وأتى بإقبال ورغبة وجذبة قوية، فأعطاه الله تبارك وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم معطي يقسم، والمعطي هو الله، فهؤلاء الربانيين كذلك هم يقسمون، فقط يقسمون نصيب ما له الإنسان من نصيب عند الله تبارك وتعالى، الذي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها للورثة، فهم يقسمون الذي كتبه الله لكل إنسان. ولكن المطلوب مننا إخوان أن نصفي آنيتنا، نصفي قلوبنا، نصفي أرواحنا، نصفي بواطننا، حتى نستطيع نستفيد من هذه الجلسات ومن هذه المجالس ومن هذه الكلمات التي نسمعها من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحبابي إخواني في الله، كم من إنسان يجلس فتحصله يفتح الله عليه بمفاهيم عالية عظيمة، وواحد جنبه ملتصق معه، لكن إيش الذي فهمت؟ ولا شيء. هذا جالس جنب هذا ما فهم شيء، وهذا جالس في نفس المكان ولكن فتح الله عليه فتوحات عجيبة وغريبة. والسبب الوحيد أحباب في الله الطلب. الطلب، من جاء بالطلب ومن جاء بصدق الله يعطيه. والله ما يميز بين الشكل والصورة، ولا يميز بين المتعلم والبدوي والعالم، الله ما يميز بين الأنساب. الله جل جلاله ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الطلب، وينظر إلى الرغبة واللهفة الذي عند هذا صاحب الطلب، فبقدرها يعطيها الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حضر هذا المكان، وهنيئا لمن أقبل في هذا المكان ووفقه الله تبارك وتعالى وجلس في هذا المكان وعند هؤلاء الرجال الربانيين، فيستغل هذه الفرصة. والأيام قلائل، ما ندري هل نعيش إلى السنة الواجية ونجلس في هذا المجلس مرة ثانية أم لا.
وما ندري هل نوفق مرة ثانية نعود إلى هذا المكان حتى لو عشنا أم لا. فلذلك أحباب في الله يحتاج مننا أن نستغل الوقت الموجود ونستغل الحياة الموجودة ونستغل الفرص الموجودة حتى يفتح الله علينا وينور بصائرنا. إذا تنور هذا القلب وتنور هذا البصر بالعطاء الإلهي فالإنسان في أيام قلائل يفتح الله عليه فتح عظيم. كما كنا نسمع من الحبيب عمر يقول يذكر قصة أن رجل وصل إلى واحد من الربانيين من العلماء من أهل الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل سفرته مفتوحة، يأتوا الناس كلهم يأكلون ويشربون، السفرة مفتوحة ليل ونهار. فالرجال هذا بدوي يقول من فين هذا الرجال هذه الأموال معه، هل معه تجارة؟ قالوا لا ما عنده تجارة. قال طيب هل معه مزارع؟ قالوا لا ما عنده مزارع. قال طيب من فين له هذه الأموال يأكل الناس ليل ونهار؟ جاء عند الشيخ، قال أكيد هذا الشيخ يعرف الكيمياء، يعرف علم الكيمياء الذي حول الحديد ذهب. فجاء إلى الشيخ وقال يا شيخ أريدك تعلمني الكيمياء. الشيخ نظر إليه نظرة أهل الله فعرف أن الرجل صادق وأن الرجل صاحب صفاء. قال له أعلمك بس لي شرطين. إيش الشرط؟ قال الشرط الأول تجلس عندي وتحضر دروسي وتحضر مجالسي، سهل مستعد. قال تجلس عندي سنة. قال اجلس عندك سنة. الشرط الثاني أنه ما ينتقض وضوءك في أي لحظة من اللحظات إذا أنت مستيقظ إلا وتجدد الوضوء فتوضأ، لا تبقى في أي لحظة بدون وضوء. قال هذا سهل. فبدأ في ملازمة الشيخ. الرجال يريد المال الآن، يريد الذهب، يريد الدنيا، ولكن صاحب صفاء. فمجرد ما بدأ يجلس من مجلس إلى مجلس إلى مجلس إلى مجلس الرجال نسى موضوع المال ودخل في عالم آخر، دخل في عالم محبة الله، محبة الدار الآخرة، محبة رسول الله، محبة الأعمال الصالحة. بدأ الآن في منافسة كيف يقرب من الله. استمر في الأيام والرجال نسى الدنيا بما فيها. فخرج ليلة من الليالي أو يوم من الأيام يعني يريد يقضي حاجته، فراح قضى حاجته وذهب إلى البير حتى يتوضأ. فوصل إلى البير دخل الدلو وبدأ يسحب الدلو. عندما وصل الدلو في يده وإذا به مملوء ذهب، رأى الذهب رماه في البير مثل الذي كأن واحد مسك ثعبان فجأة يرى في يده ثعبان، رماها على طول من شدة الخوف وجاء يبكي عند الشيخ. ما لك يا ابني إيش الذي حصل؟ قال قصة كذا كذا كذا. قال بس ما دام هذا الحال الذي وصلت إليه أن الدنيا صارت عندك بهذا الشكل، قال أنت الآن من رأسك إلى رجلك كيمياء، دعاءك مستجاب، لك القبول يا عند الله، يلا اذهب إلى البلاد الفلانية وعلمهم هذا الطريق، طريق الوصول إلى الله. ففي فترة 6 شهور فالصدق والطلب والانجذاب والرغبة حتى الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو السبيل الوحيد وهذا هو الطريق الوحيد حتى الإنسان في فترة وجيزة يستطيع أن يقطع مسافات كبيرة. والمسافات ليست مسافة الكيلوهات والمترات، ولكن مسافات أحباب في الله مسافات الصفات، مسافات الأخلاق، مسافات القرب، مسافات في المحبة، مسافات في العلاقة بخلق الله تبارك وتعالى، بالرحمة بخلق الله، بالشفقة على خلق الله تبارك وتعالى. هذه مسافات يسموها المسافات المعنوية تقطع في فترة وجيزة لمن صدق بين هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم هذا الباب. أحبابي إخواني في الله، لأجل هذا نستغل كم من واحد بدوي لكن أفضل من كم من متعلم يأتي بصدق عند هؤلاء الناس يعطيها الله تبارك وتعالى ما يعطيه في أيام قلائل. فلذلك كل واحد من أحباب في الله يحسن الظن أول بمن حوله ويرى أنه يعني أخص واحد في هذا المجلس وأن الذي في هذا المجلس أفضل مني وأحسن مني كلهم، ينظر إلى كل واحد جديد أو قديم فيقول هذا أفضل مني. وفي الحقيقة ما حد يعرف من هو الأفضل، قد يكون فعلا أفضل منك،
وقد يكون أحسن منك في حسن الخاتمة، ولو أنت بالحقيقة الآن عالم متعلم أو عندك معلومات أو عندك كذا، لكن ما ندري الخاتمة لمن، وما ندري من يموت على حسن خاتمة، ما ندري يوم القيامة من يكون من السعداء ومن يكون من الأشقياء. فلذلك قال الإمام الغزالي يذكر، قال ما يفتح الله هذا العلم وهذا الباب، باب المعرفة الإلهية والمكاشفات، إلا لمن تصفى أول خرج الدنيا من قلبه. نسأل الله أن يخرجها من قلبنا ومن قلوبكم جميعا. والأمر الثاني أن يخرج من قلبه الكبر، أن يخرج من قلبه الكبر، فلا يرى نفسه أفضل من أحد حتى من الكفار، لأنه الكافر ممكن يسلم. هذا الانكسار أن يكون ما عنده ما يعني ذرة أن يرى نفسه شيء أو يرى نفسه عنده شيء، هذه من أعظم الصفات التي ذكرها الإمام الغزالي في فتح الإله لهذا الإنسان، أن الإنسان ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى ويرى نفسه لا شيء، فيفتح الله له الباب ويوصله إلى كمال القرب الإلهي وكمال العلاقة. احنا أحباب في الله نتكلم في هذا الشيء ونسأل الله أن يعطينا. كانوا مشايخنا يقولوا لنا نتكلم عن صفات الصحابة حتى الله يرزقنا صفاتهم، نتكلم عن صفات السلف حتى الله يرزقنا صفاتهم. قالوا لا نتكلم عن ما فينا، نتكلم عن الذي عند هؤلاء الرجال الكمل حتى الله يكمل لنا النقص الذي فينا. ونحن كلنا أحباب في الله أمامكم الفقير، مقصرين من رجولنا إلى شعر رأسنا، تقصير موجود والذنوب موجودة والأخطاء موجودة وعاد التعلق بالدنيا موجود، ولكن نتكلم معكم لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم يرزقنا ويرزقكم كذلك حقيقة هذه الصفات التي هي سبب القرب من الله تبارك وتعالى وسبب العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بوحيه إلى قلب عبده وحبيبه ونبيه سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى ساداتنا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى بن مريم ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وسيدنا وملانا وخالقنا جل جلاله وتدبرنا لتعاليمه وتوجيهاته وإشارات وحيه سبحانه وتعالى انتهينا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ولم يزل ربنا يقص علينا آيات قدرته وعلمه وإحاطته وتدبيره وعجائب رزقه إيانا وتفضله علينا رحمة منه بنا لنزداد إيمانا ويقينا ولنظفر في مدة هذه الحياة القصيرة بما ترتفع به درجاتنا وتتحقق به سعاداتنا ونحوز به خيره الدائم المؤبد وفضله الواسع المستمر السرمد. يقول: أنزلنا من السماء ماء بقدر، وهو ما ينزله سبحانه وتعالى على من على ظهر الأرض من هذه الأمطار المقدرة بمقدار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حاجاتكم وما يصلحكم ويصلح أراضيكم وما يكون سببا لسقيكم ولطعامكم وطعام أنعامكم، ولو قل عن ذلك لتعبتم، ولو زاد وكثر لأغرقكم ولا هلكتم، ولكن وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقطرات محدودات معلومات معدودات وكمية من الماء مبينة في علمنا وإرادتنا لا تزيد ولا تنقص، وبذلك قد يتحول عقابا على بعض الناس إذ يشتد نزوله ويترتب عليه خراب وفساد وهلاك أشجار وديار وأرواح من الإنس ومن الدواب إلى غير ذلك، ويكون في غالب الأحوال على مدى القرون من حين خلق آدم عليه السلام وأنزل الأرض إلى أيامنا هذه وما بعد أيامنا، يكون غالبه وأكثره رحمة بالعباد ومنة من المعبود جل جلاله يصلح أرضهم وأحوالهم وشؤونهم ويترتب عليه صلاح زراعاتهم وحدائقهم وثمارهم وما يحيون به وما يستفيدون من الفوائد الكثيرة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال: وفي بديع ترتيبنا وعجائب صنعنا أسكنناه في الأرض، جعلنا في الأرض قابلية لتتشربه، ثم يمضي منه ما يمضي إلى ما فيها من زروع وأشجار ليسقيها، ومنها أماكن مخصصة لتخزن من هذا الماء ما يستفاد، ومنها مواضع تسير أنهارا وما مواضع فيها عيون من الأرض، وسواء الجوفي الذي يسكن أو العيون التي تمشي كلها تمد من خلال هذه الأمطار بإمدادات من منزل الأمطار جل جلاله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فقادرون أن لا ينزل شيء ولا يصيبكم شيء ولا تنالون أي أثر من ذلك. فكما قدرنا على إنزاله نقدروا على إذهابه وعدم وجوده بينكم. وإنا على ذهاب به لقادرون. وذهاب بإما عدم نزوله من الأصل وإما تحويله إلى موذ وضار وإما سلب منافعه فيبقى ملح حجاج لا يسقيكم ولا ينبت لكم شجر ثمر. وإما يعني على ذهاب منكرة على أي طريقة من طرق الذهاب نستطيع. قدرتنا واسعة لا حدود لها ونستطيع أن نذيب عنكم منفعته من كذا أو من كذا أو من كذا. فالأمر بين أيدينا مبسوط ونفعل ما نشاء ولكننا نرأف بكم ونرحمكم ونلطف بكم ونحلم عنكم ونمهلكم ونعطيكم من عندنا الإمدادات الواسعة ونستنظركم في بإمهالكم إلى أن تتذكروا وأن ترجعوا حتى إذا حل الغضب على المعاندين المنكرين هلكوا. وإنا على ذهاب به لقادرون. واحد من أوجه الإذهاب يقول أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شركة من؟ حكومة من؟ دائرة من؟ من يجينا بالماء المعين؟ من إن يأتي؟ لا إله إلا الله. يا ربي يا رزاقنا ارزقنا الفهم عنك وحسن عبادتك وشكرك. قال الله تعالى ولما رتبنا الأرض بهذا الترتيب ورتبنا حياتكم على هذه الحياة. من رتب ذلك غيرنا؟ علم أحد؟ قدرة أحد؟ حكومة أحد؟ شركة أحد رتبت هكذا التكوين للأجساد وللأرض؟ ما هو إلا هو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب بواسطة هذا الماء الذي أنزلناه من السماء وما جعلنا في الأرض من قابلية وإمكانية لأن تقبل منكم البذور تبذرونها فيها ونسقيها بهذا الماء ونحول تلك البذور إلى أشجار وإلى إلى نجوم تطلع على ظهر الأرض من مختلف هذه الأشجار والحدائق. أمن جعل الأرض قرارا وجعلها خلال النهار وجعلكم رواسيا وجعل بين البحر إلههم مع الله بل هم قوم من يعدون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلههم مع الله. والأشجار تنادين لا إله إلا الله والأحجار تنادين لا إله إلا الله والهواء ينادين لا إله إلا الله والسماء تنادين لا إله إلا الله والأرض تنادين لا إله إلا الله وأنفسنا بتكويننا تنادين وفي أنفسكم وفلا تبصرون تنادين. ونحن نتخاذل نتغافل نتجاهل نروح وراء الأهواء وراء الشهوات ننسى عظمة هذا الإله وقيوميته وقدرته وتدبيره. اللهم أيقظ قلوبنا وأحيها حياة أهل اليقين الذين لا يزالون معك حاضرين وبعين عنايتك منظورين في كل شان وحال وحين يا أرحم الراحمين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب على وجه الخصوص جميع نظرائها من بقية الأشجار لكن هذه قوية التأثير على مصلحتكم وحياتكم ومنافعكم. النخيل التي تثمر لكم من رطب والتمر والأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فواكه كثيرة أي أم تكون رطبا وعنبا ثم منها تأكلون تمرا وزبيبا يتحول الرطب إلى تمر وإلى زبيب والعنب إلى زبيب كلوا تفكهوا وكلوا فكهوا وأكل كل من شجرة واحدة يتطور أطوار ويتغير تغيرات بترتيب من من وضع هذا إنسي ولا جني ولا وإلى مفكرين وإلى عبقريين ولا تكنولوجيا رتبت هذا كلها مصنوعة كلها محكومة كلها مقهورة كلها مرتبة من فوق الرب الذي رتب الإله الذي قدر ونظم سبحانه وتعالى هذه الكائنات هكذا وما يقدر أحد يغيرها من عهد آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ولا من قبل ومن بعد لله الأمر ومن قبل ومن بعد فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة متلونة بألوان مختلفة وأذواق عجيبة كل ذوق يختلف عن الثاني يصعب حتى تعبيركم عنه كذا كذا أنواع من الرطب والتمور وكذا كذا أنواع من العنب والزبيب وذا أخضر وذا أسود وذا أحمر وذا أصفر خذ لك وحتى التلوين منين جاءوا منين اللون أنت تحط البذرة فيها موجود الصباغة والألوان موجود فيها منين جاءت هذا التلوين وهذا الله أكبر سبحان الخلاق ذرات الكائنات تقول لنا اتقوا الله اعبد الله أطيع الله نحن نتصامم ونتعامى ونتغافل يا رب ذكر قلوبنا قال لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء على وجه الخصوص من بين الفواكه قال شجرة طيبة شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء أي جبل سيناء والمكان الذي يسمى سيناء فيه هذا الطور الجبل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام شجرة تخرج من طور سيناء فيها بركة وفيها حسن وفيها جمال فخير الزيتون ما كان من تلك البقاع ومن طور سيناء ومن الأرض المقدسة وما حواليها شجرة تخرج من طور سيناء في قراءة سيناء تنبت بالدهن وفي قراءة تنبت بالدهن أي مع الدهن يقول جاءني زيد بالسيف يعني مع السيف معه سيف تنبت بالدهن وتنبت بالدهن تخرج لكم الدهن وصبغ للآكلين تدهنون به بزيتها ما يخرج منها وصبغ للآكلين تضعونه في مآكلكم فتصبغه لكم ويكون إداما تدمون به ما تطعمون وينصبغ به يصبغه بلونه من الإدام ما هو يصبغ وما لا يصبغ ما يغير الصبغة ولكن هذا صبغة للآكلين صبغ للآكلين يتخذونه إداما يصبغ لهم أكلهم ويحسنه لهم ويكون سببا لتقوية أجسادهم ولإعطائهم من فضل خالقهم صحة وعافية ودفعا لكثير من العلل والأمراض وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة والحيوانات اللي قدامكم هذه منين جبتوها تركزت لكم من عند شركة من عند هيئة من عند وزارة والأنعام خلقها إبل وبقر وغنم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرج من بين فرث ودم ولا فرث ولا دم لا لقرب من رائحته ولا من لونه طيب ورائحته طيبة وطعمه مذاقه طيب حسن لبنا خالصا سائغا للشاربين وفيه القوة لكم والفوائد الكثيرة لأجسادكم. ويقول نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة من جلودها ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها ومن ألبانها ومن بعد ذلك ما يكون في طعاما لكم، لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، فتاتيكم ببروتينات مهمة للأجساد قوية. أبحنا لكم أن تذبحوها وطيبناها لكم وجعلناها مناسبة لصحتكم ومناسبة لفائدة أبدانكم واستقامتها، وأبحنا لكم أن تذبحوها وسخرناها لكم. وإلا أنت ما تتسلط حتى على بعوضة صغيرة، كم نسبتها إلى الغنمة، كم نسبتها إلى البقرة، كم نسبتها إلى الجمل، ولكن ذي مسلطة وذاك مسخر بكبره وتذبح منه. هذه إن ما استعملت وسائل من بعيد هي اللي تذبحك، ما تذبح هي اللي تلسعك وتديك، سبحان الله. وهي صغيرة كمان، فليس صغر ولا كبر. ماذا سخر وماذا سلط؟ ها، ما سخره سخر ولو كان كبير، ما صلته تسلط ولو كان صغير، لا الحكم للصغر ولا للكبر، ولكن لتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. يسلط ويسخر جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون، أبحناها لكم سخرناها لكم وأبحنا لكم ذبحها لأجل مصلحتكم وفائدتكم. ولهذا قالوا لا يجوز بذبح شيء من الأنعام لغير مصلحة الإنسان وفائدته لأكلها، حتى أن من أراد أن يذبح شاة أو بقرة لأنها مريضة ومتعبة وقال يريد يريحها ولا يأكل، يقول ممنوع، حرام، اتركها بروحها، أنت ما أنت مالكها ولا خالقها، اللي خلقها ربك والأمر أباحها. إذا أنت بتأكلها فإكراما لك أباح لك تذبحها، ولغير ذلك لا، اتركها، إن كانت ملكك أنفق عليها وطعمها واسقها وانتبه منها، ولا بتخاصمك في القيامة، ولا لك حق تذبحها إلا إكراما لك، تريد أكلها لمصلحتك فذبح. الخالق أذن بذلك جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون وعليها، منها من جملة الأنعام الإبل، وعلى الفلك السفن في البر تحملون، هذا في البر وذا في البحر، الجمال تحملكم في البر والسفن في البحر، وعليها وعلى الفلك وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشغل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، وحملناهم في البر والبحر، ها، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل، خصائص أعطاها الله الإنسان ومزايا ميزه بها عن النباتات عن الحيوانات عن الجمادات، تمييزات كثير وخصائص كبيرة أعطاها الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فما يستحق هذا الإله إلا أن نعبده ونوحده ونستطيعه ونمتثل أمره وننفذ شرعه ونظامه ومنهجه. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، ثم أخذ يذكر سبحانه إرسالية سيدنا نوح وما فيها من الحكم والبدايع والعجائب وما كان لقومه، وكان من أولي العزم من الرسل، صبر كثيرا، وكان أيام بلاغه فقط قبل ركوب السفينة 1000 سنة إلى 50 عاما، 1000 سنة، تعرف 1000 سنة إلى 50 عاما، كما عمرك عمر أبوك وجدك وأبو جدك وجد جدك وأبو جد جدك وجد جد جدك، وكل ما عاد ماشي بعرف سنة عشر، ها، كل هذا الوقت هو قاعد يبلغ وينصح ويدعو، وقوموا يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم ويقولون له ساحر ومجنون كما تسمعون، وفي النهاية هلكوا كلهم وبقي نوح من معه في السفينة، وما على ظهر الأرض آدمي إلا ممن كان على سفينة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من عجائب ما ظهر في الدنيا من هلاك المعاندين الكافرين الفجرة ونصرة الله لعباده المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم اللهم آمنا برسلك فاجعلنا من جندك جعلنا من جندك أنصارك وأنصار رسولك. كل فرد منا من الحاضرين والسامعين اقبله من جندك أنصارك وأنصار رسولك ظاهرا وباطنا بجميع ما أوتينا فكرا وذوقا وعملا وعلما وقوة وقدرة ومالا ونفسا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من جندك الغالبين وحزبك المفلحين أنصار النبيين والمرسلين وأهل الاتباع التام لخير الأنام في كل خاص وعام منية وقصد وفعل وكلام. يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله. ولولا وجود هؤلاء الأتباع لخير الأنبياء بقلوبهم وأرواحهم وإجسادهم على ظهر الأرض لما بقيت هذه النعم عندكم، ولا كان شان الأرض غير هذا الشان مع شدة ما فيها مما ينتاب الناس، لكن بقاوا هؤلاء على ظهر الأرض مرتب من قبل حكمة رب الأرض والسماء، مرتب عليه أن يدوم الخير ويبقى حتى تنجز المواعيد كلها لخاتم الرسل إلى الزمان الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على وجودهم على ظهر الأرض، وكلما توفروا فهم سبب الخير في الأرض، وهم سبب الصلاح في الأرض، وهم سبب الأمن في الأرض، وهم سبب الاستقرار والطمأنينة في الأرض. عليهم رضوان الله. والله يجعلنا منهم، والله يجعلنا جميعا منهم ويدخلنا فيهم. آمين اللهم آمين. نسألك ونلح عليك يا من يحب الملحين في الدعاء أن لا تخرجنا عن دائرة أولئك المكرمين عليك، ولا تخذلنا بنفس ولا هوى ولا شهوى ولا تسليط شيطان إنس ولا جن ولا قاطع يقطعنا عن طريقك يا حي يا قيوم، حتى ندخل في فريقك من المحبوبين لديك وحزبك المفلحين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ستقام مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلام عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باستضافة حارتي الحاوي وحسن عوض في ساحة مقام الإمام الحداد حوالي الساعة 8:15، والدعوة عامة للجميع وبالله التوفيق.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله.
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد أتاك بعذري وبانكساري وبكري فازم بيسرك عسري بمعض جودك والإفضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنك تعال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله. جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأزكاها، ونرحب بكم أصدق ترحيب في برنامجكم محطات عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من مدينة تريم في موسمه 11. نلتقي بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذا اليوم المبارك 13 من شهر صفر، وهو أول أيام البيضة التي يسن صيامها من كل شهر هجري لعام 1448 للهجرة، الموافق 27 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء بكم لقاء خير وبركة، وأن يملأ قلوبنا وإياكم نورا وإيمانا وسكينة. أعزائنا المستمعين الكرام، إن القلب هو موضع نظر الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصلاح القلب هو بداية صلاح الإنسان، وفساده هو بداية انحرافه وابتعاده عن طريق الهداية. ومن أعظم ما يفسد القلوب الحقد والحسد والغل وسوء الظن والتعلق بالدنيا والتنافس المذموم على متاعها الزائل. وهذه الأمراض القلبية قد تتسلل إلى الإنسان شيئا فشيئا حتى تفسد عليه عبادته وتضعف صلته بربه وتذهب بركة حياته. فالحسد مثلا نار تأكل صاحبها قبل أن تمس غيره، والحاقد يعيش في تعب دائم لا يهنى بنعمة ولا يفرح بخير، لأنه مشغول بما في أيدي الناس. أما القلب السليم فهو الذي يفرح لنعمة غيره كما يفرح لنعمته، ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. ومن هنا فإن من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة سلامة الصدر، أن يلقى العبد ربه وليس في قلبه غل على أحد ولا حقد ولا كراهية بغير حق. مستمعين الأعزاء الكرام، إن تصفية القلوب ليس أمرا نظريا فقط، بل هي مجاهدة

يومية تبدأ بمحاسبة النفس ومراقبة الخواطر وكثرة الاستغفار والدعاء والإحسان إلى من أساء وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. كما أن من أعظم ما يعين على سلامة القلب الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن يطهر القلوب من أدرانها ويغسلها من أوساخها ويعيد إليها نورها وصفاءها. ولا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام كذلك أثر الصحبة الصالحة، فإن الإنسان على دين خليله، فليحرص كل واحد منا على من يعينه على الخير ويذكره بالله ويبعده عن مواطن الفتن والخصومات. والآن أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر وإياكم مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب كيف تكون غنيا. مؤلف هذا الكتاب هو الحبيب سعد بن علي العيدروس رحمه الله تعالى، فهو داعية إسلامي حضرمي اشتهر بالعلم والأدب وبكتاباته المفيدة والجميلة التي صبها في كتبه النافعة وسلسلته السعدية المباركة. يقوم هذا الكتاب على منهج إسلامي شمولي في جمع الأسباب الشرعية والأخلاقية والسلوكية لتحقيق الغنى وسعة الرزق، وتتلخص منهجيته من خلال بيان حكم الكسب في الإسلام والتفريق بين الكسب المحمود والمذموم. عرض مواقف حية من سيرة الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف في طلب الرزق، واستعراض الماديات والروحانيات كالتقوى والشكر والقرآن والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة وصلة الرحم وحسن الخلق. كذلك خصص قسم للأمور التي تورث الفقر للتنبه لها وتجنبها. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب عن حقيقة الكسب المحمود. قال الحبيب سعد رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تأتي سوقك فنوي به طلب الحلال والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعفة نفسك والسعي على عيالك والاستغنى عن الناس. الثمرة ذلك أن تلقى الله عز وجل ووجهك كالقمر ليلة البدر. وفي صفحة 27 يقول عن سورة الواقعة: سورة الواقعة تسمى سورة الغنى وقراءتها من الممرسات لسعة الرزق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وعن القناعة يقول الحبيب سعد في صفحة 70-71: القناعة مغناطيس الرزق، ومفهوم ذلك أن الحرص يبعد الرزق، وقيل في القناعة أنها قيد الموجود وصيد المفقود. وعن التبكير في طلب الرزق يقول في صفحة 74: فبالتبكير تظهر

تحقيق العفاف والغنى. نوصي أنفسنا بقراءته لكل مسلم يسعى لتحسين معيشته وجلب البركة في أهله وماله مع الالتزام بالشرع الشريف.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان مخاطر ترك الطفل بمفرده في السيارة. تعد سلامة الأطفال مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين، وقد تؤدي بعض التصرفات التي تبدو بسيطة إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. ومن أبرز هذه التصرفات ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق معدودة، إذ قد يعرضه ذلك لمخاطر صحية ونفسية وأمنية جسيمة. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر: أولا، الخوف القلق النفسي. قد يشعر الطفل بالخوف نتيجة عدم فهمه للمكان الذي يوجد فيه، فيعتقد أن والديه قد غادر ولن يعودا، مما يتركه في حالة من القلق والتوتر. ولتجنب هذه المشاعر السلبية التي قد تؤثر في صحته النفسية، ينبغي عدم تركه وحيدا داخل السيارة. ثانيا، ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم. في فصل الصيف وعند أغلاق أبواب السيارة ونوافذها تحت أشعة الشمس، ترتفع درجة الحرارة داخلها بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل إلى مستويات خطيرة، خصوصا إذا طال غياب الوالدين. أما في فصل الشتاء فقد تلجأ بعض الأمهات إلى ترك الطفل داخل السيارة تجنبا للبرد، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة السيارة بشكل ملحوظ، مما يعرض الطفل للبرد الشديد ويزيد من احتمالية إصابته بالأمراض في غياب وسائل التدفئة. ثالثا، العبث بناقل الحركة وأدوات التحكم. قد يدفع الملل الطفل إلى الانتقال نحو مقعد السائق، فيحاول تحريك ناقل الحركة أو العبث بأزرار السيارة، مما قد يؤدي إلى تحركها بصورة مفاجئة، وهو ما قد يسبب في حوادث خطيرة نسأل الله العافية والسلام وعواقب وخيمة. رابعا، الاختناق والإجهاد الحراري. عندما يترك الطفل داخل السيارة ولا سيما في فصل الصيف، يصبح أكثر عرضة للإجهاد الحراري والاختناق، إذ ترتفع حرارة جسمه بسرعة ويقل وصول الأكسجين الكافي إلى أعضائه الحيوية، ولا يغني فتح النوافذ عن حماية الطفل، فبقاؤه داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسمه بشكل خطير، ويؤثر في قدرته على التنفس بصورة طبيعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة جنرال موتورز أن سيارة تركت تحت أشعة الشمس عند درجة حرارة خارجية بلغت 35 درجة مئوية بعد تبريدها مسبقا بمكيف الهواء، وصلت درجة الحرارة داخلها إلى أكثر من 50 درجة مئوية بعد 20 دقيقة، ثم تجاوزت 65 درجة مئوية بعد 40 دقيقة. خامسا، الحوادث الخطيرة. عندما يبلغ الطفل نحو 3 سنوات، قد ينجذب إلى العبث بمحول السرعة أو فرامل اليد أثناء وجوده بمفرده داخل السيارة، وإذا ترك مفتاح السيارة بداخلها قد يحاول تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى ترك السيارة دون السيطرة عليها، وبالتالي يزداد خطر الاصطدام أو التدهور، وهو ما يهدد حياة الطفل ويعرضه لإصابات بالغة. سادسا، الخطف. قد يؤدي ترك الطفل بمفرده داخل السيارة إلى تعرضه للخطف، سواء من خلال سرقة السيارة نفسها أو كسر زجاجها، ويزداد هذا الخطر إذا كانت السيارة غير محكمة الإغلاق. وأخيرا، إن ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق قليلة قد يعرضه لمخاطر جسيمة تهدد صحته وسلامته، بل وربما حياته. لذلك فإن الحرص على اصطحاب الطفل مع والديه في جميع الأحوال هو الخيار الأكثر أمانا، ويجسد الوعي والمسؤولية في حماية فلذات الأكباد.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان عادة صيفية خطيرة تهدد صحتك دون أن تدري. العادة هي إهمال شرب الماء في أيام الحر الشديد، ونتيجة هذه العادة الجفاف وزيادة لزوجة الدم وخطر الجلطات، نسأل الله العافية والسلام. الأطباء يحذرون في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم سوائل بسرعة. عدم تعويض الماء يزيد كثافة الدم مما يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. وأكثر الفئات تضررا كبار السن، مرضى السكري والضغط، ممن يعملون تحت أشعة الشمس. وهناك ثمة نصائح للوقاية. أولا، اشرب الماء بانتظام حتى ولو لم تشعر بالعطش. ثانيا، تجنب المشروبات المدرة للبول كالقهوة بكثرة. ثالثا، راقب لون البول الأصفر الداكن يساوي جفاف محتمل. كوب ماء في الوقت المناسب قد ينقذ حياتك عزيزي المستمع الكريم في هذا الصيف الحار وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة. والحمد لله أولا وآخرا أن الله عز وجل أكرمنا في بلدتنا هذه المباركة بكثرة الماء، فلا نهمل أنفسنا ولنكثر من شرب الماء.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان اللعب بوابة الطفل لكسب الحياة. هل رأيت طفلا يلهو فظننت أنه يضيع وقته؟ توقف قليلا، قد يكون في تلك اللحظة يتعلم أكثر مما يتعلمه من عشرات الأوامر والمحاضرات. فاللعب ليس مضيعة للوقت كما يظن بعض الآباء، بل هو اللغة التي يفهم بها الطفل الحياة، ومن خلاله يتعلم دون أن يشعر. يتعلم التفكير وهو يركب قطع اللعبة، ويتعلم التخطيط وهو يبني ويهدم ثم يعيد البناء، ويتعلم التعاون عندما يشارك غيره اللعب، ويتعلم الحوار والاحترام عندما ينتظر دوره، ويتعلم الصبر وضبط انفعالاته وتحمل الخسارة قبل أن يفرح بالفوز. ولذلك لم يعد الخبراء ينظرون إلى اللعب على أنه مجرد تسلية، بل يعدونه من أقوى وسائل التربية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل. لكن المشكلة إن بعضنا يقطع لعب الطفل باستمرار بحجة أنه يضيع وقته، بينما الحقيقة أن الطفل قد يكون في تلك الدقائق يبني مهارات لن تمنحها له الكتب وحدها. نعم، يمكن للعبة بسيطة أن تنمي الإبداع، ويمكن لمكعبات صغيرة أن تصنع عقلا مفكرا، ويمكن للعب الجماعي أن يربي طفلا اجتماعيا واثقا بنفسه. لكن ليس كل لعب نافع، فاللعب الذي ينمي العقل ويحفز التفكير ويغرس القيم ويقوي المهارات هو اللعب الذي يستحق أن نوفره لأبنائنا. أما ما يسرق أوقاتهم أو يزرع فيهم العنف أو يفسد أخلاقهم فليس من التربية في شيء. أيها المربي، إذا رأيت طفلك يلعب فلا تسأل دائما لما يلعب، بل اسأل نفسك ماذا يتعلم من هذا اللعب. فهنا يبدأ الفرق بين من يرى اللعب مضيعة للوقت وبين من يدرك أنه بوابة عظيمة لبناء العقول والشخصيات. فالطفولة لا تبنى بالأوامر وحدها، بل تبنى أيضا بالابتسامة واللعبة الهادفة واللحظة الجميلة التي يتعلم فيها الطفل وهو يظن أنه يلعب.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة صالحة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني، وحسنة الآخرة أعلاها دخول الجنة، ومن توابعها الأمن يوم الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. والنجاة من النار تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات والآثام وترك الشبهات والحرام. كيف نعمر بيوتنا حقيقة؟ كثير من البيوت خربة وإن كانت في الظاهر عامرة بأهلها، لأنها خلت من ذكر الله تعالى وطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي عمروها بالصلاة وذكر الله تعالى، فإن البيوت إذا عمرت بالطاعة كان ذلك من أعظم أسباب طرد الشياطين. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من الطاعة، اقرأوا فيها القرآن وسبحوا وهللوا وصلوا فيها النوافل وتدارسوا العلم واستمعوا إليه، فإن البيوت إنما تحيا وتعمر بذكر الله تعالى وطاعته لا بمزامير الشياطين. أتشتهي هذه العافية؟ قال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن لا أعصي الله فيه، لذة قيام الليل وحلاوة ذكر الله. قال أبو سليمان الداراني: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله. الصبر سبب لنيل معية الله. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. والصبر يكون على ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فكلما اشتدت عليك الأمور فتذكر أن الله مع الصابرين بالتأييد والعون والتوفيق. ذكر عظيم قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه المعلومة والفائدة: حفظ السر وخطر النميمة. قالت أعرابية وهي توصي ابنا لها: عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: في مؤتمر عقد في مدينة نيوكاسل بالمملكة المتحدة عام 2010، وبعد أن فرغ البروفيسور الماليزي من محاضرته، قلت له: إننا في العالم العربي نفتخر بتجربتكم ونعتبركم مثلا رائعا لتفعيل القيم الإسلامية بصورة حضارية من أجل التقدم والتطوير. لقد وقع العالم العربي بين حزبين، الأول مثلته أصوات علمانية لا دينية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، والآخر مغال متطرف يريد إرجاع الأمة إلى الوراء قرونا مديدة حتى في شكل العصي التي يحملها. وفي الطرف الجنوبي الشرقي كانت ماليزيا تبرهن للعرب وللمسلمين بل وللعالم أجمع نجاح مشروعها الإسلام الحضاري الذي ارتكزت عليه في نهضتها وتنميتها لتوصل رسالة للعرب الذين نزلت الرسالة في موطنهم، أهل اللغة التي جاء بها الوحي المنزل. أفادها أن الإسلام ليس مجرد شعائر دينية تقام، بل هو منهج تطبيقي عملي للحياة في عموم مناحيها وقضاياها. يقول أحد رؤساء ماليزيا السابقين عن مشروع الإسلام الحضاري أنه جهد من أجل عودة الأمة إلى منابعها الأصيلة وإعطاء الأولوية للقيم والمعاني الإسلامية الفاضلة لكي توجه الحياة وترشدها. هذا المشروع ارتكز على 10 مبادئ: الإيمان بالله وتحقيق التقوى، والحكومة العادلة والأمينة، وحرية واستقلال الشعب، والتمكن من العلوم والمعارف، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، والأخلاق الحميدة والقيم الثقافية الفاضلة، وحفظ حقوق الأقليات والمرأة، وحفظ وحماية البيئة، وتقوية القدرات الفاعلة للأمة. هذا المشروع لم يأتي اعتباطا لأمة أرادت أن توائم بين إسلامها وبين نهضتها الاقتصادية وثورتها الصناعية، بل أنه جاء وفقا لما قاله عبد الله بدوي خليفة مؤسس ماليزيا الحديثة مهاتير محمد لنهضة وتقدم المسلمين في الألفية الثالثة والمساعدة على دمجهم في الاقتصاد الحديث كما يصلح لأن يكون دواء للتطرف والغلو في الدين، لأنه يشجع على التسامح والتفاهم والاعتدال والسلام. وحينما كنت أبحث عن السبب وراء ضعف تطبيق القيم الإسلامية في مجتمعاتنا، لفت نظري البعض إلى حقيقة أن مؤسسات التدريب في الدول العربية تعتمد على المناهج الإدارية الغربية ولا تستقي من المدرسة المحمدية ما يعينها إيمانا روحيا وإدارة تطبيقية. هذه هي مشكلتنا، نغفل عما نملك من المقومات والذخائر التي تعيننا على المنافسة والتقدم الحضاري ونجري وراء تطبيق نموذج الإدارة الغربية. يقول بيرفولت في كتابه تكوين الإنسانية: العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ. وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام بناء حضاري. ذات مرة حضرت إحدى الدورات الإدارية في دولة غربية، وكان المحاضر استعرض هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية، فنظر لي زميل عربي مشارك قائلا ووجهه يتهلل إعجابا: انظر لهذا الهرم الذي تفتقت عنه عقلية هذا المفكر الغربي والذي لا نجد له نظيرا عندنا. قلت له ببداهة: بل يوجد. قال: كيف؟ قلت: في سورة قريش التي سبقته بنحو 1400 عام، فاقرأها لترى فيها الحاجات الإنسانية، من توفير الله لقريش الألفة الاجتماعية والفرص الاقتصادية وتجنيبها الخوف والجوع، بل إن ماسلو قد وضع الحاجة لتحقيق الذات كأسمى الحاجات، والله سبحانه وتعالى وضع الإيمان به كأسمى الحاجات الإنسانية التي تعقب نعمه التي أنعمها على عباده فليعبد رب هذا البيت. والإيمان هو الذي يمنح مسوقات تحقيق الذات الإنسانية وهو الرافد لشعورها بذاتها. أقول هذه هي مشكلتنا التي تجاوزتها ماليزيا بوضع مشروع الإسلام الحضاري، وهي التي تجاوزت 60 عاما بقليل على استقلالها بعد أن كانت كمستعمرة بريطانية. نظرنا للإسلام فشغلنا الحديث عن الشعائر الدينية والمسائل الهامشية، حتى أصبحنا نسمع عن الفتاوى الغريبة المخجلة التي يخرج بها بعض علماء الأمة لكي يحرقوا المسلمين بها أمام العالم. فإن ظهر من يقول أننا بحاجة إلى مشروع إسلامي متجدد الرؤى عصري التوجهات، تأتيه الاتهامات الفورية بأنه مبتدع في دينه أو أنه يروج للإتيان بدين جديد. لهذا تراجعت الأصوات المستنيرة التي تغار على دينها وتريد تفعيل القيم التي جاء بها موأمة بين أصوله وعلوم العصر من أجل تفعيل المثل والقيم الإسلامية لتعزيز تقدم الحضارة الإسلامية. ماليزيا التي تعلمت من اليابان طرق النهضة الاقتصادية، لم نتعلم منها كيف استطاعت أن تتفوق بمشروع الإسلام الحضاري لتصل لهذه المرتبة الحضارية المتميزة من المكانة الاقتصادية والسياحية والدينية، حتى ترى نتيجة المشروع الإسلامي الحضاري كيف يؤدي الحجاج الماليزيون مناسك الحج وهم بأروع نظام وأمثل هيئة عن الغالبية العظمى. إن أحد الأسرار وراء هذا المشروع يكمن في أن من يقف وراءه أناس عرفوا بالاعتدال والوسطية، وهذا أمر رئيس. منهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف محمد زين، الذي وصف المشروع في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر العالمي حول قضايا الإسلام الحضاري: الإسلام الحضاري هو مدخل التجديد للمجتمع المسلم، ويقدم منهجا جديدا وصحيحا لفهم الإسلام في الوقت المعاصر، وعليه فإن الإسلام الحضاري هو جهد لإعادة دور الحضارة الإسلامية التي تقوم على القرآن والسنة، ولا يمكن أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة. ما أردت قوله من خلال استحضار مشروع الإسلام الحضاري الذي تبنته ماليزيا هو أن الإسلام ليس دينا يستعصي على التطويع والتوظيف والمرونة، وإنما هو متواع مرن يمكن تكييفه مع مقتضيات العلم والتطور العصري، مع المحافظة على عبادته الوقفية وأسسه الأصيلة ومبادئه القويمة. وحين يتحدث المرء عن تجديد في الفقه فليس ذلك العوبة كما يعتقد بعض الخطباء، فهذا كلام بني على الإطلاق والعموم، وإنما هناك من يعمل مخلصا في إعادة النظر في حقائق واقعية لكي لا يكون الإسلام مختزلا في المسجد وينفصل عن سائر شؤون الحياة بمعاملاتها وأخلاقياتها وسائر مصالحها وشؤونها. أرادت ماليزيا أن تضرب للعرب مثلا، فصدقت به قولا وأحسنت به عملا، لأنها جمعت بين القيم الإسلامية الأصيلة وإنتاج المعرفة والتعليم وأحدث تقنيات المعلومات، وذلك عبر بناء الإنسان بعيدا عن التحرر من القيود الأخلاقية كما هو حادث في الغرب. لقد نظر مهاتير محمد ناحية العالم الإسلامي فتعلم دروسا عميقة أوردها في وثيقته الخاصة بفلسفة النهضة، منها ما رآه أن سبب التخلف في العالم الإسلامي هو السلوكيات الجاهلية التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام كالصراع وبروز الاختلاف. أما الدرس الثاني فهو إهمال العالم الإسلامي للعلوم الاجتماعية والعلمية والاشتغال بالمسائل الفرعية في الدين. أمة غير عربية عرفت كيف تنهض بالإسلام وترتقي، وبعض أمم عربية مسلمة جهلت أنفسها الطريق إلى نهضتها الحقيقية بالإسلام وشتان بين أقوال وأفعال. نحن آل
0: الغرام، نهضة أمة.
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: واحدة من الأميرات الفارسيات بنات يزدجرد كسرى الفرس الذي فر هاربا بعد أن فتح المسلمون العراق، تزوجت بمحمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت منه ابنهما القاسم، فأصبح جده من أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من أمه ملك الفرس.
3: عندي أخبار مهمة.
4: خيرا يا محمد.
3: علي بن أبي طالب عينني واليا على مصر.
4: وهل سنرحل معك أنا والقاسم؟
3: نعم، لم أتصور أن أترك المدينة المنورة أبدا.
4: وأنا أيضا، ولكنها ثقة الخليفة بك ومسؤوليتك تجاهه.
3: مسؤوليتي تجاه الإسلام أولا. تمنيت لو أن القاسم بقي في المدينة حتى يتلقى العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عليه الصلاة والسلام، الخير فيما قدره لنا الله.
3: رتبي أمورك، سنسافر خلال يومين. ادعي لي ألا يكون هذا آخر عهدي بمدينة رسول الله.
2: أرسل معاوية بن أبي سفيان جيشا لمحاربة حلفاء علي بن أبي طالب في مصر، فخرج محمد بن أبي بكر والي مصر لقتال جيش معاوية وأصيب في المعركة.
5: أرسلنا في إحضار الطبيب يا سيدي.
3: وهل سيدركني الطبيب؟ لقد تمنيت الشهادة ويبدو أنني سألقاها. أين زوجتي؟ ألا تسمعني؟ سألتك أين زوجتي؟
5: أصابها سهم الغدر ونطقت بالشهادتين قبل موتها.
3: يا حبيبتي، أسرت أن تأتي معي إلى المعركة ولم تعلم أنها ستقتل فيها.
5: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
3: اللهم ألحقني بها في الجنة. القاسم ابني.
5: اطمئن، إنه في أمان.
3: إذا أنا مت فعدوا به سريعا إلى المدينة المنورة ليبقى مع أخي عبد الرحمن أو أختي عائشة أم المؤمنين.
2: في المدينة التقى عبد الرحمن بن أبي بكر بأم مصطح خادمة السيدة عائشة.
6: عند عودة أختي عائشة قولي لها إن القاسم سيبقى عندي.
7: بل تريد سيدتي عائشة أن يبقى القاسم عندها.
6: كيف ذلك؟
7: سيكون لها كابنها وستكون له كأمه التي استشهدت في الحرب. كل منهما سيعوض الآخر عما حرم منه.
6: إنها مسؤولية كبيرة على أختي عائشة.
7: الله سيعينها عليها إن شاء الله.
6: وأنا سيقول الناس إني تخليت عن ابن أخي.
7: أنت عمه وستكون في مكانة أبيه وسترعاه وهو في بيت أختك، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: عليه الصلاة والسلام. سأتركه لها، ولكن بشرط عندما يكبر ويشتد عوده سأخذه ليبقى معي في بيتي أربيه بنفسي.
7: أنت دائما يا قاسم تفكر كثيرا وتأكل قليلا.
8: لماذا أمات الله أمي وأبي؟
7: حتى يجيء بك إلى هنا وتعيش مع عمتك عائشة في بيت رسول الله وتعلمك كل ما تعلمته هي منه.
8: عليه الصلاة والسلام، هل تحفظ عنه أحاديث كثيرة؟
7: عمتك عائشة تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله، وترويه للمسلمين ويحفظونه ويتعلمونه ويعملون به.
8: وبماذا سنبدأ؟
7: باللغة العربية، ستعلمها لك حتى تتخلص من لكنتك الفارسية التي تعلمتها من أمك رحمها الله.
2: بقي القاسم في منزل عمته عائشة 11 سنة، ثم أخذه عمه عبد الرحمن بن أبي بكر حسب اتفاقه مع عائشة، وعهد به إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير حتى نبغ في علوم الدين وصار واحدا من فقهاء المدينة السبعة.
9: نتحدث اليوم عن فقه الاختيار، أو ما يسميه العلماء بفقه الأولويات. حدثتني أمي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
10: لماذا يرفع شيخنا صوته أثناء الحديث؟
11: حتى تسمعه أمنا عائشة وهي في حجرتها، فهكذا توصيه دائما.
10: فهمت، حتى تشعر أنها جنت ثمرة تربيتها وتعليمها لابن أخيها.
9: نفهم من حديث رسول الله أنه كان يريد هدم الكعبة وإعادة بنائها على القواعد التي بناها سيدنا إبراهيم، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يحدث ذلك فتنة بين المسلمين وهم في بداية إسلامهم. ويعلمنا ذلك أن المسلم عندما يقف أمام أمرين في كليهما خير وضرر للمسلمين، فإنه يختار منهما الأكثر خيرا والأقل ضررا.
2: لمع نجم القاسم وتميز في فقه الأولويات، وهو ما شجع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يرسل إليه رسوله ليستشيره في أمر عاجل.
12: يفكر أمير المؤمنين في أمر مهم ويخشى أن يرفضه عامة المسلمين، ولهذا يحتاج إلى موافقتك عليه وتأييدك له قبل أن يبدأه.
9: خيرا إن شاء الله.
12: يريد الخليفة أن يقوم بتوسعة المسجد النبوي، وهذا سيحتاج بالطبع أن تنقل القبلة إلى أبعد مما كانت عليه أيام رسول الله، وسيحتاج أيضا إلى هدم حجرات زوجات الرسول أمهات المؤمنين ثم إعادة بنائها خارج المسجد.
9: نقل القبلة وهدم الحجرات؟
12: تعلم يا شيخنا القاسم أن توسعة المسجد لا يمكن أن تتم بدون ذلك.
9: نعم، ولكنه أمر سيزعج الكثير من المسلمين.
12: الكثير من المسلمين يقتنعون بفكرك ويعملون بفتواك، فإذا أقنعتهم اقتنعوا، وإذا وافقت وافقوا.
9: دعني أدرس الأمر وليوفقني الله لما يحبه ويرضاه.
13: يا شيخنا، كيف توافق على نقل قبلة رسول الله
14: وهدم حجرات زوجاته أمهات المؤمنين؟
9: لا تنسوا أن واحدة من هذه الزوجات هي عمتي عائشة رضي الله عنها.
15: هذا ما يزيدنا دهشة واستنكارا.
13: كيف توافق على إعادة بناء مسجد الرسول وأنت الذي قلت لنا إن الرسول نفسه قد رفض هدم الكعبة وإعادة بنائها؟
9: الأمر يختلف. كان المسلمون حينها حديثي عهد بالإسلام، أما الآن فقد مر زمن طويل وتمكن الدين من قلوبنا وعقولنا،
14: ولهذا نخشى أن نغضب الله بهدم مسجد رسوله.
9: سنهدم لنبني، وسنبني لنوسع. ترون المسلمين يزيد عددهم سنة بعد الأخرى، كيف يدخلون المسجد ويصلون فيه ويسلمون على صاحبه وقد أصبح عددهم مئات الآلاف والمسجد ما زال على حجمه الصغير؟
13: صحيح.
14: نعم، عندك حق.
9: والله إني لا أرى في هذا الأمر إلا خيرا كبيرا للمسلمين، وهذا معولي. سأكون أول من يهدم ليبني، وأول من يبني ليوسع مسجد الرسول حتى يسعى أمة الرسول إلى يوم الدين.
2: بدأ القاسم بنفسه، فتبعه عدد من المسلمين بعدما أقنعهم بحجته القوية وفهموا أنه يفعل ذلك لصالح الإسلام والمسلمين. واستمر بناء التوسعة الجديدة في المسجد النبوي أكثر من عامين. كان القاسم فيهما بناء في النهار عالما بالليل، شارك في البناء حتى أتمه الله على خير. ولولاه ما اتسع مسجد الرسول لهذه الأعداد الغفيرة من المسلمين. ومرت الأعوام وحضرت القاسم الوفاة.
5: أوصي بأن أكفن في ملابسي كما أوصى جدي أبو بكر الصديق. علمتني الدنيا أن الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، حيث المنع عين العطاء. فما أغلق الله بابا إلا ليفتح أبوابا أخرى. كانت أمي أميرة فارسية فوقعت في أسر المسلمين، ومنعها الله من الملك والنعيم، ولكن ذلك المنع كان سببا في إسلامها ثم زواجها بابن صاحب رسول الله وخليفة المسلمين. استشهد أبي وأمي فحرمني الله منهما، ولكن ذلك المنع كان سببا في عودتي إلى المدينة المنورة وتعلم العلم على يد أمي عائشة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طرقت بابا للرزق إلا وأوصد في وجهي، ولكن الله عوضني عن هذا المنع بأن فتح لي كل أبواب العلم. ولو يعلم الناس ما في المنع من أسرار وحكم لذابوا شوقا إلى من منعهم ليعطيهم، ومن حرمهم لينعم عليهم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقط.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان، الذي جمعنا وإياكم في هذه المجالس المباركة، مجالس القرآن. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من العطاء والإحسان، ونشكره عز وجل على ما حبانا وهدانا، فالحمد لله شكرا على نعم منه تترى. نحمده سرا وجهرا وبالغداء والأصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى من عدنان، وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان. أما بعد، فإننا في مجالس الذكر والتذكير والقرآن، نستمع إلى ما يلقيه عليه شيخنا، أمتعنا الله بطول حياته وعاده علينا إلينا بالسلامة والعافية. وحينما نستمع للذكر لنتذكر، وإلى القرآن لنتبصر، وإلى الآيات لنتنور، هكذا هدي المؤمن حينما يرتبط بالقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتيسير الحق عز وجل للقرآن لنا بما تلاه نبينا عليه الصلاة والسلام، يسره الله على لسانه، فيسر لنا بلسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ولقد يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فجاءت البشارة بلسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيمن استمع لكلام الله، ولمن استمع لآيات الله، ولمن استمع لما يقربه إلى الله في دائرة الاستجابة لمناد الله. ولذلك جاءت البشارة في كتاب الله في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فجاء الخبر، الإخبار من الحق عز وجل، والبشارة لمن استمع فاستجاب، لأنه من استمع فاتبع ارتفع باستجابته لما استمع إليه. فلهذا الحق عز وجل ذكر أهل العلم وما كان وما تكون لهم من الرفعة لديه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين ب500 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام. هذا فضل الله لأهل العلم الذين يستمعون فيتبعون فيرتفعون. فإن الارتفاع حال ارتقاء للعبد في صلته بربه في صباحه ومسائه وليله ونهاره، لأنه يرتقي. ولذلك خاطب قارئ القرآن حينما يخاطب: اقرأ وارقى ورتل، فإن درجتك عند آخر منزلة تقرأها. هكذا حينما يحفظ يقرأ القارئ ويستمع ويتبع ويرتفع فيزداد عند الله مكانة ورفعة. وهذا كلام الله الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه كل شيء، كما قال رب العزة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاستودع الله في كتابه من الحكمة والعلم والمعرفة ما استودعه فيه من عظيم العطاء الوهبي ومن عظيم العطاء الرباني، ما استودعه في كتابه العزيز. ولذلك ما جاء في العطر عن الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه، قال: لو ضاع علي عقال بعيري لاستخرجته من كتاب الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فإن العلم والمعرفة بدلالات القرآن، وبط ظاهر القرآن وبطن القرآن وأسرار القرآن وخصائص القرآن بحر واسع. هذا يقول الإمام الحجة: لأنه البحر المحيط، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تأمل معانيه ورتله دائما. التأمل هنا حينما يقرأ القرآن القارئ ليتذكر ليتبصر ليتنبه. فما من خطاب يخاطب الحق في كتابه يا أيها الناس إلا كان الخطاب عام لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، لأنهم دخلوا في دائرة الإنسانية وهم الناس. وإذا ما جاء الخطاب مخصوص بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا فإن يعقب هذا الخطاب أمر أو نهي، فينتبه المستمع لخطاب الحق له، يخاطبه بخطاب: إن كنت من عامة الناس فالخطاب لك أيها الإنسان، إن كنت من أهل خصوص أهل الإيمان فالخطاب لك يا مؤمن بما يخاطبك الرحمن وما يندبك إليه من ندب إذا كان الأمر مندوبا إليه أو واجبا، فيجب عليك الاعتبار بأمر الله فيما أمر. ولهذا انتباهك من الزجر الذي يزجرك عنه بعد خطابه لك: يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، إن كان هناك زجرا فانزجر واستمع، لأن الخطاب من الحق عز وجل. وإذا جاء الخطاب من الحق عز وجل للمؤمن يستبشر بخطاب ربه ويفرح بما يخاطبه به ربه ومولاه جل في علاه، لأن إذا استمع الإنسان لخطاب الرحمن وهذا كلام المولى جل في علاه يجد فيه أنس وارتياح، وفيه بشارة وفيه استبشار وفيه ازدياد إيمان. إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يزدادون إيمانا بالقرآن يقرؤون فيرتقون ويزدادون إيمانا وغربا من الرحمن جل في علاه. ولهذا حينما قرأ بعض الأعراب سورة الزلزلة وكان يفقه الخطاب، وكهكذا أنزل القرآن على لسان النبي محمد بلسان عربي مبين فيفهمه أهل العربية بدلالاته وخطاباته، ولما أن أقرأه المقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، اهتزت فرائصه، ما هذا؟ أو كائن ذلك؟ الأرض تتزلزل؟ قال: نعم. وأخرجت الأرض أثقالها، اهتزت فرائصه، أو كائن ذلك؟ قال: نعم. وقال الإنسان: ما لها؟ وقال الإنسان: كل من على ظهر الأرض إذا ما جاء وعد الله الذي هو آت أن يتساءل: ما هذا الخبر؟ ما هذه الحالة التي نزلت بهم؟ وقال الإنسان: ما لها؟ أو كائن ذلك؟ قال: نعم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تتحدث، تخبر كما قال أهل التفسير، تخبر بما يعمل عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أو كائن ذلك؟ قال: نعم. أو قال: بلى. فلذلك يا أخي ختام السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقام الأعرابي وهو يبكي وهو يبكي، فإذا بالحبس طلب الشرع قال: فقه الرجل، فقه الرجل، فقه الرجل. هذا فقه الفهم، فقه المعرفة، فقه معرفة الدلالة بخطاب الحق عز وجل. فقام يبكي. وهذا الذي أوتي من كتاب الله لأقوام قد فقهوا خطاب الله لهم، وقد أدركوا في معنى الخطاب دلالات القرآن ومعاني القرآن وأسرار القرآن وما في القرآن من ما خصها الله به أو فيه من خصائص، فقد فقهوا وقد أدركوا المعنى وقد أدركوا خطاب الحق لهم، ولذلك يسيرون على منهج الاستجابة، لأن الله خاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب من الحق للمؤمنين. ما هو الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعرف بالحياة، ما الحياة التي هي حياة التي خص بها أهل الإيمان وأهل الاستجابة لداعي الرحمن وما جاء في نداء القرآن؟ فإن الاستجابة دعاهم لما يحييكم، يعني كل ما أتى به الرسول، ما أتى به أنزل الله في كتابه من الدلالات فيها حقيقة الحياة مقابل الحياة الموت. وهذا ظاهر القرآن وخطاب القرآن: ومن لم يستجب لله ولرسوله فهو الميت وإن كان يمشي على ظهر الأرض. إنما الميت ميت الأحياء، يمشي على ظهره، هو ميت القلب، ميت الاستجابة، ما استجاب، ما عرف الخطاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلنا ندرك أننا حينما نصبح ونمشي ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسينا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين، فإن حياتنا في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي أماكن أشغالنا وحيثما نزلنا، هل هناك حياة أو موت؟ فمن لم يستجب لله ولرسوله في عمله وفي مزرعته وفي سوقه فليس بحي، هو الميت، لأن الحياة ليست لم يخاطب بها من هو في المساجد أو يقرؤون القرآن ويستمعون له فقط، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، من وقر في قلبه بأشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بوحدانية الله جل في علاه وشهادة أن محمد رسول الله، مؤمن برسالة النبي محمد، فالخطاب لأهل الإيمان بهذه الرسالة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك تأتي المناسبات التي تمر علينا، مرت علينا مناسبات عظيمة من آخر العام الماضي والأشهر الحرم ابتدأ معنا شهر ذي القعدة وهو شهر الحرام السرد الأول منها، وشهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني، وشهر المحرم وهو الشهر الثالث من أشهر الحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبهنا إليها وذكرنا بخصوصيته بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الخطاب الإلهي ذكرنا بأشهر خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وهو الخالق، فلله بأمره في خلقه شؤون فيما يريد بالأمر الذي أراد، ولذلك جعل من أشهر الحرم ثلاثة سرد: ذو القعدة، ذي الحجة، محرم إن صرمت علينا في عامنا الماضي، والقعدة وذي الحجة والمحرم جاءنا في عامنا هذا الهجري الذي أقبل علينا، وهو أول شهر إن صرم شهر محرم ثلاث سرد، وأقبل شهر الصفر ويقال له الضفر، ولا تشاؤم بهذا الشهر في من يتشاؤم به، فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا همة ولا صفر، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطاير، كانوا من أراد منهم أن يسافر إلى بلد أو يخرج من بلاده يأتي بالطائر يحمله، فإن ذهب إلى يمنة تياما واعتبر هذه إشارة أنه الطريق أمامه ميسرة وهي أمان، وإن ذهب إلى يسار تشاءم، فقال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. حينما يتشاءم من يتشاءم بشهر الصفر فهو أمر نهى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن ما استودعه في أيامه التي هي جزء مما أراده في تدبير الخلق في أوقاته، الأزمان التي يديرها في كل عام من أشهر الأيام كلها أيام الله، وما فيها من استودع فيها من خيراته من الخيرات في الصباح والمساء والليل والنهار وكل وقت له عطاء رباني. ولذلك اسمع من كلام شيخنا حبيب عمر حفظه الله تعالى الله بطول حياته وأعاده إلينا بالسلامة والعافية، أن صفات الحق دائمة وثابتة وراسخة، لا تنقلب لا تتأخر، ولا ليس فيها توقيت ولا زمان، فصفاته دائمة. فإذا كان رب العزة كريم، الله الكريم متى؟ في كل لحظة وفي كل نفس. الله رحيم، متى؟ رحمة الله في كل لحظة وفي كل نفس، لا تنقطع رحمة الله عن العباد، غير أن العباد يقطعون أنفسهم عن رحمة مولاهم حينما يعرضون عن ذكر ربهم، ويقطعون أنفسهم عن كرم مولاهم حينما يعرضون عن كرم ربهم، وهكذا في صفات الله الدائمة: اللطيف، الغفور، الرحيم، الرحمن، كل صفات الله دائمة. وهكذا تأتي صفات في كل ما تمر على الإنسان من الأوقات ومن الأيام والليالي وما فيها، يظفر الظافرون بخيراتها حينما يقبلون على الله فيها ولا ينقطعون عن صلتهم بربهم فيها، لا ينقطعون عن كلام الله وما جاء فيه من الدلالات، ولهم نصيب مما يقرؤون في الفجر، وجاء في نص القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لم يخص بالصلاة، ولكنه كلما جاء في هذا الوقت المبارك الذي يقوم فيه من يقوم وينادي مولاه ويتوجه إلى الله، وذكر في وصف المقبلين على الله فيه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء أهل إقبال على الله في وقت الأسحار، أهل استغفار، أهل إنابة، أهل قراءة تأمل لكتاب الله وكلام مولاهم، لهم نصيب من القرآن في هذا الوقت المبارك. وإذا ما جاء أذان الفجر وارتفع الأذان فإذا بهم كما قال القائل ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. أدركوا رضا المحبوب، محبوبهم مولاهم، يستغفرون مولاهم في آناء الليل وأطراف النهار، يستغفرون لله بالأسحار، ولهم ضجيج بالدعاء في آخر الليل ويناجون مولاهم وينادونه. وإذا بمناد الحق هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها، هكذا مناد الحق كل ليلة في الثلث الليل من الأخير ينادي المناد الحق. ولكن ليس كل الناس يقومون استجابة لداء الحق ويدعونه ويؤوبون إليه وينادونه ويستغفرونه إلا من وفق واستجاب لدعاء لداء الحق فقام بالأسحار. ولهذا كان قيام الليل حال ينزل بقلب المؤمن الصادق، أنه إذا ما غفل الغافلون في منامهم وسهساهون في حالة غفلتهم فهم استيقظوا لنداء مولاهم ويقومون في هذا الوقت المبارك بالاستغفار بالأسحار ويناجون مولاهم جل في علا في ذلك الوقت المبارك. ولذلك سيكف كف النهار حتى يطلع الفجر إلا وقد نالوا جميع المآرب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب، يفرون إلى الله آبق من الذنوب، يعني يهرب من ذنوبه إلى ربه، ومن يغفر الذنوب إلا الله فهو هارب إلى الله، ففروا إلى الله كما قال بعض أنبيائه ورسل الكرام لقومه، ففروا إلى الله وآبق من الذنوب إليه هارب. ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. فالله لا يخيب من رجاه ولا يقطع من دعاه، وهو القائل أدعوني أستجب لكم، فقد وعد بالإجابة قبل الدعاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا باب الرجاء حينما يرجو العبد مولاه، فالله لا يخيب رجاء حينما يصدق في الطلب، لأن الله عز وجل يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما ظنك بربك؟ يعطيك يرحمك يكرمك. هذا باب الرجاء والأمل في الحق عز وجل، من حسن ظنه في مولاه لا يخيبه الله. ولكن المصيبة حينما يضيق حال الإنسان ويقنط من رحمة مولاه، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك حينما يقبل العبد على مولاه في أيامه ولياليه كما مرت علينا الأيام الفاضلة، ولا بد أن نجني ثمارها، لأنه حينما تكون المناسبات وما فيها من خيرات ويصدق فيها من صدق في الوجه إلى الله تعقبها آثار مباركة لآثار قبول الأعمال، لأنه كما قال أهل الحكمة صالح الأعمال أي الأعمال الصالحة إن لم تثمر لصلاح الأحوال وإلا فهي على أربابها وبال. نصلي، نصوم، نتصدق، نقوم، نعمل من الصالحات، نطلب من الله القبول فيها. القبول هو أمر عند الحق عز وجل إذا أذن به وجاد فهو المتفضل. لهذا قال أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء الكعبة مع ابنه الذبيح إسماعيل قام بالأمر الإلهي يبني الكعبة، بناء مشروع عظيم. ما المشروع؟ بناء الكعبة. ولذلك رب العزة يذكر عن حال ووصف وما كان يلهج به النبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان يلهجان كما ذكر الحق في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا كان يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المشروع أمر من الله لإبراهيم وإسماعيل ابني الكعبة وهما نبيين، ولا شك أن العمل عظيم والأمر به من قبل الحق، وهما نبي لهما عند الله مكانة عظيمة، العمل مقبول لا محالة، لكن مع ذلك الانكسار والافتقار. الهجان بالدعاء. سمعنا من شيخنا الحبيب محمد الأدار طيب الله ثراه ونفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين، قال: هذا الدعاء إبراهيم وإسماعيل حينما كان يلهجان به يدعوان ربهما بطلب قبولهما لهذا العمل، نحن أولى به، نحن أولى به. إن صلينا نقول بعد صلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نحن أحوج لهذا الدعاء. وإن زكينا نقول بعد الدكان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عملنا أي عمل من الصالحات لابد نضرع إلى الله في قبول العمل، فإن الدعاء بقبول الأعمال والإلحاح على الله في طلب القبول أعظم من التوفيق للعمل. فلذلك ينبغي لنا أن العبد أن يطلب من الحق عز وجل قبول أعماله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا شك أن الله قبل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع ابنه سيدنا إسماعيل ما كان يعمل ما قام به من بناء الكعبة والبيت الحرام، لذلك صارت كعبة المسلمين ودائرة والجميع من في الكون وفي الأرض في شرق الأرض وغربها خاطبهم الحق، قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا ما كان تجلي الحق في خصوصيته لأن تكون قبلتكم، فكانت القبلة إليه. ولما كان حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل السيرة يصلي بمكة فيستقبل بيت المقدس مع الكعبة، ولكن لما هاجر المدينة كانت اتجاه البيت المقدس مغاير لبيت الموقع الكعبة، وكان يحب الكعبة واستقباله للكعبة، ولهذا كان يلجو الله أن يوجهه للكعبة وينظر إلى السماء لعل وحي ينزل عليه باستقباله للكعبة. فالحق عز وجل قد أنزل الأمر في القرآن وذكر ما كان في يخطر على باله وما كان يتمناه رسوله عليه الصلاة والسلام حيث أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قلت سيد الحمر هذه، قالت السيدة عائشة: إني أرى الله أرى ربك يسارع في رضاك، كل لأجل رضاك يا محمد، فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء الخطاب لجميع أهل من دخل في دائرة الإسلام، قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه كعبة قد وجه إلى استقبالها حبيب الرحمن طلبا لرضاه تنزلا من الحق له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهكذا الأمر الإلهي لنبينا محمد، وجاء الخطاب لجميع من دخل في الدائرة إذا أراد أن يصلي فليتوجه إليها، فهي الأمر الإلهي في هذا الخصية التي خصت بها الكعبة المشرفة وما كان فيها من دلالة الارتباط بمن أراد أن يرتبط بالله ومن أراد أن يقتدي بهدي رسول الله، فهنا محل التوجيه الرباني: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيأتي دلالات القرآن وارشادات القرآن وتوجيهات ربنا الرحمن فيما جاء من توجيهات في هذا في كل ما خطب به أهل الإيمان، لأن الإسلام هو اتباع لما جاء بالنص وثبت عن الدلالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله من طاعة رسول الله من طاعة مولاه جل في علاه، فتأتي التبعية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الاقتداء والاهتداء، وهو دليلنا وهو معلمنا وهو مرشدنا وهو منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة. فجزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله خير أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ولذلك تأتي هذه تذكيرنا بالأيام والليالي وما أوردنا ووصلنا إليه في إلى هذا الشهر المبارك شهر صفر، حينما نتذاكر في دائرة الارتباط بالله وبرسوله وبما يربطنا بتقوى مولانا في عمل أيامنا وليالينا، عمل اليوم والليلة، هذه الذي تكون دائرة التواصل المرتبط بالحق. ولذلك قالوا أعظم عمل وأعظم ركن من أركان الإسلام وأعظم عبادة نحن نزاولها هي الصلاة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فجاءت الارتباط بها في دائرة إقامتها وأدائها على ما أمر الله بأدائها في أوقاتها فيما أمر الله في دائرة التواصل. ولذلك البداية لما شرعت علينا وفرضت الصلاة ليلة الإسراء بخمسين صلاة، وجاء التخفيف على لسان سيدنا موسى عليه السلام لما أن لقيه رسول الله قال له ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي خمسين صلاة. قال إني بلوت بني إسرائيل أعظم بأقل من ذلك، سر ربك التخفيف. فراجع سيدنا محمد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مولاه فحط عنه خمسا وفي رواية عشر حتى وصلت إلى الخمس، ولما أن وصلت خمس قال سر ربك التخفيف. قال إني استحيت من ربي، ولهذا سمع منادى الحق لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس ولهن أجر الخمسين. فضل من الله، أمة أعمارها قصيرة وأجورها وفضائلها وخيراتها من الله وفيرة، فلذلك كل صلاة نصليها بأجر خمس صلوات بأجر عشر صلوات، ففي كل يوم يكتب لنا إن صلينا أجر خمسين صلاة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لأن كما يقول سيد الوالد رحمة الله قال إن لما قال سيدنا موسى إن أمتك ضعاف فسر ربك التخفيف، قال لك على سيدنا موسى أطلعه الله أنا على بعض أمة محمد عادهم حتى الخمس يصارعون فيها، قال ما عاد الخمس بغوا تخفيف بغوا أكثر من هذا. وهذه مصيبة حينما تحل بأقوام ما عرفوا قدر صلتهم بالرحمن، فهذه استجابة لنداء الله ونداء الله وخطاب الحق وحضور في تدخل في حضرة المولى جل في علاه وتدخل عليه وأنت في دائرة العبدية وتتذلل بين يديه وهو المعبود جل في علاه. ولهذه قالوا أن من لم يدرك حقيقة ما في الصلاة من معاني ذوقية فإذا هذا يتعامل معها تكلفا، عاد ما رسخت وجهته مع مولاه في أدائها لأنه عبد لربه، فإذا عرف قدر عبودية لمعبوده تجده يرغب فيها ويقبل على الله بكنه الهمة. هذا يذكر سيد حمار فيما ذكره أهل السير حينما يسمع قال الصحابة لما شرع الأذان وإذا بهم قال الحداد في محل حدادته إذا حمل المطرقة ليضرب بها الحديد وسمع المؤذن الله أكبر، قال فلا يضرب هذه آخر ضربة لا يضربها، قال بل يرمي بالمطرقة خلف ظهره ويمشي إلى الصلاة. الله أكبر من الضربة ومن الحديد ومن العمل ومن كل شيء. الخراز محل خرزة يخرز أو مخيط عنده شيء يخيطه ويحمل المخوط والخرز، إذا جاء الله أكبر يطرح المخيط هذا وحينما يغرزها في المخيط لا ينزعه، يحمل كله ويرميه خلف ظهره الله أكبر، الله أكبر من الخيط والمخيط وكل ما لديه. فلهذا يقبلون على الله بكلياتهم ذلك أثرها. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما شكوا يا رسول الله بعض من يقع في بعض الأخطاء، ولكن رآه رجل صادق في إتيانه لما يأتي إلى المسجد ويصلي معه قال ويحضر معنا الصلاة، قالوا نعم، قال ستنهاه صلاته، تنهاه صلاته، وإن لم تنهى العبد صلاته حينما يصلي ويؤدي هذه الصلوات لكن لم يثبت على قدم صلته بمولاه فيها فلا تؤثر فيه، فيتجده يصلي ويخادع نفسه بارتكاب الكذب أو الغيبة أو النظر الحرام أو الوقوع في مخالفة أمر الله في قيامه بحق أبيه وأمه بالعصيان وهو العقوق نسأل الله العافية والسلامة، أو العياذ بالله قطيعة الرحم أو غيرها من المعاصي ويصلي، أين أثر صلاته في فاقع حاله؟ فما فعلت به الصلاة. ولهذا كان من يدخل في الإسلام من الذين لم يذوق حلاوة الصلاة إلا بعد الدخول في الإسلام، هذه من وقايع الأحوال. أن أحد الأشخاص جاءنا مرة إلى تريم من ألمانيا وهو يبلغ ما يقارب من 70 سنة، بروفيسور في احدى الجامعات الالمانيه، وجاء سايح وصل، قالوا له هناك عرض سياحي في ناطحه السحاب من التراب في اليمن في حضرموت يسمونها الشبام، عجبه العرض السياحي، قال عنده كما السياح الكاميرا يصور، جاء ابوه الى شبام، ولما كان في شبام قال له في عاده هناك بعض المظاهر السياحيه في تريم، هنا مسجد مناره المحضار من التراب، ومنارة تعتبر من أعظم المعالم السياحية في اليمن، وهناك بعض القصور، جاء يصور كما السياح، وحد أخبره في ذاتنا قالوا فينا طلاب في دار المصطفى يدرسون من بعد الدول من الغرب وغيرهم تتعرف عليهم، فجاء من باب التعرف وقد ساقته الأقدار والهداية، ولما أن رأى سيدي الحمر حفظه الله وأطال الله أمتعنا الله بطول حياته وأعاده لنا بالسلامة والعافية، صدفة كان رأى وكان معه المرشد والمترجم، وقال له المترجم هذا ألماني من جاء من ألمانيا عمره قريب 70 وبروفيسور في أحد الجامعات الألمانية وجاء سائح، فقالوا سيدي حمار يسأله هل قرأ شيء عن الإسلام؟ فسأله قال نعم قرأت عن الإسلام، كيف وقت الإسلام؟ قال الإسلام جود ممتاز، قال إذا نحن إذا أنت تفهم الإسلام جود ندعوك للإسلام، قال أو عندك شيء تسأل عن شيء مشكلة أنا نجيبك بما عندنا، قال نعم أنا درست عندكم في الإسلام ومن ضمن الواجبات عندكم صلوات 5 كل يوم، 4 فروض أو توصلون 5 فروض، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، قال أنا كثير الأسفار أحب أسافر كثير، سافر إلى أكثر من 100 دولة قال في ذلك الأيام، ولو تعمل لي تخفيض من الصلاة 5 إلى 1 ممكن، قال سيد عمر ضحك تبسم أنه هذا موجود عندهم في من يدعونهم من القساوسة والقدام الكنائس، يجي له عنده يعطي صك الغفران يعطيه فلوس ويعطي هذا يخفف عنه ليش الأعمال، فظن هذا أن الإسلام في شيء تخفيض من العبادات، العبادات عندنا توقيفية، لكن سيد الحبيب عرف من الرجل أنه عندهم واقع، هذا جاءه بأسلوب لطيف، قالوا إنما بدأ الدخول عندنا في الإسلام على 5 أركان، أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا نطقت عرفت هذه الكلمة عرفت معناها ونطقت بلسانك بها لك ما لنا وعليك ما علينا، باقي معك 4 أركان إن أديتها نسميك أنت مسلم صالح مسلم طائع من الصالحين، تقوم الصلاة تؤتي الزكاة صوم رمضان تحج البيت، هذه كلها أعمال الصالحين، وإن قصرت في شيء منها مع اعتقاد الوجوب نعتبرك عاصي الله يهديك، قال كيف تقبلنا مسلم؟ قال أقبلك إذا اعتقدت أنها واجبة عليك، ما تعتقد أنها غير واجبة، الصلاة ركن، قال نعم واجبة، لأنه كثير من المسلمين لا يؤدون صلاتهم ولا يخرجون زكاتهم ليس باعتقاد أنها غير واجبة، لكنهم يعتبر أنه عاصي، ما يصلي عاصي، عليه أن يصلي وأن يقضي، لكن نكفره بها. نجع الخلاف بين الأئمة في مسألة ترك الصلاة كسل، وفيها إذا من يقول بأن من ترك كسل فهو مسلم ويعتبر عاصي ويخاطب من قبل الحاكم بإقامة الصلاة ولا يقوم عليه الحد، لكن لا نكفره بتركها كسل إلا إن اعتقد عدم وجوبها عليه، لو اعتقد ركن من أركان غير واجب فقد خرج من الإسلام ركن ثابت. فشاهد القول عجبه الكلام، قال تقبله؟ قال أقبلك، فإذا قال أدخل في الإسلام أسلم، بعد لا إله إلا الله وشهد في هذه الدار في دار المصطفى، بعد ما أسلم أول قال هي تغسل وصل، هذا بعد دخول في الإسلام صل أول صلاة، كان يشتكي من مرض وهو مرض الاكتئاب، هذا وحش الصدر دائما يعانون فيها، والكفار كثير منهم يعانون مرض الاكتئاب بشدة، لهذا يلجئون بعضهم من مرض الاكتئاب إلى والعياذ بالله شرب الخمرة والمخدرات ولا شيء من الله يخف عن أنفسهم من هذا، وهذا بحمد الله عند أهل الإيمان معهم صلاتهم وقرآنهم وذكر مولاهم الذين يذكر الله وجد قلوبهم إذا تريت عن آياته وزالتهم إيمانا وعلى ربهم توكلون، وقال إن من الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، وقال في آية أخرى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جاء في سورة آخر آل عمران، لكن بذكر الله قال ألا بذكر الله تطمئن ليش القلوب، فهم أهل الذكر يتأنسون بمولاهم، لكن لما كان يعاني من هذا المرض مرض الاكتئاب ويبحث عن حل هذا المرض الذي عنده ويريد أن يتخلص من هذا المرض، ومن ضمن ما كان يعاني خروجه من بلاد الأخرى، يعني يفرجوا خوفوا عن أنفسهم من الضغوط النفسية. فلما أن صلى أول صلاة في حياته في الإسلام ووضع جبهته على مصلاه سلم من الصلاة، يسأل واحد اللي جنبه مترجم الصلاة الثانية حكم اللي بعدها متى؟ هذا اللي كان بقى تخفيض فيها، قال الآن بعد ساعة بقيت وقت الثانية وسحوا، بل الصلاة الثانية سلم الصلاة اللي بعدها متى؟ عجبته، وجد فيها ضالة اللي كان يبحث عنه من ما يعاني من اكتئاب ومرض. هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حسبه أمر نادى بلال يقول أرحنا بها يا بلال. فما أنهى خمس صلوات في أول يوم في حياته في الإسلام إلا والرجال يعشق الصلاة، يعشق الصلاة. هذا سافر ثم عاد مرة أخرى أيضا زيارة إلى تريم، سأله بعض سماه سيد الحمر هذا مصلح، فقال له بعض من جالسه يا مصلح أخبارك بالصلاة اللي كنت بغى تخفيض فيها أول؟ قال أنا مذ أسلمت ما تركت فرض من فروضي، وأنا أجتهد إذا أحصل صلاة جماعة في جماعة المسلمين كثير، كلما كثرت الجماعة أجد راحة أكثر، أرتاح وأصلي معهم أنا في جماعة، وإن ما حصلت صلاة وحدي أرتاح، لكن مش مثلا كنت مع جماعة مثل المسلمين. وهكذا كان حال الرجل، فلذلك سيد الحمر أخذ بيده ولم يعنفه ولم يخاطبه وعطاه ثوابت، فحينما أقبل على صلاته وجد ضالته فيها فعاش وجد حاشا في وجهته في إقامة أوامر ربي في أداء صلاته وغيرها من الأحكام. فهكذا حينما يشعر المؤمن في دائرة صلته بربه، فهل لحالك مع الله في صلاتك حتى بسجودك هذا الذي أمرنا به؟ قال وسجود واقترب، وسجود واقترب، يقول هل القلب سجود؟ قال نعم، إذا سجده صاحبه فلا يرفع منه قط، والسجود هو وضع جبهة المصلي على مصلى، هذا يسمى سجود، وضع جبهة المصلي على مصلى. لكن الاقتراب، هذا قال الحين حسن مصالح البحر يذكر في معنى صلاة المقربين، قال إذا وضعت جبهتك على مصلاك في محل سجودك فسجد بقلبك وخر به إلى الأرض السابعة، يعني أن تستشعر أنك بين يدي مولاك وتضع جبهتك على مصلاك وقلبك يخر من الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة إلى السابعة، أنت في حال انكسار، وسجد وجهك لمولاك وسجد قلبك لمولاك في دائرة الوجهة الباطنة. لهذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فألح على الله في الدعاء، ومحل الدعاء ومحل السجود سجد وجه الذي خلقه، هذا الدعاء الذي ندبر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين حينما يضع جبهته على هذا المصلى ويخر قلبه إلى الأرض السابعة ويسجد السجدة الواحدة. كيف يكون له حال مع الله في وجهته إليه في سجدة الواحدة، بارك سجدتين وثلاث سجدات وأربع سجدات، وكل يوم تصلي 17 ركعة وفي كل ركعة سجدتين، 17 ركعة صلاة المفروضة، كل سجدة ركعتين، كل ركعة سجدتين، وفي 17 34 سجدة في اليوم والليلة، 34 سجدة لربك تسجد لربك، اقترب مع السجود، فالسجود واقترب، استشعر حال انكسارك لمولاك وافتقارك لله عز وجل في هذا الحال الذي أنت فيه، حتى ترتقي عند الله وتزداد قربا من الله وتزداد عطاء من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال الاقتراب إليه وكمال التوجه إليه وبركة في أوقاتنا وأيامنا وليالينا، ويوفقنا فيها لقيامنا بصلواتنا وأداء واجباتنا، ويسعدنا وإياكم بسعادة الدارين، ويهدينا وإياكم بهداه، ويجعلنا ممن يسارع في رضاه، ولا يتولانا وليا سواه، ولا يجعلنا من خالف أمره وعصاه. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وحفظ اللهم شيخنا سيد الحمار في حفظه وترحاله وحمسيره وحيثما حل ونزل، رده إلينا بالسلامة والعافية، وانفعنا بمسائر العلماء وجميع العلماء والدعاء إلى الله على بصيرة. اللهم احفظهم وتولهم وكلاهم بكلاءتك الخاصة، واطلب بإخواننا المستضعفين في الشام واليمن والسودان وكل مكان، ولنتوجه إلى الله بالصلاح لنا ولهم وصلاح الشان، وكما يلهج سيد الحمار في مثل هذا المكان بالتوجه إلى الله برفع البلاء عن أمة الإسلام. ولنقول جميعا: يا اللهم يا دافع البلاء،

0: بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. ادفع البلاء والوباء والفتن والمحن والمعاصي والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي على المسلمين الأخيار، اصرف عنهم الشياطين والأشرار وآمنا في الأوطان واصلح لنا كل شان. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وتب علينا وعلى حضرنا توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة توبة لا نشقى بعدها أبدا، وزكنا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، وتعشب واسأل المغفرة والرحمة والرضوان من تقدم في هذا المكان وتردد عليه فعل فيه خير سابقا أو لاحقا. نسأل من الله يكون في عون الأحياء، يرحم الله الأموات، يرحم الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله يتغشاهم بالمغفرة والرحمة ويسكنهم الجنة، وأن الله يفرج على المسلمين أختنا وأنا يختم لنا ولكم الحسنى وأراضنا عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا أنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم